ضمن هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع له أهميته في المرجعية الموسيقية. سنتحدث عن موطن المقام الغنائي. بهذا الصدد يجد الدارس أو المتتبع للمقامات الموسيقية العربية أنها متشابهة أو متقاربة، بيد أن المقامات العراقية الغنائية تكاد تكون خاصة بالعراق، فقد نمت وتطورت نوعا وعددا كظاهرة لأشكال موسيقية متعددة الأقسام تتضمن عدة أجزاء آلية وصوتية. والذي يدرس المقام العراقي يجد أو يتضح له على الأصح الحلاقة الوثيقة مع المقامات العربية وتلك الشائعة في تركيا وإيران وعموم بلاد الشام، كما يجد الاختلاف الواضح والبين عن تلك الأشكال الشائعة في أواسط آسيا كالمقامات الستة المعروفة في أوزبكستان وطاجكستان، رغم أنها تحمل اسم المقامات.

يرافقنا ضمن هذه الحلقة التي نخصصها لموضوع موطن المقام الغنائي، صوت له قيمته ومكانته في المقام العراقي، رائد هذا الفن حسين الأعظمي. بالرجوع إلى هذا المحور نتساءل كيف ظهرت المقامات وكيف اختلفت. ليس من السهل الجزم بالوقت الذي ظهرت فيه المقامات العراقية كأشكال ثابتة معروفة الحدود والأنغام والوظيفة. يعتقد بعض الباحثين، وهذا أمر منطقي، أنها كانت موجودة منذ العصر العباسي الأول، لكن أحدا لم يجرؤ على تحديد أي مقام عرف أولا ولا في أي تاريخ كان ذلك. في كتاب الدر النقي في علم الموسيقى يشار إلى روايات لم يذكر مصدرها تتحدث عن أصل الموسيقى، فتقول إحدى الروايات إنه لما حصل التيه والعطش 40 سنة لبني إسرائيل نجا موسى

عليه السلام ربه، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: يا موسى، إن الله يقرئك السلام ويقول: اضرب بعصاك الحجر لترى قدرتي، يعني حكمتي. فضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فبان من كل عين صوت حسن غير الآخر، فمنها أخذت المقامات 12 وهي أصلها. فقال جبرائيل عليه السلام: يا موسى اسقي. فاختصرت هاتان الكلمتان وجعلتا اسما لهذا الفن، فقال: موسيقى.

على ضوء ما سبق يقال كذلك في رواية أخرى أن المقامات كانت سبعة وأن كل مقام هو لحن نبي معين، فالرصد لحن آدم عليه السلام، والعشاق لحن موسى عليه السلام، والعراق لحن يوسف عليه السلام، وما وراء النهر لحن يونس عليه السلام، والحسين لحن داود عليه السلام حين سجد سجدة التوبة، والحجازي لحن إبراهيم عليه السلام، والنوى لحن إسماعيل عليه السلام. ويقال أن هذه المقامات السبعة هي في الأصل، وهي الأصل حقيقة، والباقي فروع لها.

يقال أنه في زمن ملك العجم شيروي تغيرت المقامات حين استخرج منها عددا آخر فأمست 12، ويصنف البعض هذه المقامات 12 بنظام مختلف ويضعونها طبائع 4. فقد جاء في الرسالة الفتحية أن العشاق والمخالف والنرويز طبعها أو طبعها بالأصح مائي، والعراق والحجاز والزنكولة ناري، والبوسليك والشاهناز هوائي، والحسيني والمقابل والنوى ترابي. والمربك في أمر المقامات بالنسبة للمتلقي والمستمع غير المتخصص أو غير المتابع هو كثرة الأسماء واختلافها بين بلد وآخر، وأحيانا بين مدينة وأخرى في البلد الواحد. فقد ظهرت وبرزت هذه الأسماء في زمن أو في أزمنة مختلفة وبشكل اعتباطي، فبعضها تبعا للأسماء كالحسين والكرد، وبعضها الآخر حسب المناطق كالحجاز والأرويفة وغيرها تبعا للحالات كالمخالف وهكذا.

إن القول بأن ظهور المقام وترعرعه كان في العصر العباسي الأول أمر يمكن قوله، لأن هذه المرحلة بالذات تمثل نشاط وازدهار مجالس الغناء والطرب، فهي الفترة التي شهدت حياة البدخ والترف، كما شهدت نمو العلوم والآداب والسناد، هي الأشكال التي كانت شائعة قبيل ظهور الإسلام وفي صدر الدولة الإسلامية. فهل من المعقول أن يبقى المغنون متقيدين بهذه الأشكال دون غيرها في وقت توسعت فيه الدولة الإسلامية واختلط العرب بالأقوام الأخرى فأخذوا منها وأعطوها؟ وإذا كان حقا أن المغنين العرب الأوائل قد تعلموا من النضر بن الحارث بن كلدة، لأنه راح إلى العراق وتعلم الضرب على آلة العود في الحيرة، فكيف بهم وقد استقرت كامل الدولة في العراق؟ ماذا تعلم المغنون وقد تقاطروا على العراق؟ لم يتحدث لنا الأصفهاني عن التفاصيل الموسيقية للأصوات التي ذكرها، ولكن الزمن كما يبدو قد نضج المقامات الغنائية على نار هادئة، بحيث تأخر الحديث عنها إلى ما بعد سقوط بغداد في عام 656 للهجرة، في وقت قصير لم يشر الأرموي إلى المقامات، بل تحدث عن الشذوذ الذي يعتبرها الباحثون الاسم السابق والبديل للمقامات، كما أن الحديث عن الغناء كان حديثا عن الشعر في المقام الأول، ولذلك يقولون إن المغني الفلاني غنى كذا فيذكرون النص الشعري ولا يشيرون بتركيز إلى المقام الذي غني به. سيداتي سادتي، في ختام هذه الحلقة أشكركم على وفائكم وجميل إصغائكم، طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء مع تحيات الزميل محمد صابر في الهندسة الصوتية.

0: كان اليمن القديم،
1: الزمان قبيل ظهور الإسلام.
0: الشخصيات من وحي التاريخ والخيال.
1: الفرقة التمثيلية لإذاعة صفاقس تقدم.

0: الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 11.

يا بحر، لقد اشتقت إلى ركوبك، إلى حظك الدافئ، إلى هديرك الغاضب الثائر، وظلال ظلواس أمانة أسرار مملكة حمير، وأنا متلهف للقائك يا بحر. سنوات عديدة لم أزر فيها أرض الحبشة، كأن الملك أراد أن يأسرني داخل القلعة، ولكن أنا اليوم أعود إليك لتحملني وتحنو علي. فسر بي يا بحر إلى أصدقائي لعلهم يؤازرونني، فيصير ملك العرب لي ولأولادي. ذلواس ليس أجدر مني، ولده ذو جدل لم يخلق للملك ولا يصلح للزعامة. السبيفة أشوع وحده كفء لزعامة حمير، أنا الوحيد الذي سيثق به النجاشي والقيصر. فعشر يا بحر وسر بي إلى أرض الحبشة، إن لقائي بكبيرهم ورضاه عني سيثبتان قدمي في الملك. إن عاضدني نجاشي الحبشة فكأنما عاضدني قيصر روم. نجاحي في الإطاحة بذلواس سيحدده لقائي بملك الحبشة. إن وفقت في مهمة هذا فلن أفشل بعدها أبدا. لقد أفشيتك أسراري أيها البحر الكتوم، فتذكر جيدا ما قلته.

0: هنا مكان الضيافة قد أعجبك.
1: أجل أجل، إنه كما انتظرت، ولا غرو فأهل الحبش كرماء، كرماء وخاصة مع أصدقائهم.
0: بلغني أن ملكنا يعرفك من قبل.
1: وأنت ألا تعرفني؟
0: كلا، لكنهم حدثوني عنك.
1: أنا السميف عاشوع، مستشار ملك حمير وأمين أسراره. كنت فيما مضى رسولا بينه وبين ملككم النجاشي.
0: وأنا أبرهة، قائد في الجيش الحبشي، وقد كلفت أن أسهر على راحتك بنفسي حتى يأذن لك ملكنا بلقائه.
1: إنه لمن دواعي الفخر أن يسهر على راحة قائد في جيش النجاشي يا أبرهة.
0: مولاي الملك المعظم، إن أراد أن يكرم ضيفا من ضيوفه جعل مرافقه قائدا من قادته. وأنا على حظ كبير، لأنني سألازمك أيام ضيافتك يا سميفة.
1: هذا تواضع من قائد شاب يا أبرهة.
0: بل هي والله الحقيقة، فأنا لا أعرف الكثير عن بلاد العرب، ربما حديثي معك سيجعلني على بينة من عاداتهم ونواميسهم.
1: ألم تزر أرض العرب من قبل يا أبرهة؟
0: كلا، لكنني أعلم أنها معطاء، كثيرة المياه والسدود، دائمة الخضرة.
1: هذا صحيح يا أبرهة، أرضنا معطاء، جبالها وسهولها وواحاتها، حتى رمالها سخية توحي بالثرى.
0: تبدو متعبا من طول السفر. سأتركك لتستريح، فإن أردت شيئا يا سميفة فأنا إلى جانبك.
1: أرجو ألا يطول انتظاري يا أبرهة، فأنا متعطش للقاء ملككم النجاشي.
0: استريح الليلة، غدا ربما يطلبك مولاي.
1: لن أستريح ولن يجف عرقي أيها العسكري حتى يضع النجاشي يده في يدي.

0: أنت صباحا أيها الملك المعظم.
1: تعال يا أرياد اقترب.
0: أمرك أيها الملك المعظم.
1: أخبرني يا أرياد.
0: نعم.
1: كم صار لدينا من السفن قديمها وجديدها؟
0: إن سفننا الصالحة للإبحار أيها الملك المعظم قادرة على حمل أكثر من 50,000 محارب.
1: 50,000 محارب؟ هذا عدد قليل أيها القائد. أفلا نرسل إلى القيصر علّه يبيع لنا سفنا أخرى؟
0: الروم يا مولاي لا يريدون لأسطولنا البحري أن ينافس قوتهم، لذلك هم لا يعطوننا كل ما نطلب. ربما يخشون أن نتحالف يوما مع العرب ضدهم.
1: لا لا لا لا لا يا أرياد، القيصر يعلم أنني لا أتحالف مع أولئك المشركين. العرب يكرهوننا مذ غزونا أرضهم منذ أكثر من 200 عام، ولا هم نسوا ثأرهم ولا نحن طالبون لصداقتهم متقربون من مملكتهم. الروم يعلمون ذلك جيدا يا أرياد.
0: فما العمل إذن أيها الملك المعظم؟
1: لا تهتم كثيرا لهذا الأمر يا قائد الجيش، نحن الآن لسنا في حرب مع أحد. عليكم فقط أن تحرسوا سواحل أكسوم وتراقبوا حركات العرب وسكناتهم على سواحلهم. أمنوا قوافلنا التجارية في البر وفي البحر، أمنوها يا أرياد في الغدو والرواح. إن التجارة أيها القائد عماد المملكة وركنها القوي، فإن صلحت صلحت المملكة، وإن فسدت فسد معها كل شيء.
2: طاب يومك أيها الملك المعظم.
1: ما وراءك يا أبرهة؟
2: ضيفك العربي يستعجل لقائك أيها الملك المعظم.
1: قلت لي إنه جاء محملا بالكثير من الهدايا، أليس كذلك؟
2: أجل أجل يا مولاي، ولقد أنزلته دار الضيافة كما أمرتني.
1: أنا أيضا أرغب في لقائه، أظن وراء زيارته المفاجئات أخبارا جديدة. أخبره أنني سأدعوه غدا صباحا للقائي. ولا تنسى يا أبرهة أن تكثر من الأسئلة وأن تتحدث إليه وأن تقل من الأجوبة.
0: عفوك أيها الملك المعظم، أبرهة تعوزه الحنكة والتجربة، أخشى أن يتحدث إلى هذا الرجل العربي بما لا ينفع.
1: لا عليك يا أرياد،

0: يلمح في عيني أبرهة ذكاء وفتنة، ما رأيتهما من قبل في عيني عسكري.
1: اللعنة عليك يا أبرهة، هل استحوذت على قلب الملك كما استحوذت على قلب تلك الجارية حبيبة؟

0: عليك يا سميفة أن تظهر أمام النجاشي أنك على دينه ودين قومه. لابد أن يثق بك كي يضع يده في يدك. كن رصينا واثقا يا أبا جوهرة. الأحباش لو نصروك على ذي نواس حلمك سيتحقق خلال أشهر معدودة. ليس بينك وبين ملك حمير الآن إلا الشجاعة ورباطة الجأش وحسن التدبير.
1: كيف أنسى ضيفنا المبجل؟ أرجو أن تكون قد نلت قسطا من الراحة.
0: طبعا طبعا يا أبرهة، ولكن أرجوك لا تغب عني كثيرا، فأنا أكره الوحدة.
1: أنا سأجلس إلى جانبك ولن أبرحك حتى تطلب مني ذلك.
0: وأنا لن أطلب منك ذلك أبدا، فإن شئت أن تنام إلى جانبي فلا مانع عندي يا أبرهة.
1: هاتي حدثني إذن يا سويفة.
0: أحدثك عن ماذا؟
1: حدثني عن كل شيء أو عن أي شيء.
0: أخبرني أنت أولا يا أبرهة، هل أنت متزوج؟
1: أنا؟ كلا كلا، ليس بعد يا سميفة، أنا ما زلت صغيرا.
0: صغيرا؟
1: أجل. فهل أتزوج قبل أن يتزوج قائدي؟
0: قائدك؟ أرياد تعني؟
1: لم أرى أجمل من نساء العرب يا سميفة.
0: عجبا لك يا أبرهة، أنا أسألك في شيء وأنت تحدثني عن شيء آخر. ما شأن نساء العرب بما كنا نقول؟
1: بيننا يا صاحبي جارية عربية، حسنها لا يستطيع وصفه حتى الشعراء.
0: عربية؟
1: اسمها حبيبة، سلبت مني القلب والعقل.
0: تزوجها يا أبرهة، لماذا تتزوجها؟
1: لأن قائدي يحبها أيضا.
0: عرياض قائد الجيش؟
1: كلانا يا صاحبي لا يعلم قلب حبيبة لمن. أحيانا أشعر أنها أحبتني واصطفتني، وأحيانا أخرى يعتريني الشك بصدقها، خاصة عندما أراها تتحدث مع القائد أرياض. أيمكن أن تحب المرأة رجلين يا سميفة؟
0: لا لا لا لا أظن ذلك، سيما وأنها عربية كما ذكرت. المرأة العربية إن أحبت يا أبرهة تحب بصدق وعنف. ربما هي تحبك لكنها تخشى بطش القائد أرياض.
1: أنا أيضا أظن ذلك. هذا هو أرياض مقبلون نحونا، فلنتحدث عن شيء آخر.
2: عما كان يحدثك أبرهة أيها العربي؟
1: كنا نتسامر يا أرياض، فهل ستأمرني أيضا متى علي أن أتحدث ومتى علي أن أصمت؟
2: أنا سألت الرجل، لم أسألك أنت يا أبرهة.
0: يبدو يا سميفة أن حب هذه الجارية العربية قد أوقع بين قائدي الجيش الحبشي فتنة وضغينة.
2: أرى ضيف الملك المعظم صامتا لا يرد.
0: كلا كلا يا أرياض، ولم لا أرد؟ فما دار بيني وبين القائد أبرهة حديث مألوف لا سر فيه حتى أكتمه. لقد كان يسألني عن عادات العرب وعن بلادهم وأحوالهم وأنعامهم ومواشيهم.
2: فلتنصرف الآن يا أبرهة، هيا.
1: كيف أنصرف وأترك الرجل وحيدا وهو ضيفنا؟
2: قلت لك انصرف يا أبرهة، أنا الذي سأسهر على راحتي بنفسي.
1: ولكن الملك المعظم أمرني أنا بذلك يا أرياض.
2: قلت لك انصرف الآن يا أبرهة، وإن شئت عد بعد ساعة.
1: والله لا أذهبن إلى حبيبة في الحال يا أرياض، سأجعلك تندم على طردي من هنا أيها المغرور.

0: يا حبيبة أنا هنا هنا تعالي.
1: أبرهة، ماذا تريد؟ ولما أنت واقف هنا في هذا المكان المظلم؟
0: تعالي يا حبيبة، لقد اشتقت لرؤياك.
1: الآن تريد أن تراني؟ الآن في هذا الظلام الحالك يا أبرهة؟
0: أنت تعلمين يا حبيبة أن مهامي في الجيش وقربي من الملك المعظم يجعلني منشغلا كامل النهار.
1: هذه ليست الحقيقة يا أبرهة، أنت في الحب مراوغ ماكر أيها القائد.
0: أقسم لك يا حبيبة.
1: لا تقسم يا أبرهة، لا تقسم، فأنا أعلم أنك كاذب.
0: وتقولين لي كاذب يا حبيبة؟ لو قالها لغيرك لقطعت لسانه، لكن ما بقلب الولان حيلة أيتها الجميلة.
1: حبيبة تريد أن يكون حبيبها شجاعا، شجاعا يا أبرهة، وليس جبانا مثلك.
0: أنا جبان؟ فمن الشجاع إذن؟
1: أرياط بن أصحم أشجع منك، وأنا أعلم أنك لا تسعى للقائي لأنك تخشى.
0: حبيبة لا تثري غضبي، أتوسل إليك، دعيني أستمتع بالنظر إلى عينيك الجميلتين.
1: أليست تلك هي الحقيقة يا أبرهة؟ أليس أرياط أشجع منك؟
0: لماذا تريدينني أن أقف في وجه أرياط؟ لماذا تريدينني أن أناصبه العداء؟ أنا سيدي أنه كبير قادة الجيوش كلها، هل أفضح نفسي أمامه وأعبر له عن كرهي وأنا ما زلت مجرد قائد صغير؟
1: ليس أمام الحب كبير أو صغير يا أبرهة، الحب ليس خطة حربية لا يستأثر برسمها إلا كبار القادة. الحب نور تقذفه السماء في قلوب من تحب، الحب أسمى من كل المراتب، الحب شيء قد من عشب.
0: الله الله، ما أجمل حديثك يا حبيبة، ما أجمل ما تقولين أيتها الخليلة.
1: أعلم أن كلامي جميل، وأعلم أنك لن تعمل به يا أبرهة.
0: أقلي علي اللوم يا حبيبة.
1: وكيف لا ألوم من أحب؟
0: تحبينني حقا يا حبيبة؟
1: حبي لن يكتمل إلا إذا دفعت عنه ببسالة، إلا إذا دفعت عنه دفاع الند للند يا أبرهة.
0: افهميني افهميني يا حبيبة، افهميني، أتوسل إليك. أنا فارس طموح، أنا...
1: أنت تريد أن تخلد اسمك بين كبار قادة الحبشة، أليس هذا ما أردت أن تقول؟
0: ولن يكون لي ذلك يا حبيبة إلا بالصبر وجلد.
1: الحب لا يحتمل التأجيل يا أبرهة.
0: تكفيني الآن ابتسامة منك يا حبيبة، أقسم إن نساء الحبشة لو ابتسمنا معا ما بلغنا سحر ابتسامتك أيتها الفاتنة العربية.
1: سترى ما تفعل بكم هذه الجارية العربية أيها العبد، سترى أيها العلج الحبشي، سترى. أي قدر هذا الذي جعلك تحيين بأرض غير أرضك يا حبيبة؟ لماذا جعلك نصيبك كالريشة تتقاذفها الأمواج من شاطئ إلى شاطئ؟ هل ستلاشى جمالك بين هؤلاء الحبش الحفاة العراة؟ لا لا يا حبيبي، لا لا تستسلم لنصيبك العاثر، لا تطأطئ رأسك لحظك المشؤوم. أنت عربية يا حبيبة، عربية من ريح طيب، دمك الطاهر لن يسمح لك بالرضوخ أو الانحناء. ربما يأتي يوم تعودين فيه إلى أرض أجدادك الأولين، ربما يأتيك الغوث يوما من السماء، فلا تستسلمي، لا تستسلمي يا حبيبة، لا تفرطي في جمالك، واطلب الرحمة من الله، اطلب العون منه لعله يستجيب للدعاء. فلتكوني إذن شرابا علقما لأبرهة، وسما زعافا لأرياط. الحياة عز وشرف يا حبيبة، أو فليكن الممات.

0: لعله جاء يطلبني للقاء ملكهم النجاشي.
1: أنت صباحا يا سميفة.
2: أهلا بك يا أبرهة، كنت أنتظر مجيئك منذ الصباح الباكر. أخبرني يا أبرهة، متى سأمثل بين يدي الملك المعظم؟
1: الآن.
2: الآن؟
1: ألم ترى الحراس خلف الباب جاءوا ليحملوا هداياك؟
2: فلنسرع إذن. هيا يا أبرهة، هيا عجل عجل.
3: أيها الحراس، احملوا هذه الصناديق إلى مجلس مولاي الملك المعظم. هيا.
0: كوني إلى جانبي أيتها الآلهة المباركة، امنحيني ثقة نجاشي الحبشة المعظم.

0: أصحاب الأخدود.
1: مسلسل من 30 حلقة تمثل وقائعه وأبطاله بوكثير دوما.
0: أخرجه للإذاعة الأزهر بوعزيزي.
1: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات السميفع محمد اليانجي، أبرهة أنور المجادي، أرياط محمد الكراي، النجاشي سفيان الدهش، وحبيبة منصور أبو ستة. المتابعة اللغوية للأستاذ عبد المجيد الحاج قاسم، والهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، نقضيها مع همس الكلام.

0: الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان. همس الكلام. السلام والخير والبركات عليكم
1: ورحمة الله أينما كنتم تشملكم.
0: مع التحية ننضم إليكم
1: في القادم من دقائقكم
0: بهمسات منا نرافقكم،
1: وعلى صهوة الوقت نرادفكم،
0: نمتطي همس الكلام معكم.
1: همس الحكي.
0: الضربات القوية تهشم الزجاج ولكنها تسقل الحديد.
1: العقول الكبيرة تبحث عن الأفكار،
0: والعقول المنفتحة تناقش الأحداث،
1: والعقول الصغيرة تتطفل على شؤون الناس. ضحايا دولارات مزيفة في ليلة رأس السنة 2015.
0: تدافع أودى بحياة 36 شخصا على الأقل خلال الاحتفال بعيد رأس السنة 2015 للميلاد.
1: تحولت احتفالات رأس السنة في حايبوند الذي يتميز بالكورنيش التاريخي الشهير خلال لحظات إلى فوضى عارمة الأربعاء قبل دقائق من حلول العام 2015.
0: والسبب كما يقول الخبر وقد نفته الشرطة الصينية إن التدافع نجم عن إلقاء قسائم دعائية على شكل دولارات من نافذة في الطابق الثالث من أحد المباني في الحي، مما دفع المارة إلى أن يسرعوا لالتقاطها.
1: وأدى التدافع أيضا إلى جرح 47 شخصا في أسوأ حادثة تشهدها العاصمة الاقتصادية الصينية منذ حريق ناطحة السحاب الذي أودى بحياة 58 شخصا في 2010.
0: وحسب لائحة نشرتها سلطات المدينة تم التعرف على 32 من أصل القتلى 36،
1: أصغرهم صبي في 12 من العمر وأكبرهم يبلغ من العمر 37،
0: والقتلى جميعهم من فئة الشباب وأكثرهم من النساء،
1: وهم وحيدو أهاليهم، حيث أن السلطة الصينية لها سياسة حد من النسل تنهجها منذ عام 1978، ولا تسمح لكل أسرة إلا بمولود واحد.
0: وقد جرى يوم الجمعة تجمع عفوي في شنغهاي لتكريم ضحايا التدافع الذي وقع ليلة رأس السنة.
1: همسة عقلانية.
0: كيف يسيطر العقل الباطن على وظائف الجسد؟
1: يقول دكتور جوزيف مورفي في كتابه قوة عقلك الباطن:
0: بينما تكون مستيقظا أو تغط في نوم عميق، فإن عقلك الباطن يسيطر على كل الوظائف الحيوية في جسدك.
1: فمثلا أثناء نومك يستمر قلبك في عمله بشكل إيقاعي،
0: وتستمر عملية الشهيق والزفير،
1: ويحمل الدم الهواء النقي إلى القلب والدماغ،
0: وتستمر عيناك وأذناك في حالة نشاط خلال النوم.
1: وقد حصل الكثير من كبار العلماء على إجابات أثناء نومهم لمشكلات كانت تحيرهم وتشغلهم، أي أنهم وجدوا الحلول وهم يحلمون.
0: إذن أول شيء عليك أن تدركه وتستوعبه هو أن تعلم أن عقلك الباطن في حالة عمل دائم،
1: وأنه نشط ليلا نهارا سواء أصدرت إليه أوامر بالعمل أم لم تفعل.
0: إن عقلك الباطن هو عامل البناء لجسمك، ولكنك لا تستطيع أن تشعر أو تفهم هذه العملية الداخلية التي تتم بصمت.
1: فكر دائما في أمور حسنة وارسخها في عقلك الباطن بأن القادم أجمل.
0: وحسب تفكيرك سينفذ عقلك الباطن تصوراتك.

0: لمس الوجدان.
1: جاء الرحيل حبيبتي، جاء الرحيل، جاء الرحيل حبيبتي، جاء الرحيل. لا تنظري للشمس في أحزانها، فغدا سيضحك ضوءها بين النخيل. ولتذكريني كل يوم عندما يشتاق قلبك للأصيل، وستشرق الأزهار رغم دموعها، وتعود تلهو مثلما كانت على الغصن الجميل.
0: ولتذكروني كل عام كلما همس الربيع بشوقه نحو الزهر، أو كلما جاء المساء معذبا كي يسكب الأحزان في ضوء القمر. عودوا إلى الذكرى وكانت روضة نثر الزمان على لياليها الزهر.
1: فغدا يعود الدفء يملأ بيتنا، والزهر سوف يعود يرقص حولنا. لا تدعي أن الهوى سيموت حزنا بعدنا.
0: فالحب جاء مع الوجود وعاش عمرا قبلنا وغدا، وغدا نحب كما بدأنا من سنين حبنا. غدا موعدنا إذا ما الوصل معكم لاح،
1: يغدو للهمس جناح،
0: يرفرف للحرف وشاح،
1: نهمس بالكلام المباح،
0: أمنيات بأن تكلل أعمالكم بالنجاح،
1: دمتم في خير وانشراح.
2: للهمس رقة ورونق، كلام ندي الألق، همس الكلام، همس الكلام.

الكلام مع مريم الغامدي وعبد المحسن الحارثي. إخراج سليمان الصويان.

0: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي. على نهج البديعيات من أعداد وتقديم الأستاذ الطيب الجويلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كثيرون هم الشعراء الذين عارضوا قصيدة كعب بن زهير بانت سعاده، ومنهم من شعراء الأندلس في القرن السابع الهجري محمد بن أحمد بن علي الهواري الأندلسي الشهير بابن جابر الذي ورد ذكره سابقا، ويذكر في حلقة اليوم من ضمن الشعراء الذين عارضوا قصيدة كعب بن زهير، فهو فقيه ونحوي له شرح ألفية ابن مالك وديوان شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، نفائس الملح وعرائس

0: لي الآمال وحاشا أن أخيب، ولي قلب على حب خير الخلق مجبول. هذه البرية من بعد الضلال، ومن له على الرسل تخصيص وتفضيل. له الشفاعة حيث الرسل جاثية، وكل شخص لهول الحشر مخبول. وجاءت الخلق أفواجا ليلتمسوا لهم شفيعا، وما في الأمر تمهيل. حتى إذا سألوا المختار قال لهم: أنا لذاك ولي بالأمر تكفيل. هناك يدعى به سل تعطى، وادعو تجب، واشفع تشفع، فوعد الله مفعول. وله الحلة السيرة في مدح خير الوراء على قافية الميم، وهي بديعية مشهورة كما جاء قوله في قصيدة نبوية أخرى: هم عدلوا نحو المدينة فاعدلي، ولا تكو عن ذاك الضريح بمعزلي، وسلم على ذاك الضريح فإنه ضريح به قد حل أكرم مرسلي. ويمم جناب الهاشمي ولذ به، ولا تبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وله قصائد أخرى مدحية جاءت في معارضات للعديد من الشعراء مثل كعب بن زهير وامرئ القيس. ومن أدباء القرن الثامن الهجري الذين اشتهروا بالأدب والنقد، ومن مواليد القاهرة سنة 88 و700 هجرية، محمد ابن حسن النواجي ترك أثارا أدبية جمة، ومنها حلبة الكميت، نزهة الألباب، روضة المجالسة، تأهيل الغريب، الشفاء في بديع الاكتفاء، في مديح المصطفى، ديوان شعر، المطالع البهية في المدائح النبوية. وهو أيضا ممن عارض بانت سعاد في هذه اللامية: قلب على الحب والأشواق مجبول، هيهات ينفع فيه القال والقيل. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي منهم، فقد كثرت منهم أباطيل. في بعض أوصاف خير الخلق قد قصرت باعي، وإن كان نظمي فيه تطويل. ولم أعارض بقولي من تقدمني منهم، وإن عذبت مني الأقاويل. كعب له في مديح المصطفى قدم سباقة، وبخير الخلق تفضيل. وروضة ابن زهير طاب مغرسها، فزهرها بندى كفيه مطلول. وإن نسجت على منوال بردته طراز مدح له بالدر تكليل. فإن كان مفتاحا لباب هدى لنا به في ديار الخلد تأهيل. إن لم أفز بقبول في متابعتي بانت سعاد، فقلبي اليوم متبول. ففي هذه القصيدة يعترف الشاعر بتقصيره في بعض أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويعترف كذلك بتطويله، لكنه لا ينكر أن قصيدته هي معارضة لكعب بن زهير الذي يجله في هذا المقام، ويعتبره الرائد الأول في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول بأنه نسج على منوال بردته. ويواصل الشاعر محمد ابن حسن النواجي نظم قصائده المدحية، ومنها القصيدة التي نظمها سنة 42 و800 هجرية، والتي جاء فيها: أجدت مديحي في معاني صفاتكم، فطال ومع هذا على الطول يقصر. وإن أطنب المداح فيك وأوجز، فكل بليغ عن علاك مقصر. وماذا يقول المادحون ومدحكم قديما به جاء الكتاب المسطر. عليك صلاة الله ما فاه ناطق بذكرك، أو صلى امرئ حين تذكر. بهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج على نهج البديعيات، من إعداد وتقديم الطيب جويلي.
1: على نهج البديعيات، تزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجمال اللفظي والمعنوي.

إعداد سعدون شفيق. تقديم منى محسن.

وجمعتك سحبا ليهطل مطري، دعوت أنت

حبيبي.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه

قدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مسه. كذلك زجن للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد

إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله مولانا العظيم.

0: قبس من نور مع علي الصالح.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين. هذه درجة اليقين في الله، درجة التقوى، أن يصبح الإنسان من المتقين هي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. سئل الإمام علي رضي الله عنه: يا إمام، هل رأيت ربك؟ قال: وكيف أعبد ما لا أرى؟ سبحان الله. فقالوا: فكيف رأيته؟ قال: إن غاب عن العيون، يعني العيون لا تراه، فإن الإيمان أو إن القلوب بحقيقة الإيمان تراه. عايش في معية الله سبحانه وتعالى، يعني اتق الله في السر والعلن. كان في خلوة اتق الله، كان في العلن اتق الله. فكان يعبد الله كأنه يراه، كأنه يراه. لأنك يا ابن آدم، إنك في أي مكان، في أي زمان، في أي لحظة، في خلوة، في أي مكان، الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويراك. فاحذر، انتبه، لأن الله سيقول لك: يا ابن آدم، يوم القيامة عبدي. بالله تصور السؤال هذا بيتوجه لك: يا باباي، يا عمي، يا خالي، يا أماه، يا أختاه. بيتوجه لك السؤال هذا يوم القيامة: لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ الله، يا ربي لا تفضحنا بسوء أفعالنا، يا ربي لا تفضحنا بسوء أفعالنا يوم العرض عليك. لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ واستخفيت من الناس ولم تستخف مني. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. جاء رجل عاصي إلى إبراهيم بن الأدهم وقال له: لا أستطيع أن أتوب. لما سأله التوبة وذكره بالله قال: لا أستطيع أن أتوب. قال: إن كنت لا تستطيع فعليك بأربعة أشياء. ثم أربع حاجات لازمك تعملها، بدك ما تجيش تتوب، وما تجيش تصلي، وكانك تشرب ما تجيش، والعياذ بالله، أن تشرب الخمر ما تجيش تبطله، وإذا كانك تتعدى على عبادة على رزق العباد وما تجيش تبطل. عندك أربع حاجات لازمك تعملها، شنو الأربع حاجات هذه؟ قال الرجل العاصي: شنو يعطيها لي؟ قال: أما الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن أرضه. قال: وكيف والأرض كلها لله؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قال: وكيف ولله ما في السماوات وما في الأرض؟ الأولى عجزنا فهات الثاني، لولا من قداش هات الثاني. قال: الثانية، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل رزقه. قال: وكيف الرزق كله من عند الله؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال: الثانية عجزنا عنها فهات الثالثة يا إبراهيم بن الأدهم. قال: أما الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك فيه. قال: عجبت لك، كيف والله يرى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر قبل أن يكون سرا، لا تخفى عليه خافي في الأرض ولا في السماء، يرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياف عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى ويسمع ما يرى في قاع بحر زاخر متجندلي، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى مكان المشي من أقدامها وخطيطها في مشيها المستعجلي، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي. قال الثالث: عجزنا عنها فات الرابعة. قال: أما الرابعة، إذا أردت أن تعصي الله، إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له: أجلني ساعة حتى أتوب إلى ربي. حتى أعمل صالحا، خليني أسبوع أو أسبوعتين ولا نهير ولا زوز حتى أتوب إلى ربي وأعمل صالحا. قال وكيف والله يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أجبت لك يا هذا، تعصي الله وتسكن أرضه، وتعصي الله وتأكل رزقه، وتعصيه في مكان يراك فيه، وإذا دخل عليك ملك الموت لن تستطيع أن تؤخر أو تقدم من أجلك ولو لحظة، كيف لك؟ قال لقد تبت إلى الله يا إبراهيم، يا ابن الأدهم لقد تبت إلى الله، وإني سأسير معك إلى المسجد الآن بإذن الله. فذهب واغتسل وذهب مع إبراهيم ابن الأدهم إلى المسجد. أسأل الله أن يتوب علينا جميعا وأن يكرمنا جميعا. توبة باب رحمة جعله الله عز وجل، جعله الله باب نجاة، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد أحبه. ربي يحب التوب، يحب الإنسان اللي توب عصى ربي سبحانه وتعالى. من منا لم يخطئ؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن ربي وقت التوب يحبك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. مقام التقوى هي المقام المراقبة، أن تراقب الله في كل أفعالك وفي كل أحوالك، في لباسك، في شرابك، في مكلتك، في ذريتك، في زوجتك، في دارك، في الشارع، في أي مكان، في العمل، في أي بلاصة، أن تتقي الله في أي بلاصة. إذا كانك مشيت للعمل يا أخي، أنت وقت اللي تخدم 8 ساعات قديش خدمت؟ خدمت كان ساعتين، هل اتقيت الله في البقية؟ هل الأجر الشهرية متاعك اللي طالب بها 8 ساعات في النهار، هل أنت عملت 8 ساعات؟ الأمر الثاني، إذا أكلت رزقا، هل ذلك الرزق من الحلال أم من الحرام؟ هل من مالك من الحلال أم من الحرام؟ ماذا تغذي أبنائك؟ هل أعطيتهم الحلال ولا الحرام؟ هل اتقيت الله في أبنائك؟ هل اتقيت الله في زوجك؟ هل اتقيت الله في وطنك؟ هل اتقيت الله في بلدك؟ هل اتقيت الله في خلق الله؟ ألا تتعدى على الناس، ألا تقطع لهم طرقا؟ ما هذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا يا أمة الإسلام؟ أمة نست منهج نبيها عليه الصلاة والسلام، فأصبحت تتخبط بين الشرق والغرب، وتهذي كالسكران، وتغفو كالمجنون. أسأل الله العلي القدير أن يهب لأمة محمد أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التقوى، التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، التقوى كالذي يسير في مزرعة شوك يلف ثوبه ويرى أين يضع قدمه، يرى أين يضع نفسه، وأن يرى أين يضع يده وقدمه وبطنه وفرجه وكل شيء، حتى يسير في معية الله جل جلاله، وأن يملأ الله جل جلاله قلبه تقوى ورحمة. أسأل الله العلي القدير أن يكرمنا جميعا وأن يسترنا في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي اللقاء القادم إن كان في العمر بقية، أسأل الله العلي القدير أن يسترنا جميعا، نكمل الحديث النبوي الشريف الرائع الرقراق الذي رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لنسير على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من نور مع علي الصالحي.

0: مستمعين الأفاضل، أنعم الله يومكم بكل خير. مع إشراقة يوم جديد ترسل الشمس بأولى خيوطها تعلن بداية أمل جديد. أن ترافق الشمس مع بداية كل يوم متعة لا يشعر بلذتها إلا من اطرح الكسل والنوم وفتح عينيه في نور الشمس، تمتلئ نفسه دفئا وأملا وتغني جوارحه نشيد الحياة. أنهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. إلى النور فالنور عذب جميل، إلى النور فالنور ظل الإله. نتحسس الطريق للمتعة عبر جميل الاختيارات الصباحية من الكلمات التي جادت بها قرائح الحكماء وصناع المثل. ليس أشد على الإنسان من ظلم أخيه الإنسان. وحتى نستشعر مرارة الظلم وقسوته، علينا أن نضع أنفسنا مكان من ظلم لا من ظلم. يقول النابغ الجعدي: وما البغي إلا على أهله، وما الناس إلا كهذه الشجر، ترى الغصن في عنفوان الشباب يهتز في بهجات خضر، زمانا من الدهر ثم التوى فعاد إلى صفرة فانكسر. ويقول أحد الحكماء: ليس الضراوة في دم متصبب ينهل منهمرا كصوب رباب، إن الضراوة في امتهان كرامة أو في امتهان شريعة الأدابية. وقال عمرو بن الوردي: إياك من عسف الأنام وظلمهم، واحذر من الدعوات في الأسحار، وإن ابتليت بذلة وخطيئة فاندم وبادرها بالاستغفار، أطل افتكارك في العواقب واجتنب أشياء موحجة إلى الأعذار. وقال ابن دريد: من ظلم الناس تحاموا ظلمه، وعز عنهم جنباه واحتمى، وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حبات أنبات السفا، عبيد ذي المال وإن لم يطمعوا من غمره في جرعة تشفي الصدى، وهم لمن أملق أعداء وإن شاركهم فيما أفادا وحوى. وقال ابن المقري: يا ظالما جار في من لا نصير له، إلى المهين لا تغتر بالمهل، غدا تموت ويقضي الله بينكما بحكمة الحق لا بالزيغ والحيلية. وقال ابن الخفاجي: والظلم طبع، ولولا الشر ما حمدت في صنعة البيض لا هند ولا يمن. وقال محمد ابن طلحة: فلا تعجل على أحد بظلم، فإن الظلم مرتعه وخيم، ولا تفحش وإن مريت غيظا على أحد فإن الفحش لوم، ولا تقطع أخا لك عند ذنب وإن الذنب يغفره الكريم، ولكن دار عوراه برفق كما قد يرقع الخلق القديم، ولا تجزع لريب الدهر واصبر فإن الصبر في العقبى سليم، فما جزع بمغن عنك شيئا ولا ما فات ترجعه الهموم. وأيضا لعلي ابن أبي طالب قول لطيف في ذات المعنى: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أما كلمة اليوم فقول العربي الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ومن أمثال العربي في الشبه: من أشبه أباه فما ظلم. قال الأصمعي: ما ظلم أي ما وضع الشبه في غير موضعه. أيضا في المثل: من استرعى الذئب فقد ظلم. وفي الحديث ابن زملة: لزموا الطريق فلم يظلموه، أي لم يعدلوا عنه. يقال: أخذ في طريق فما ظلم يمينا ولا شمالا. ومنه حديث أم سلمة أن أبا بكر وعمر ثكما الأمر فما ظلماه، أي لم يعدل عنه. وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد. ومنه أيضا حديث الوضوء: فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، أي أساء الأدب بتركه السنة والتأدب بأدب الشرع، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب بترداد المرات في الوضوء. ومثل اليوم: من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم، أي ظلم الغنم. ويجوز أن يراد به ظلم الذئب حيث كلفه ما ليس في طبعه. وأول من قال ذلك أكثر بن صيفي، وقاله عمر رضي الله عنه تعالى عنه في قصة سارية ابن حصن المشهورة. وذلك أنه كان يخطب يوم الجمعة بالمدينة فقال في خطبته: يا سارية ابن حصن، الجبل الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. فالتفت الناس بعضهم إلى بعض ولم يفهموا مراده، فلما قضى صلاته قال له علي كرم الله وجهه: ما هذا الذي قلته؟ قال: أو سمعته؟ قال: نعم، أنا وكل من في هذا المسجد. قال: وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم، وأنهم يمرون بجبل فإن عادلوا إليه قاتلوا من وجدوا وظفروا، وإن جاوزوه هلكوا، فخرج مني هذا الكلام. فجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم في تلك الساعة حين جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر رضي الله عنه يقول: يا ساريا ابن حصن، الجبل الجبل. فعدلوا إليه ففتح الله عليهم. إلى هنا أترككم، وكل الأمل أن يكون يومكم سعيدا موفقا، وإلى نلتقي مع شراقة يوم آخر أرسل إليكم التحية والرجاء بأن تحضن الشمس تغسل الكون من بقايا الظلام. إلى اللقاء.
1: إلى النور مع علي المسعدي.

0: موجز الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير. السادسة صباحا هنا من إذاعة تطابين. يتواصل اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطابين، وهي بادرة انطلقت منذ يوم الأمس. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الغد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة النصف بجابس الغربية. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. فعندما التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ناتيتي، زيارة تهدف إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: ورود الصباح مع إلهام جليدي.
1: صباح الخير، صباح النور مستمعينا في كل مكان، نهاركم طيب وأهلا وسهلا، مرحبا بكم في ورود الصباح، الموعد المباشر الأول ليوم السبت 6 جوان 2026. إن شاء الله فقتوا لباس، إن شاء الله تكونوا بخير، يوم الكل خيرات ومحمل بالبشائر ليكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا، ومرحبا بكم حتى للتسعة في منوعتنا الصباحية.

كان هذا حمود الخضر مستمعينا. طبعا خير وأبقى، والأكيد أنه الإنسان اللي يخلي أثر في الدنيا هذه ويكون نافع لغيره، هذا هو الإنسان الناجح، هذا هو الإنسان العظيم في الحياة، واللي قدم حاجات لغيره. لأنه الدنيا هذه مبنية على التعاون، مبنية على التواصل مع الغير، لأنه الناس كل ملزومة ببعضها كما نقوله في لهجتنا العامية. والجميل هو اللي حس سعادته وقت اللي يقدم حاجات باهية لغيره. 7 دقائق بعد الستة، مصلين معكم ديما في صبحيتنا. نهاركم زين الناس كل، الناس اللي فاقت توا، الناس طبعا اللي وجهتها العمل، اللي وجهتها زادة حاجات أخرى وحاجيات الدنيا ومشاغل الدنيا، ديما متجددة وكل نهار جديد أكيد في حاجات جديدة. إن شاء الله يوم الكل خيرات ومسرات. يوم سعيد طبعا على تلامذتنا في البكالوريا، إن شاء الله موفقين. هكا ترتيحة صغيرة اليوم وغدوة، مراجعة أكيد نحبوها خفيفة. حبوكم في صحة جيدة وهذا المهم، تغذية جيدة، نوم زادة بساعات كافية حتى ترجعوا نشطين شمزيل، الاثنين والثلاثة والأربعة. وإن شاء الله طبعا الثنية هذه اللي بديتوها من أول العام تختم إن شاء الله بالنجاح والتميز والفرحة، تملأ البيوت التونسية.

رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم ديما في صبحيتنا نعطيكم فكرة طبعا على مواعيد الصلاة بالنسبة إلى اليوم بالنسبة إلى ولاية تطاوين ومجاورها. اليوم السبت 6 جوان 2026 الموافق للعشرين من ذي الحجة 1447 للهجرة. صلاة الظهر بشكون في نص النهار 24 دقيقة. صلاة العصر مستمعينا في الأربعة. صلاة المغرب في 7:29. وصلاة العشاء بشكون في 9:09. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

كانت هذه أم كلثوم مستمعينا، وصباح الخير طبعا لكل شكون التحق بينا توا، الناس اللي تسمع فينا بالراديو، الناس تسمع فينا بالانترنت من تونس مختلف بلدان العالم. مرحبا بكم في أول موعد صباحي مباشر معكم، ورود الصباح ورود السبت في إذاعة تطاوين. حدثكم على الطقس اليوم. اليوم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح بشكون بالقطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. مازلنا طبعا في بداية الصيف، والأكيد هي التبحيرة تشد الانتباه، لكن اليوم البحر مضطرب، يمكن قاعدة هكا على البحر خاصة، وإلا المشي على البحر خاصة هكا في الصبحية بكري توا، وإلا آخر العشية. وديما رياضة المشي أحسن رياضة ومردودة على الجسم طيب جداً.

0: منور نور.
1: كان هذا أحمد حمزة مستمعينا في غناية بين الصبح، وصل بينا 26 دقيقة بعد الستة، وفي رحلتنا العالمية الصباحية نتحدث اليوم شوية على أسعد الدول الإفريقية، مؤشر السعادة طبعا في إفريقيا لهذا العام 2026 اللي يتحدث على الشعوب الأكثر سعادة في القارة الإفريقية. طبعا المؤشر هذا يعتمد على الاقتصاد وعلى قوة التماسك المجتمعي، نماذج الحوكمة كعوامل رئيسية في تحديد مستوى رفاهية الشعوب، وتبقى طبعا المنافسة العالمية على أوجها يعني في مختلف بلدان العالم لتحقيق مفهوم السعادة في العالم وترتيب الدول وفقا لمقاييس ومعايير مختلفة. جت في المرتبة الأولى إفريقيا موريشيوس اللي تحصلت على 5939 نقطة واحتلت الترتيب العالمي 73 باعتبارها من أسعد الدول، وهذا مستفيدة من توازن قوي بين قطاع سياحي مزدهر وصناعة مالية متطورة، إضافة إلى الأمان الاجتماعي القوي وارتفاع متوسط العمر الصحي، وهذا ما ينعكس مباشرة على جودة الحياة. المرتبة الثانية ولو أنها ربما باش تثير بعض الاستغراب جات ليبيا، بالرغم التحديات السياسية بالرغم الوضع اللي تعيش ليبيا، لكن هنالك المرونة المجتمعية والروابط الاجتماعية القوية في ليبيا اللي تلعب دور محوري في الحفاظ على مستوى مقبول من الرضا وشعور ملحوظ بالحرية الشخصية لدى المواطنين. ثم تجي الجزائر اللي أخذت 5714 نقطة واحتلت الترتيب 83 عالميا، والجزائر طبعا تعتمد هي بيد على الروابط الأسرية القوية، توفر الخدمات الاجتماعية خاصة في الصحة والدعم المجتمعي، وهذا ما يعزز مستوى الرضا لدى السكان عموما. ثم الموزمبيق 5336 نقطة واحتلت الترتيب 93 عالميا. سعادة المواطنين في الموزمبيق ترجع إلى التقاليد الثقافية الراسخة وقوة المجتمعات المحلية، إلى جانب تحسن مستوى العمر المتوقع وتطور نظم الدعم الاجتماعي رغم التحديات البيئية والاقتصادية. بعد جيل جابو اللي فيها طبعا ثروات طبيعية هامة جدا، ارتفاع دخل الفرد، إضافة إلى الاستقرار السياسي والتقدم في قطاعي التعليم والرعاية الصحية. ثم الكوت ديفوار اللي تشهد تحسن تدريجي في مؤشرات السعادة، هذا يرجع إلى النمو الحضري السريع وتحسن الأوضاع الاقتصادية إلى جانب الروابط العائلية. 29 دقيقة بعد الستة، صباحنا أغاني مواصلين معكم.

كان هذا زين الحديد مستمعينا. صباح الورود عليكم الكل, ومواصلين ديما معاكم في صباحيتنا حتى للتسعة بقدرة ربي. نهاركم زين الناس كل, ثنية زينة لكل مستعملي الطريق, وبالرزق الوفير لكل الساعين على هذه الأرض في هذه الصباحات الجديدة. نتحدث شوية على مجموعة من الأحداث اللي احتفظت بها ذاكرة التاريخ وذاكرة البشرية في فقرة كيما اليوم. وبش نبدأ كيما اليوم 6 جوان 1664, تغير اسم المستعمرة الهولندية نيو أنز أمستردام الموجودة على الساحل الغربي من المحيط الأطلسي إلى نيويورك. كيما اليوم في 1809 6 جوان صدور الدستور الحديث للسياد اللي يجعل منها ملكية دستورية, وجاء الدستور هذايا بعد هزيمة السياد في الحرب ضد الإمبراطورية الروسية واللي انتهت بتنازل السياد عن فنلندا لصالح روسيا. كما اليوم مستمعينا 6 جوان 1913 صدور العدد الأول من مجلة روزيكورد في أسطنبول. كما اليوم في 1919 الفنلنديون قرروا إنهاء أكثر من 2 قرون من السيادة الروسية على بلادهم بالحصول على الاستقلال التام بعد الاستقلال الجزئي اللي تحصلوا عليه في بداية القرن العشرين. كما اليوم 6 جوان 1933 الملك فؤاد يفتتح كوبري الخديوي إسماعيل الذي سمي قصر النيل فيما بعد. وكما اليوم زاد في 1933 في 6 جوان افتتاح أول سينما للسيارات في ولاية نيو جيرسي. كما اليوم مستمعينا 6 جوان 1944 انزال قوات الحلفاء على شواطئ نورماندي الفرنسية, وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي 1967 القوات الإسرائيلية تدخل القدس, وزير الدفاع الإسرائيلي يصرح بأنهم استولوا على القدس وأنهم في الطريق إلى بابل, وذلك في ثاني أيام حرب الأيام الستة. كيما اليوم مستمعينا في 2004 محكمة إسرائيلية تحكم على مروان البرغوثي بالمؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 سنة. كيما اليوم مستمعينا في 2015 نادي برشلونة إسبانيا يفوز بدوري أبطال أوروبا لعام 2015. هذه مجموعة من الأحداث اللي صارت كيما اليوم 6 جوان واحتفظت بها ذاكرة البشرية عبر الزمن. 38 دقيقة بعد 6, نهاركم زين.

42 دقيقة بعد الستة، رجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم ديما في صبحيتنا. نهاركم طيب الناس كل، مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. إن شاء الله يوم طبعا مليء بالصحة بالسلامة بالخير، يوم للكل إنجازات، الكل طبعا تحديات، كل يوم جديد فما تحدي في الدنيا هذه، وفما أهداف تبدأ من بداية اليوم حققوها هكا بشوية بشوية، سواء أهدافنا اليومية وإلا أهدافنا المستقبلية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. كل شيء بالإصرار، كل شيء طبعا بالعزيمة، وإن شاء الله نوصله. محلي هكا صبحية وريحة القهوة البنينة تبدأ مالية المحلات ومالية الشوارع، تعطينا إشارة إنه الصباح بدا، وديما قهوة الصباح وريحة قهوة الصباح تزيدنا نشاط وهكا تزيدنا تفيقنا هكا، ديما الاستفاقة تكون بقيوة. صحة فطوركم الناس كل اللي فاقت في التوقيت هذية، تلامذتنا وطلبتنا طبعا في الخطوات الأخيرة اللي إن شاء الله تكلل بالنجاح من المراجعة والدراسة. ربي يوفقكم الناس كل، إن شاء الله يختم العام هذية وانتوما فرحانين ومتميزين بقدرة ربي، وديما صحتكم وسلامتكم طبعا في مقدمة هذية الكل. أكيد النوم الكافي، التغذية الجيدة، مثالش حتى الرياضة هكا في الصباح بكري ولا آخر العشية، نتمشوا في بلايس ما تكونش فيها حركية كبيرة برشا، ناخذوا هواء بالقدا، ناخذوا أكسجين بالقدا، هذاك يزيد ينشطنا الدماغ متاعنا ويعطينا فرصة أكثر للتركيز والاستمرار. وش مازال اللي تعدى أكثر من اللي مازال، وإن شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل. واصل ديب معكم بالأنغام.

صار الجناح مليت جونا بالبشرة والهنا يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا.

يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى وبضحكتك لنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا مصلين معكم في صباحيتنا في أخبارنا الصباحية الصحية. نتحدث على البعد عن الجلوس لفترات طويلة لأنه هذا يأثر على الصحة. هذا آخر ما جاءت به طبعا التقارير الصحية في مجلة ناتير كومينيكاسيون اللي أكدت أنه البقاء لفترات طويلة أمام الشاشات والجلوس طبعا لفترات طويلة يأثر برشا على نمط الحياة لأنه يبعث في الجسم الخمول ويأثر على الصحة. حتى إذا كان فما ممارسة رياضة لكن زاد فما فترات طويلة للجلوس هذا يكون غير صحي بالمرة. ومن الضروري جدا حسب ما أكدت عليه الدراسة في المجلة هذه أنه في كل ساعة على الأقل نقوم نتحرك لبعض الدقائق ولو لدقيقة حتى نجنب جسمنا الخمول وحتى نخليه فرصة الحركة الدموية الصحية تكون ديما موجودة وحاضرة في أجسامنا. إن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع مستمعينا.
1: حق المروج الخضر والبحر والصحراء حق الوفاء والصبر والود.

54 دقيقة بعد الستة، تحياتنا لكم العاملين بالفكر والعاملين بالساعد والساعين على هذه الأرض في هذه الصباحات. في رقم اليوم مستمعينا نتحدث على حجم إعادة التمويل اللي وصل 18%، وصل مستوى 10.9 مليار دينار إلى حدود يوم 4 جوان 2026 مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2025، هذا وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي مؤخرا. في المقابل فإن إجمالي التبادل بين البنوك سجل ارتفاع بنسبة 31.7% ليناهز 4 مليار دينار. هذا كان رقم اليوم، نواصل معكم بأنغامنا الصباحية، نرجع لكم إن شاء الله بعد نشرة السابعة للأخبار.

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابعة صباحا هنا من إذاعة تطاوين من تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار، والبداية بأبرز العناوين. تواصل إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وقافلة صحية غدا بالمدرسة الابتدائية الخنازرية بجابس الغربية. معهد باستور بتونس يستأنف تشغيل تنقية المصل العلاجية لتعزيز السيادة الصحية للبلاد. وفي العالم، الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيها. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العياشي. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الغد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. المكلف بالأعلام بالهيئة مهاء معاوي تتحدث في الإطار.
1: ينظمها الهلال الأحمر التونسي بالشراكة مع مصحة خاصة، شركة خاصة، وكيف كيف معنا شركاء أخرين. قافلة هذه باش تكون نهار الأحد 7 جوان في المدرسة الابتدائية الخنازرية المنصف في جابس الغربية. القافلة هذه باش يكون فيها مجموعة من الأطباء اللي باش يقوموا معناتها بعيادات خاصة باش يقوموا بفحص الناس اللي باش تكون قادمة لنا. كيف كيف باش يكون فيها عمل آخر اجتماعي مع تبارتي أخرى اجتماعية. القافلة هذه باش تكون أبارتير من 8 متاع الصباح حد للساعتين. دونك ماذا بينا العباد كلها تكون موجودة. كيف كيف رانا قاعدين لحد تويك نعملوا في حملة تجميع للأدوية، على خاطر زادة نحاولوا ان احنا نقدموا بعض الأدوية للناس. دونك العباد اللي تحب زادة عندها أدوية معناتها في دائرها، ولا العباد اللي تحب تبرع بأدوية نجم تقدمهم، جيبهم لنا للمقر متاعنا ولا تتصل بينا.
0: يتواصل اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وهي بادرة انطلقت منذ يوم الأمس. المدير الجهوي للصحة بتطاوين عمر بعون يضيف الإطار.
2: تم بالمستشفى الجهوي بتطاوين بقسم العيون بمشاركة الإطار الطبي وشبه طبي متاع المستشفى الجهوي، وبدعم من نادي البصر وعديد الجمعيات على سبيل الذكر: عون المباشر الكويتية، تونس الخير، ومراسم التواصل. تم برمجة عمليات جراحية هي أيام جراحية لعلاج ماء العين الكاتاركت، تمشيا مع الأيام الأخرى اللي عملناها من سياسة الوزارة لتخفيف وتقليل فترات الانتظار. برمجنا حوالي 50 عملية تم إنجازها بنجاح، واليوم نفس العدد إن شاء الله، وبحول الله التظاهرات هذه تتكرر وبذلك تخف بالقدا القوائم الانتظار ان شاء الله.
0: تشهد مدينة تطاوين حركية مرورية مكثفة على مدار الساعة بفعل عبور الشاحنات التجارية الثقيلة وسط المدينة إلى جانب الرسو العشوائي للسيارات على جانبي الطريق، وهذه إفادة عدد من المواطنين.
3: تصور نخدم ساعتين وثلاثة وليت ندهش الروح سيركلاسيون، اقسم بالله العلي العظيم ما تتصورش يا خويا. طالبوا بحزام في جي حتى في الواد، ما عندناش بروبليم فيه، يجي في الواد نالي تصب المطر ما نتعدوش، والفي سير الايام نخدموا شاحنات. عندهم مش توقيت من المفروض عندهم وقت يخشوا فيه بشكل عام. اش باش نقول لك انا معناها تعبير خاصه توا باش يخروحوا جماعه الخارجي، كيفاش باش نعملوا ترى
4: حركه المرور يا خويا؟ نشحوا فيها كل يوم، احنا كل يوم ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار والله. حتى في داري انا نسكن هنا اقسم لك بالله الاربع نتاع الصباح كمان خارجه ماشي. اش باش نعملوا يا خويا؟ ياسر ياسر ضغط كبير، ياسر ياسر ياسر. الحزام لابد منها، الحزاميه لازمها تجي.
5: لو كان فهمتني لا ما نقول لك راه فهمتني لا، على اليمين شارع يوقف على اليمين ونهار على اليسار، والله هذا كتنجم تجي تتحلل الواحد. اما هيك فهمتني لا ما هوش باش يحل لنا المشكل هذا، كراه واقف على اليمين على اليسار يوقف ونجي.
0: المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار أكد أن العمل جار لإنجاز طريق حزامية لتفادي هذه الإشكاليات المرورية.
6: الطريقة الحزامية باش تربط الطريقة الوطنية عدد 19 في زوز نقاط باش تمر عبر الطريقة الجهوية 121 الرابطة مع غمراسن، والطريقة الجهوية 207 كيف كيف الرابطة مع غمراسن مع عديدة المسالك، والربطة مع طرقات هذية باش يكون عبر مفترقات دورانية تخرج على قصر ولا الدباب، ومعناتها واللي ماشي للرمادة واللي ماشي للذهبة يواصل في الطريقة الوطنية عدد 19. تلازينا معناتها نظرا لصعوبة التضاريس في المنطقة هذية باش نعمل عدد من المحاولات بطول ما يقارب 22 كيلومتر وبكلفة تناهز 350 مليون دينار 350 مليار.
0: على الصعيد الوطني أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. وتتيح هذه الخطوة إنتاج مصل علاجي نقي يحتوي على أجسام مضادة لعلاج حالات التسمم والأمراض المستعصية بما يضمن سلامة وفعالية المستحضرات البيولوجية الوطنية. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد

0: الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. في الملفات العالمية استشهدت فلسطينية وأصيب 15 آخرون أمس جراء غارة صهيونية استهدفت خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب غزة. كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيونية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين جراء غارات صهيونية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن أهم نقاطه أيضا هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. وقالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء. وفي آخر أنباء هذه النشرة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يرى في الوقت الحالي أي سبب لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلانسكي، وذلك بعد أن نشر زيلانسكي رسالة مفتوحة يقترح فيها إجراء محادثات مباشرة للاتفاق على إنهاء الحرب. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تواصل إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وقافلة صحية غدا بالمدرسة الابتدائية الخنازرية بجابس الغربية، معهد باستور بتونس يستأنف تشغيل تقنية المصل العلاجي لتعزيز السيادة الصحية للبلاد. وفي العالم الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيها. في الختام لكم تحيات رشيد أبو زاخة في الهندسة التقنية، وأحسن العياشي في تقديم نشرة أخبار الصباح. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: عصر الأنوار هو حركة فكرية وثقافية نشأت في أوروبا خلال القرنين 17 و 18، تعرف أيضا بعصر التنوير. تركزت هذه الحركة أساسا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتميز عصر الأنوار بتركيز كبير على العقل والعلم والحرية الفردية، وكان بمثابة رد فعل على العصور الوسطى التي سيطرت فيها الكنيسة والتقاليد على الفكر والمجتمع. وسعى مفكرو عصر الأنوار إلى تحرير الإنسان من الجهل والخرافة والسلطة المطلقة سواء كانت دينية أو سياسية، من خلال التشجيع على استخدام العقل والتفكير النقدي. ومن أبرز فلاسفة هذا العصر فولتير وجون جاك روسو، بالإضافة إلى مونتسكيو وديفيد هيوم، الذين دافعوا عن حقوق الإنسان والتسامح وفصل السلطات والتعليم للجميع. وقد لعبت الثورة العلمية دورا مهما في تشكيل أفكار عصر الأنوار، حيث بدأ الإنسان في فهم العالم من حوله من خلال الملاحظة والتجربة بدلا من الاعتماد على المعتقدات التقليدية. كما ساهمت الاكتشافات الجديدة والطباعة في نشر المعرفة والأفكار على نطاق واسع. أدى عصر الأنوار في القرنين 17 و 18 إلى تغييرات جذرية في النظم السياسية والاجتماعية، وكان من نتائجه المباشرة قيام الثورات الكبرى مثل الثورة الأمريكية في العام 1776 والثورة الفرنسية في العام 1789، كما مهد عصر الأنوار الطريق لنشأة الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان، وله تأثير عميق على العالم حتى اليوم، وبات يمثل لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، حيث انتقل الإنسان من الخضوع للسلطات التقليدية إلى الاعتماد على العقل والحرية في التفكير، مما شكل الأساس للفكر الحديث والمجتمعات المعاصرة. موسوعة الأخبار.

0: الأخبار مع فرح شندول.
1: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيد

صباح الخير مجددا مستمعينا، نهاركم طيب ومرحبا بكم في ورود الصباح، مواصلين معكم حتى لتسعة بقدرة ربي، تو 7:18 رجعنا لكم بعد نشرة الصباح للأخبار، ومواصلين معكم ديما في صبحيتنا ثنية زينة لكل مستعملي الطريق. نهاركم طيب، الناس كل اللي تحقت بينا في الاستماع، سواء تسمعوا فينا بالراديو ولا تسمعوا فينا بالإنترنت من تونس من مختلف بلدان العالم. اسمعنا السيدة فيروز، صيف يا صيف، ونحن في بداية الفصل هذا اللي إن شاء الله يدخل علينا بالفرحة والخير، وهو فصل طبعا المناسبات وفصل الحركة وفصل طبعا التنقلات، والصيف راهو ضيف ديما باللي يتعدى فيسع. نعطيكم فكرة على طقس مرة أخرى اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. الريح مش تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بخليج جابس، وقليل الاضطراب متموج ببقية السواحل.

كانت هذه شريفة فاضل مستمعين حارة الساقين مواصلين نحن ديو معكم في صبحيتنا. مرحبا بكم الناس كله في أخبارنا الوطنية. أعلن مؤخرا معهد باستير بتونس استئناف تشغيل تقنية المصن العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. الخطوة هذه هي إنتاج مصل علاجي نقي يحتوي على أجسام مضادة لعلاج حالات التسمم والأمراض المستعصية عفى الله الجميع، بما يضمن سلامة وفعالية المستحضرات البيولوجية الوطنية. نواصل ديما معكم في صبحيتنا بالأنغام، بعد عنا فقرة جنينة وفيها النوار مع المختص في البيئة سي وحيد الجنحاني.

0: كانت هذه أصالة مستمعين الورد البلدي، ونحن طبعا في فقرة الورود والنباتات والحاجات الخضرة والحلوة والمزيانة اللي تزين ديارنا وتزين بلادنا. زادا اليوم طبعا مش نحكي عليه نحن وسي وحيد، مش يكون الحديث عليه الجدار الأخضر أو الجدران الخضراء. نحن في العادة الجدران هكا للأمان والحماية، وهذه زادة للأمان النفسي والحماية النفسية، لأنه وقت اللي تقوم هكا وتشوف حاجات كما هكا مزيانة الأكيد أنك ترتاح. سي وحيد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أختي إلهام، صباح الخير مستمعي دعت تطويني كل
0: يعيشك، شكرا لك. اليوم مش تحكينا طبعا على الجدار الأخضر، كيفاش نعتنو به، كيفاش نعملوه أصلا ويكون موجود هكا في الحدائق متاعنا، وشنية أصلا الفايدة متاعه. واحد يسأل كيفاش نعمل لنا جدار كيما هكاكا ونتولها به، شنية الفايدة متاعه؟ تفضل سي وحيد.
1: أنا في البداية أنا كنت نتمنى إن شاء الله يجي له النهار اللي تولي تحط لهم الصور وتحط لهم
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله على قريب إن شاء الله.
1: لأنهم اللي نتكلموا على اليوم يعني مستمعينا الكل والمغرومين خاصة، والمغرومين يتمنوا يكون عندهم في حدائقهم في ديارهم أسيجة خضراء أو جدران خضراء، واللي هي معناتها أنا ديما نعود نأكد ونقول راني ديما نقدم لكم الحاجات المقدور عليها اللي نجموها، حتى تبين كونها صعيبة وتبين كونه زعم. هذا كما تسألتني سيدتي الكريمة زعم هذا نجمو نعملوه في ديارنا؟ إيه نعم نجمو نعملوه في ديارنا إذا كانت توفرت حاجتين، كونك الغرام، وإحنا راي الفقرة هذه مجعولة للناس المغرومين
0: أي أكيد،
1: وثاني حاجة كونه عنا الإرادة باش نحقه هذيك، لأنه يعني نختار النبتة اللي تتماشى مع مناخ صعيب، ولكن نجم نعوض أكل الحاجات كما نقص في المياه مثلا، وإحنا تفهمنا من اللول يزمنا نعطيه النبتة شوية ماء حتى لين تكبر، ولكن في بعض الحاجات إذا كان أنت تحب وعندك القدرة كونك تتدخل عليها بالتقليم بالزبيرة متاعها نجم. إذا الأسيجة الخضراء هي لما واحد يكون عنده حيط وإلا كلوتير أمبوا وإلا مسيجة، أي دار مسيجة حتى مش تكون يعني فما حيط نكيكة ماهوش حلو برشا، فهمت؟ وإن شاء الله حتى حلو، وفما ما أحلى من خبارة كونك تزرع أنت أشجار أو شجيرات. ديما نعود نقول لكم رأي الأشجار هي اللي ترتفع الشاهقة أكثر من 500، والشجيرات اللي معناتها الطول متاعها ما بين 3 و 5 متر، وهذاك ديما فرق بين الأشجار والشجيرات. الجدار الأخضر هو للشجيرات، يعني فما برشا نباتات كتزرعهم على مستوى متر وزوز متر وما بيناتهم، وتزرع مثلا 20 على مستوى الجدار اللي عندك، الحيط اللي عندك، الكلوتير اللي عندك، وتزرعهم وتعطيهم السنوات الأولى الماء، ولكن من بعد تولي شنو الجدار؟ هو كونك تزبروا مرتين أو ثلاثة مرات في السنة، وهذه حاجات مقبولة. يعني إذا كان حب تعمل غفلة أخضر مزين ملون، يعني فما أنواع كما الهيبسكوس روزا، الهيبسكوس شجرة الأبواخ نقول لك الأحمر هذوك، وإلا كما اللونتانا، اللونتانا مزيانة برشا، وإلا كما البوغانفيلي اللي حدثكم عليها قبل، هذوما بتلقى عندكم معتها حيط أزرعوا بكثافة أشجار الأبواق هذوما الهيبسكوس وإلا اللونتانا وإلا البوغانفيلي وإلا البيتوسبوروم إذا عنده نوار مشام بيض وإلا ديرونتان بنفسجي، فما أنواع تعطي برشا نوار إيال سبريت على تاي تحب روحها مزبورة هي في شكل حيط أخضر شكل قالب معناتها شكل مستطيل الشكل اللي تعطيه لها أنت، ولكن الشرط الوحيد كونك تواظب على الزبيرة على التقليم، يعني راك باش تدخل عليها مرة في كل 3 شهور، لأنك وقت تدخل عليها مرة تصبرها في الخفيف زبيرة خفيفة مع تقليم خفيف
0: أي.
1: عملية التقليم هنا تكون عملية لأنك أنت تقعد تعاون فيها باش تاخذ الشكل اللي أنت باش تمشي له، سواء قالب سكر يعني مستطيل أو مربع أو حسب الصور اللي عندك. وقت اللي أنت ديما تواظب على قصينها عام وعامين وثلاث سنين، وحده وحده تاخذ الشكل، وحده وحده أنت تمشي لها. أنا عندي في داري جدار أخضر يعني مزيان دورونتان، ولكن في الأماكن في الجنوب أنا ننصح الهيبسكوس لأن تقاوم السخانة، هي اسمها لارب دو سولي، أنت كيف كيف البيتوسبوروم يقاوم، ميوبوروم زادا كيف كيف يمشي، والبوغانفيلي زادا كيف كيف. هذوما الجدار هو اللي زين لك يعمل لك لونكادرمون تاع الحديقه نتاعك، هذوما اللي انت حتى كتخرج جديد كيعطيك فريشور، يعطيك معناتها حاجه خضراء مزيانه راهو يعطيك معناتها نشوه وفريشور نتاعك اللي تقول اللي الناس الكل ما تعجبكش انت فقط يعجب حتى المره حتى اللي تعطى قدام
0: اي صار. هو بطبيعه احنا وقت اللي نكونوا في أي مكان معنا تشد انتباهك المنازل اللي فيها ورد مزيان اللي فيها أشجار مزيانة، ولا حتى كي تكون في زيارة لأي عائلة معنا أكثر حاجة تجلب الانتباه هي الحديقة، خاصة كي تبدأ داخل.
1: شفت ما دوم في الجنوب أنا مشيت برشا برشا مرات الجيبس مثلا كمثال باعتبار بوابة الجنوب، وريت الأنواع هذه اللي نحكي عليها هذه ريتها بالفعل ماشية بالكداب الكداب، وهذا يراني ينطبق رأو أنا شفت برشا أنواع في دوز وفي بطبيعة بعد في شيئتكم الأنماط اللي تمشي في الشمال وفي الوسط تمشي شوية، نعود نقول شوية إرادة وشوية أنترتيان، وكما قلت لكم أنا أحنا ما نلوجوش على الحاجات المكلفة، أبواق موجودة حتى في الأسواق، الهيبسكوس موجودة بالكداب، الميوبورام موجود وهكذا، مع ترام النباتات المتوسطين يتأقلموا، أما يلزم اللهوة ويلزم المغروم اللي يحب يعمل حاجة حلوة وتزينه وتزين حتى حومته الكل.
0: هذا هو، يعطيك الصحة سي وحيد، شكرا لك طبعا على كل المقترحات هذه والأفكار المزيانة، إن شاء الله ديما نشوفوا هكا ديارنا وبلادنا في أبهى حلة. يعطيك الصحة، نهارك زين، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، بسلامة.

طبعا صباح البدايات وصباح الفرحة والأمل في الدنيا هذية اللي يبدأ ديما في أول نهار، وكل إنجاز راهو فكروا فيه من بداية النهار حتى نتمموه على خير بإذن الله. 8:45 للي يسع الوقت، تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، هذه إذاعة تطوين وهذه ورود الصباح، ومواصلين معكم حتى للتسعة قدرة ربي.

0: رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا. 8 غير بعد وقيد كما كل نهار سبت، وقيد طبعا للفقرة الصحية الغذائية، وكل عادة معنا المختصة في التغذية العلاجية أماني بن جميع. أماني صباح النور، أهلا وسهلا. مرحبا بك يا أماني. اليوم طبعا الحديث باش يكون على البروتينات، هكا صوت أماني لو كانت غيري المكان شوية لأنه يوصلنا هكا تقطع شوية، مش واضح بالقدي بالقدي. حاولي تغيري المكان أماني حتى نسمعوك بوضوح. بعد علينا الصوت شوية أماني، عفش بكون حكاية المكان هكا ولا ايه به. على كل نحاولوا هكا بسرعه باختصار ناخذوا شنو اهم المعلومات والمعطيات فيما يخص البروتينات. تفضلي اماني.
1: اليوم باش نحكيو على البروتينات اللي هما اساسيين في النظام الغذائي نتاعنا. كي نحكيو على بروتينات نحكيو على احماض امينيه، ثم 20 حمض اميني اللي منهم 11 يتنحوا من الجسم نتاعنا، وتسعه اساسيين ما نجمش الجسم نتاعنا ما نجمش يتنحهم، موجودين خاصة في الماكل، معناها ما نجموش نجيبوهم بطريقة أخرى كان من الماكل. شنو دور البروتينات في النظام الغذائي نتاعنا؟ هما أساسيين للحفاظ على الكتلة العضلية أول حاجة، ثاني حاجة أساسيين باش يصير تجدد وتواصل بين الخلايا في الجسم نتاعنا.
0: أي
1: أساسيين كيف لخدمة المناعة في الجسم نتاعنا. شنو يصير كي ما ناخذش الكميات الموثوق بها نتاع البروتينات في جسمي؟ أول حاجة نبين عليها بالتسلسل، أول حاجة هي الإحساس بالجوع، على خاطر الهضم على البروتينات وقت يخلينا نحس بشبع على فترات طويلة. دونك يكون النظام الغذائي نتاعنا ناقص من البروتينات رانا باش نطيحو في الساخ في الماكل، وبعد ساعتين باش نجوع باش نعاود ناكل. حاجة ثانية، إحساس بالتعب، الشخص يكون معناها ما يخلش في الكميات نتاع البروتين على مدة طويلة، راهو بطول المدة باش يرجع يحس روحو ديما تاعب، وفما فاتيك كرونيك لخاطر المرضية نتاع الكتلة العضلية باش تعطي. ثالث حاجة اللي هو تدهور الخدمة وإلا الغوندمون تاع جهاز المناعة، معناها الشخص اللي يرجع بيني غابر بطول المدة كيف نحكيو باش يرجع معرض أكثر للإنفكسيون والأمراض، على خاطر جهاز المناعة نتاعو باش ينقص المرضية. رابع حاجة واللي هي آخر حاجة معناها آخر مرحلة، الجسم الشرع يجبد من الكتلة العضلية نتاعنا البروتينات اللي يستحقلهم من الأحماض الأمينية اللي ما نجمش نتنحهم. وهذه الحاجة باش تعمل فوق مسكريات خاصة عند العباد كبار في العمر، وتخليهم معرضين أكثر للشويك والميتراكتيك وإلا الكيسور.
0: إيه.
1: به. توا باش نحكيو الشراء، إذا الشخص يستهلك كميات كبيرة على البروتين، توا سيرتو إحنا نشوفوا في فما برشا منتجات فيهم أوفر شيء من البروتين، أولا معناها لي زادوليسون وكل تلقاهم يمشوا ياخذوا كومبليمون اليمونتير وحدهم نتاع البروتيين والكل. وجات تبدا بيريود فما برشا عباد تعمل ريجيم إيتيكس بروتيينات اللي هو يكون بازيك على البروتيين والخضرة برك. باش نحكي اليوم شنو المدار نتاعو، كي الشخص النظام الغذائي نتاعو يكون بازيك برك على البروتيين مع إقصاء السكريات والدهنيات بيان. أول حاجة ثم اللي في معناه الشخص دون ما يرجع للميكلة نتاعه ويدخل بشوية سكريات ودهنيات، راهو إن جنرال الدراسات تدير أكيد أكثر اللي الشخص هذا باش يرجع للوزن نتاعه العادي طويل المدة وبلاشي يزيد في الميزان اللي كان فيه. ثاني حاجة الأشخاص اللي النظام الغذائي نتاعهم اللي يكون فيه برشا بروتينات، راهم أشخاص معرضين أكثر باش يكون عندهم إنفيك وإلا كونستيباسيون. وفما دي ريسك على السونتي اللي هو البروتيين وإلا النظام الغذائي كيكون بازي على البروتيين ينجم يأثر سلبا على صحة الكبدة نتاعنا، الكبد والكلوي، يتعبهم بطول المدة زادا كيف ينجم معناها يسبب أضرار للدوز أورغان هذوما. وفما زادا ريسك نتاع التهابات على الأوعية الدموية. دونك أي ريجيم يكون بازي على البروتيين بس راهو ماهوش صحي ما نعتمدوش معناها. باهي الكميات الموثوق بها هي تختلف، الشخص العادي اللي ما عندوش أمراض يستحق معدل نتاع 58 جرام بروتين في اليوم، اللي هو معناها الشخص يكون مثلا ينزل 70 كيلو هكاك أتوسخي 58 جرام. العباد اللي تستحق أكثر كميات هما العباد كبار في العمر، العباد اللي تعمل سبور نحكي على الصاغ الهيرة، وخاصة الصاغ بغيز الصاغ اللي يخدم أمام الكتلة العضلية مش الصاغ العادي اللي مثلا مارش ولا كورس ولا
0: صحيح
1: يختلف من نوع بتاع رياضة.
0: الرياضة اللي تتطلب أنه العضلات معناها يكونوا بصحة جيدة واللي يلزمهم ماكلة كما هكا
1: اللي يخدم خاصة على معناها الكتلة العضلية متاحة. باش تو باش نحكي في الأخر بكل على المخادر وين يشمل لهم البروتين. كي واحد احنا كي نحكي له زي البروتينات اول حاجه تجي في مخنا هي الحم.
0: ايش
1: هو الحم؟ معناها بخاصة الماء فيه البروتين وكل مره نشكي الحم فيه البروتينات. المصروف فيه ديجا يدمج 50% بروتينات من مصدر حيواني و 50% من البروتينات من مصدر النبات.
0: اي
1: كي نحكي عن مصدر الحيواني ثم اللحم الحمراء، اللحم البيضاء، الاسماك، الحليب ومشتقاته، ياغورت وجبنات، وثم العظم اللي هو من أهم مصادر البروتينات على خاطر الماليمون الوحيد اللي فيه الثمانية أحماض أمينية اللي حكينا عنها بكري اللي الجسم نتاعنا ما نجمش نصنعهم موجودين كلهم في العظمة. هي معناتها غيرتيك العظمة خاطر الماليمون الوحيد اللي كلهم نلقوا مثلا في الحم خمسة أحماض أمينية إسنسيل والأخرين معناها نلقوا في بلايص أخر. هذيك علاش الدم معناها هي في النظام الغذائي نتاعنا خاصة من لي سبورتيف وأنا الكبار في العمر وأنا عبيد تحط أكثر بروتينات معناها. وبالنسبة للوصفة النباتي جيت معناها ريمارك إنه راهو البروتينات اللي جاية من الوصفة النباتي العظمة نتاعهم يكون أصعب شوية. نلقوهم نلقو البروتين خاصة في البقول الجافة كيما الفول العدس الحمص وغيره.
0: نلقوهم
1: في فواكه الجافة زادا كيف وفي الحبوب الكاملة كي نقولو حبوب كاملة معناها الخبز القمح الشهير المكسيسة خاطر الخبز العبيد اللي عندهش راهو الخبز معناه فيه كمية كبيرة متاع بروتينات.
0: صحيح.
1: وهو المنصوص به نعملو كومبينيزون ما بين خاصة البروتينات المصدر النباتي ما بين نخلطو.
0: أنا
1: كيما مثلا نعطي الإكزومبل متاع الكسكسي. الكسكسي ومعاه حمص راهم فيهم اللي معناها كمية باهية متاع أحماض أمينية اللي يستقبل الجسم نتاعنا.
0: إلا
1: رؤوس ومعها شوية عدس بدينا نعمل كومبينيزون ما بين معنى لدي في غنصة متاع المصادر النباتية للبروتينات.
0: به واضح جدا. أي
1: هذا هو جوست بالنسبة ثم الكومبليمون اللي نوتير اللي نلقوه في المثال بسكوب وكل كما حكيتهم بكي رؤوس يستقلهم كان الشخص الرياضي والحسب الرياضة نتاعو. أنا ما بدينا ما نخدوش لنا حاجة من الرأس ما نرجع دينا المخصص باش ينصحنا شعليك بس ما نخدوش. الشخص العادي لا نتحقش لكم في معاني معطيق في الاتفاقية.
0: هذا
1: هو
0: به
1: ما نحكينا على كل شيء.
0: شكرا لك أماني طبعا على كل النصائح هذه وديما راهو تغذيتنا السليمة تعطينا صحة جيدة. شكرا لك، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
2: كانت صنعة يدك ملهاش أسوام يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.
3: مهما كانت صنعة يدك ملهاش أسوام يبارك ربي ويزيدك يا أخوي الخدام.

0: أيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان وتورق كل ورود الأمل.
1: إشهار رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز الثامنة للأنباء. يتواصل اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وهي بادرة انطلقت منذ يوم أمس. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم غد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. أعلن معهد باستير بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. التقى وزير الخارجية محمد علي النفطي أمس في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، زيارة تهدف إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية في ليبيا. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحتل إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: كانت هذه شيرين مستمعين على إيدك تعلمنا هديتنا طبعا للناس الكل اللي علمتنا في الدنيا هذية وعطتنا دروس وما زلنا طبعا مستمرين وما زلنا واقفين على كلامهم وعلى نصائحهم. طيب باش نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي وين موجود سي أنيس الساتوري باش يعطينا فكرة على أحوال طقس اليوم والأيامات القادمة. سي أنيس صباح النور أهلا وسهلا.
1: صباح الفل والياسمين مدام الهيم تحية ليك والأوفية إذاعة تطاوين.
0: يعيشك يبارك لك. طقس اليوم سي أنيس والأيامات القادمة إن شاء الله.
1: يتوصل العنصر الأبرز هو درجات حرارة مرتفعة نسبيا يعني تقريبا أعلى من المعدلات العادية فارق 3 إلى 5 درجات. مثال في تطاوين معدل الحرارة القصوى في العشر أيامات الأولى من شهر جوان هو 33 درجة. يوم أمس كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى اليوم نصدر كيف كيف 36 في بقية المناطق درجات الحرارة القصوى تكون بين 27 و 32 درجة قرب السواحل بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات تصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. فيما عدا ذلك السماء اليوم باش تكون قليلة السحب إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية لولايات القصرين سليانة ممكن حتى الكيف وين تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال شرقية بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا إلى قوية خاصة في الجنوب الغربي آخر النهار وأثناء الليل وين بشكون مثيرة للرمال والأتربة ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب يكون حتى محليا متموج في منطقة سيرات. ثم الأيام القادمة من يوم الأحد لغاية يوم الثلاثاء طقس تقريب في استقرار يعني يبقى الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية المناطق. الريح تتواصل من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج يصبح حتى هادئ يوم الثلاثاء والحرارة غدا الأحد في استقرار ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين. هذا طقسنا مدام الهيم شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك شكرا لك نهارك طيب إلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا 13 دقيقة بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا. وتوقيت هكا في الشأن البلدي وأخبار والعمل البلدي تقريبا اللي يتواصل يوميا ويزيد أكثر خاصة في المناسبات. نحن أسبوع التالي كنا طبعا في احتفالنا بعيد الأضحى المبارك وكان عمل متواصل لأعوان البلدية وزادت طبعا فترات العمل متاعهم خلال أيام العيد لرفع الفضلات. وتوا زاد نحن على أبواب فصل الصيف طبعا وبرشة تحذيرات خاصة في المناطق الساحلية وحتى في المناطق غير الساحلية لأنه فما برشة مناسبات والأكيد أنها الفضلات تكون موجودة بكثرة مع طبعا العمل الروتيني اليومي متاع نظافة خطر سخانة وخطر يلزم برشة احتياطات وبرشة نظافة حتى نحافظوا على بلادنا ونحافظوا على صحتنا. في هذا الصدد موجودة معايا على خط البرنامج مدام مها المعلول المكلفة بتسيير بلدية المطوية. مدام مها صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الورد أخت الهامة وكافة المستمعين إذاعة رطاوين، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة الاهتمام المتواصل بالشأن البلدي، بارك الله فيكم.
0: يعيشك، شكرا لك مدام مها. طبعا تحذيرات لفصل الصيف خاصة المطوية، راي منطقة ساحلية والأكيد راي السكان هكا تو بديت هي الجو هكا متاع البحر وناس تخرج. نتصور أنا جيست بركة تكمل الامتحانات ويولي توافد أكبر على شطوطنا في مختلف الجهات التونسية. تفضلي مدام مها، شنو أهم التحذيرات والاستعدادات؟
1: أكيد كما كنت تحكي مدام الهامة، بلدية المطوية هي بلدية ساحلية، اهتمام تو ديما ينصب الاستعدادات لموسم الصيف ان شاء الله يتعدى ان شاء الله في ظروف طيبه وان شاء الله الناس كلها في صحه وسلامه. احنا شط المطويه ما شاء الله هو على امتداد 13 كيلومتر الساحل المنطقه البلديه نتاع المطويه. كل عام وتقاليد البلديه بالتنسيق مع الوكاله الوطنيه المسرح الجهوية للوكاله الوطنيه لحمايه الشريط الساحلي ننطلقوا في الاستعداد لموسم الصيف، خاصه على مستوى الاستعداد اللوجستي وعلى مستوى التنظيف. اللوجستي هو في تركيز نقطة الإنقاذ بالتنسيق بطبيعة مع مسرح الجهوية الديوان الوطني للحماية المدنية بجابس. انطلقنا في إعلان طلب أعوان إنقاذ، معناها طلب للعموم شكون يحب معناها باش معناها يشارك ونتدبوه معناها بصفة وقتية للعمل بشاطئ المطوية في الصيف الإنقاذ. جونا طلبات إن شاء الله إحنا بالتنسيق مع الحماية مصلحة الحماية مصلحة الجهوية الحماية باش يعملوا من الاختبار وينطلقوا إن شاء الله في أقرب الأوقات. إن شاء الله هي فتحة نقطة الإنقاذ تم فتحها، تم تركيزها بالتجهيزات اللازمة. إن شاء الله بقدرة ربي إحنا في الأسبوع القادم مش ننطلقوا في عملية في تنظيف، في حملات تنظيف الشاطئ، عملية منا بالتنسيق مع الوكالة كما قلت كنا لابال ومع المجتمع المدني. احنا ان شاء الله نتصنف امتحان التوفى باش ننادوا الجمعيات على جمعيات ناشطة الكشافة اللي احنا بطبيعة احنا في اطار الاحتفال باليوم الوطني النظافة اليوم العالمي النظافة امس وان شاء الله يوم 11 جوان. ان شاء الله احنا عندنا برنامج مع الجمعيات الكل، سواء كشافة قطاع خاص جمعيات تكلا عنا شباب الى حدود عنا قصة فتية عنا ما شاء الله باش جمعيه نحبش نتنجي ناس نخلي عباد دعانا عنا جمعيه فيدال كيف كيف حتى هي جمعيه الدنيا المبادره بالمطويه ناشطين برشا ما شاء الله هذوما سند لينا احنا بلاقيهم ما نجمش نتحركوا خاطر تبارك الله احنا محاطين بشبكه نتاع جمعيات ما شاء الله معناها ناس فعاله وناس تحب تخدم في نطاق تشاركيه في نطاق معناها روح الشراكه بيننا وبين المجتمع المدني. هذا ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله باش نامنوه بقدره الله. طوى إن شاء الله كيف إحنا في مصر مستية إن أمن ورفع الفضلات نتعست ودي مدينة أخرى في البلاد في البحر ولو تركيزنا الكل على البحر يعني أكثر مصر البلاد
0: تولي حركة أخرى تولي جو أخرى
1: البحر إحنا مقصد إحنا مرحباب وخيالنا من كل الولايات ومن كل مناطق ومن كل من خارج الوطن ده كيف حتى هم يجون أولادنا يروحوا مرحبا بضيوفنا مرحبا بخيالنا بأشقائنا بكل نفرحوا برشا احنا يكون شطنا هو قبلة من الناس هذوما. بقى بركة حاجة بركة نحبوهم ينكزموا بالتعليمات متاع مصالح الحماية ان عنا مناطق غير محروسة. احنا ديجا ركزنا معنا تم تركيز من عم نول احنا تقليدة دي اتخذنا فيه خطر معنا امتداد كبير للشاطئ والامكانيات ضعيفة متاع البلدية متاع المصالح الحماية متاع اول انقاذ بلي باش نكسروهم وما يكفيش باش نغطوا المسافة الكل متاع الساحل الكل. احنا عندنا فما مناطق محروسة ومناطق غير محروسة، رجاء اللي باش يجي ونخيلنا اللي ما يعرفش البحر ينتبه يعيشكم للريات المركزة من قبل عون الإشراف الحماية ومن عليك الإنذار، يعني كيف الشاطئ معناها غير معناها مهيئ للسباحة، وكيف كيف المنطقة اللي باش يجي بها مش يجي يحط الفرزة متاعه يدخل البحر يشوف يقرب على الأقل نقطة الإنقاذ عايشكم. أنا نحنا ماناش بحر ناس كل بحر إن شاء الله ربي يهني ناس كل، أما نحبوا كيما يجي كيما يروح لباس لدارهم
0: إن شاء الله. هذيك أهم حاجة،
1: السنوات اللي فاتت صارت لنا حالات غرق إن شاء الله ما تتكررش السنه. إحنا هذه معناها فرصة باش نحب النداء بربي ديما ننتبهوا على وليداتنا على بنياتنا، حتى اللي يبعثوا صغارهم ولا حتى شباب يجي وحدة ما يسمعوا فيها توا بربي فكروا في والديكم، فكروا في صحتكم، فكروا فيه جبت فرهد مش كذا، أما أعمل منها خدم عقلك شوية وكون ما تكونش ما تمشي وراء عاطفتك وراء شهواتك وراء إذا الإنسان يكون عقلاني يثبت يسأل بحرك وين منها كيفاش ما وين حماية وين يقرب على الأقل عوال الإنقاذ باش يسهل على الأقل قدر ربي يسهل الالتحاق به، يسهل منها قدر ربي حتى حاجة من حاجات معناها تبدأ سهولة التصرف وسهولة منها التفاعل الوقتي حتى دقيقة بحسابها في اللحظة هذيك. وما بينا
0: ربي ربي سلام
1: تعرف تغيرك المناخية البحورات تشوفي درنيار مو معناها كيف تشوفوا كيفاش معناها مش كما قبل كما توا، ديما نستحفظوا ديما نردوا بالنا ديما ان شاء الله يتعدى صيف سليم للناس كل شيء
0: امن
1: للجميع. قلت لك يتم معناها ديما فريق نظافه من رفع الطبلات يركزوا حاويات بحد المصطفي بحد البرارك وين معناها نداء كيف كيف للناس الكل باش يستحفظوا معناها يحطوا الفضلات في وقتها في بقعتها ما فيها بيتك العشويات ما بعد ما نشبعوا بالعمان كل عائله تعمل لك جو تعمل تتلموا بالصغيرات منها الصغار يتعلموا منها احنا نظفوا بحرنا منها نعيشوا في بيئه سليمه نحاولوا خط البلديه راهو بامكانياتنا بكل شيء راهو ديما تبارك الله فك الصيف نتغلبوا شويه ماذا بينا نتفاعلوا مع بعضنا ونتعاونوا مع بعضنا. تامين النظافه ديما ذاك ما قلت كي رفع نخصوا طريق معناها للرفع الطبليط اللي كان بريسك هي قلت كيما قلت قدرات منزليه عباره واحد باش يخدم حي من الاحياء من وسط البلاد من وسط البلاد تركز غاديك.
0: نعم
1: هذا هو ان شاء الله قدرة ربي
0: ان شاء الله ان شاء الله صيف امن وصيف فيه برشا نظافه برشا حاجات يعني مزيانه على شطوطنا. شكرا لك تحياتنا لك مدام مهال معلول مكلفه بتسيير بلديه المطويه.
1: بارك الله فيكم
0: يعيشك نهارك طيب مرحبا
1: مرحبا عايش.

0: على الأنغام لحلو المزيانة هذه الصباحية مواصلين معكم مستمعينا في ورود الصباح في إذاعة تتوين ورود السبت حتى للتسعة معكم وتوى وقيد كيما كل نهار السبت أحوال السوق مع زميلنا مراسلنا أحمد حسني. أحمد صباح النور, أهلا وسهلا.
1: صباح الورد إلهام,
0: مرحبا بك,
1: تحية ليك ولكل الزملاء العاملين معاك مع ولكل المستمعات والمستمعين, مع الاعتذار الحقيقة ليهم على رداءة صوتي اليوم باعتبار معناها أثيرات قريب هكا مفاجئ.
0: سيش اللطف عليك,
1: صوت تعب شوية. السبت 6 جوان 2026, اللي وافق اليوم 20 ذي الحجة 1447, اليوم 157 يوم في العام 2026, ويقابل السوق عدد 23 من العام. وين الحقيقة سوق كيف بدأ باش ترجع فيه الروح, خلي نقول واحدة بلغتنا الدارجة, معناها مازال بارد شوية, معناها ما معناها عدد من المنتصبين وعدد من الباعة الوافدين علينا خاصة من وسط البلاد ومن الجنوب الغربي مازالوا مجوش. اقتصر اليوم تقريبا على بعض الباعة اللي من هنا قرابة شوية, وخاصة اليوم لاحظنا وأنه معناها ثم باعة الدلاع والبطيخ والورقيات هم اللي مهيمنين تقريبا على السوق. اليوم البطاطا الهام في سوق بير الأحمر تراوح أسعارها بين 1700 وزوز دينارات, وبالتالي ثم انخفاض لاحظناه الحقيقة من خلال جولتي في السوق هذه. تسمى اليوم 1600 مليم, الطماطم أسعارها بين 1800 ولا 2200 حسب الحجم والنوعية. الفلفل الحار اليوم بزوز دينارات وثم بزوز دينارات و500, الفلفل الحلو أسعاره أيضا بين 3 دينارات و500 ولا 4 دينارات, الباذنجان بزوز دينارات, الجرح متزنين بزوز دينارات و200 مليم, الجرح الأحمر ب 1500 مليم, الفول بين الدينار والدينار و1500 مليم عفوا, الثوم ب 4 دينارات و500, هذا الثوم التونسي, والسلطة اليوم ب 3 دينارات مازال مرتفعة شوية تعتبر, الفنكوس اليوم الخيار بين 1500 وزوز دينارات, الورقيات عموما ب 500 مليم, الغلال اليوم التفاح انخفض سعر ورغم التفاح التونسي هذا مش التفاح الاجنبي هذاك ب 4 دينارات و 500 مليم, الخوخ ب 4 دينارات, المشمش ب 3 دينارات و 500, العوينه ب 4 دينارات, البيت ارتاح شويه الاسبوع الفارط كان تقريبا ب 10 دينارات ومحدود شويه في الكميه, اليوم ب 6 دينارات تقريبا وثم عدد كبير من الباعه, اللوز ب 3 دينارات, الدلاع اليوم اسعاره بين الدينار وال 1500 مليم, هذا علاش الاقبال اليوم على الدلاع لافت شويه, البطيخ بين 1500 وزوز دينارات, والدجله اسعارها اليوم يا الهام بين 4 دينارات و 8 دينارات. للاسف نقطة بيع منتجات الدواجن معناها مازالت مغلقة بحسب صاحبها,
0: اكيد
1: مازالوا شوية تايهة هكا وتوظيف تقرروا اكل تعيد هذه في انتظار انهم يفتتحوا معناها ان شاء الله بداية من الغد معناها يحضروا سلعتهم, والاسبوع القادم ان شاء الله ناخذوا الاسعار الجديدة لمنتجات الدواجن. في حين اللحوم الحمراء اليوم الجدي ب 48 دينار, الجدعة ب 40 دينار تقريبا, الجدي طاح شوية على قبل العيد كان ب 50 دينار, طاح 2 دينارات, الجدعة مازالت ب 40 دينار, الدوارة ب 15 دينار, الكبدة ب 48 دينار. نقطة بيع الأسماك هذيك الأخ الوافد علينا من منطقة بغرارة, الفلنتينة اليوم عنده ب 8 دينارات, الكلبة ب 25 دينار, المرجان ب 15 دينار, الوراثة ب 25 دينار, القاروس ب 32 دينار, الشورو ب 15 دينار, الجراغ ب 17 دينار, الشباي ب 30 دينار, والجرنيت ب 50 دينار, يعتبر معناها طالع شوية سعره معناها بالمقارنة بالأسواق الفاتة. اليوم في هاك الركن الخاص اللي ناخذوه هكا من زاوية من زوايا السوق, العدس اليوم ب 5 دينارات الكيلو, الحمص ب 8 دينارات, اللوبيا ب 5 دينارات, الحلبة ب 3 دينارات, الفول الشايح ب 6 دينارات, الطبيخة المخلطة ب 7 دينارات, الفلفل الشايح ب 17 دينار, الفلفل الملحي ب 20 دينار, الكركم ب 15 دينار, البزار ب 25 دينار, الفلفل المكوش ب 26 دينار, الدابل ب 7 دينارات, شربة الشعير ب 10 دينارات الكيلو, شربة العدس ب 12 دينار, الملوخية ب 10 دينارات, الدروع الملحي ب 8 دينارات, الزميطة ب 10 دينارات, البتيشة ب 12 دينار, الوزف ب 12 دينار, الرند ب 2 دينارات و 500 مليم الربيطة, القمح ب 100 دينار الويبة, والشعير طلع شوية من 85 إلى 95 دينار الويبة الهام اليوم في سوق بير الرحمة.
0: شكرا لك أحمد, نهارك زين, يعطيك الصحة. الأسواق طبعا بدأت ترجع بشوية بشوية, هذه مجموعة الأسعار وتبدأ تو حركية أخرى, حركية صيفية مع المناسبات واللمات. شكرا, نهارك زين, إلى اللقاء.
1: تحية لك, شكرا لك.

رجعنا لكم مستمعينا 31 دقيقة بعد الثمانية مصلين معكم في صبحيتنا حتى للتسعة. مرحبا بكل شكون تحق بينا في الاستماع. صح فطوركم اللي استخفي فطورها توا، ناس اللي خارجة زادا إن شاء الله ثنية زينة، طقس سخون شوية ديما نحضو خطي عطاتنا، ونحنا في بداية فصل الصيف ديما كدبيب زيت الماء يلزمها معانا، نبعدوا على الشمس على قد ما نقدروا، خاصة الناس اللي تخدم في الشمس وفي أوقات طويلة وساعات طويلة، لابد أنهم يأخذوا احتياطاتهم في اللبسة في الماء يلزم ديما معهم، وياريت يعني ديما نكرروها هذه من خلال يعني بعض المنوعات، أنه في الصيف ياريت تتبدل أوقات الخدمة خاصة في المهن البناء وغيرها اللي يتواجدوا على طول النهار ومطالبين يعني أنهم يبقوا تحت حرارة قوية، تنجم تكون خدمتهم في أوقات أقل حرارة شوية، هكا يضمنوا صحتهم وسلامتهم، يضمنوا زادة جودة العمل متاعهم. فما بلاغ طبعا يخص حرفاء سيارات الأجرة لواج والمهنيين أصحاب سيارات الأجرة العاملين على خط مدنين بنخداش على خط مدنين تطاوين غمريس البير الأحمر ذيبة ورمادة، شقاع استغلال المحطة الجديدة اللي تجمع خطي بنخداش وتطاوين والكينة بنهج القدس معتمدية مدنين الشمالية ورا قصر البلدية، هذا بداية من صبيحة يوم الاثنين الموافق لثمانية جوان الجاري. طبعا المحطة هذه اللي عندهم جديدة يحضروا فيها وتوى تعتبر حاضرة، وإن شاء الله ينطلق العمل نهار الاثنين بعد غدوة. نواصل دي معكم بالأنغام، ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح.

0: شكون اللي قال كبرت هكا غنى الفنان الكبير لطفي بوشناق من الأغاني الحلوة المزيان وبرشا حاجات راهي كي تزيد في العمر تزيد طبعا في الرونق متاعها وفي الهيبة متاعها وهذه حاجة هامة جدا. نواصل ديما معاكم في صبحيتنا 38 دقيقة بعد الثمانية. باش تواصل اليوم في تطاوين في المستشفى الجهوي بتطاوين عمليات إزالة ماء العين لفائدة مجموعة طبعا ميناء المواطنين تحت إشراف نادي البصر والإدارة الجهوية للصحة بمستشفى تطاوين ومجموعة ميناء الجمعيات. ولحد أمس أجروا تقريبا 118 عملية جراحية لإزالة ماء العين البادرة هذه اللي تقريبا موجودة في مختلف ولايات الجمهورية واللي قاعدة تقدم طبعا في خدمات صحية على مستوى عالي وإن شاء الله بالشفاء العاجل لكل اللي أجروا العمليات هذه. نواصل ديما معكم في صبحيتنا. مرحبا بكم الناس كل الناس اللي فقت معنا بكري الناس اللي التحقت بينا توا الناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا من مختلف الأماكن في دياركم في كراهبكم في محلات العمل متاعكم الناس اللي تابع فينا من الخارج عبر الانترنت وتحية كبيرة لجاليتنا التونسية في يوم اللي مازال موجود طبعا مع العائلة والحبيبات بحكم عطلة عيد الأضحى المبارك فيهم زاد اللي غادر فيهم اللي باش يجي ويروح إن شاء الله خلال الصائفة هذه صائفة 2026 إن شاء الله صيفة الكلها مسرات وخيرات والكلها فرحة والكلها لما عائلية. نواصل ديما معاكم مستمعينا ورود الصباح حتى للتسعة. بعد شوية بشكونوا على موعد مع فقرة التكنولوجيا مع زميلنا عبدالله بقير اللي تحمل عنوان الاي تيك وفي كل يوم فما حكاية جديدة.
1: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالم.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. اليوم الوجهة نحو الشراكة التكنولوجية ما بين تونس وكندا وفرصة ذهبية جديدة لشركاتنا الناشئة والمبتكرين التوانسة باش يبرزوا على الساحة الدولية في واحدة من أكبر المحافل الرقمية العالمية. المدير العام لقمة الربيع الرقمي بكندا الـ MTL Connect 2026 مهدي بوبكر أعلن في تصريح أنه النسخة الثامنة من التظاهرة التكنولوجية الكبرى هذه اللي باش تنعقد ما بين 13 إلى 16 أكتوبر القادم باش تكون تحت شعار السيادة الرقمية. الحدث هذا باش يشهد حضور ممثلين من 50 دولة ومشاركة 90 دولة عن بعد، وباش يطرحوا قضايا هامة تهم التكنولوجيا، تهم الذكاء الاصطناعي، تهم الأمن السيبراني، التحولات الرقمية ومجالات الفلاحة، الصحة، الاتصالات. ماهر البكري وجه دعوة مفتوحة لشركات تونسية المشاركة وبناء الشركات، وخاصة أنه شبكة الأعمال التونسية الكندية وبالتعاون مع مركز نهوض بالصادرات قاعدين يخدموا لتسهيل تكاليف المشاركة حتى إجراءات الحصول على التأشيرة.
1: آي تك مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: إشهاد

0: رجعنا لكم مستمعينا. كان هذا صابر ربيع، وصل بينا 45 دقيقة بعد الثمانية كالعادة، كما كل نهار سبت وقيت هكا ندخل مع بعضنا للكوجينة، برشا اقتراحات من عند الشيف صابرة بوسعدة. شيف صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل، صباح النور، تحية لك، تحية كل مستمعين جاك التاوي.
0: يعيشك، شكرا لك، إن شاء الله الصحة بخير طبعا، وإن شاء الله هكا صباحات ديما تحمل معها برشا خيرات وبرشا بشائر إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
0: يلا صابر، شنو المقترحات اليوم؟
1: اليوم اخترت بس نعمل ديت البارك، يعني عرفت في الدين من الميكلة وكل شيء، نحاولوا كان نشرهوهم بس نعملون سندويتشاتك المقرمشة هذيك المنفوخة.
0: اي
1: زادة كيف بس نعملوا لهم كيدات كعك اللوز صلى لما تكلها تكرح بتغيراتها
0: ان شاء الله،
1: الباك والكعك اللوز صلى تفرقوا في النجاحات
0: ان شاء الله.
1: وعندنا كيس منعش يعني صحي، عصير بالكارس والخيار يعني بالفقور
0: به.
1: به أول حاجة بس نجيب بالسندويش قلت لكم عليه، اللي هو بس ناخده كيس حليب ونص كيس ماء، زوج كيسين فرينة، مغرفة كبيرة خميرة تاع خبز، مغرفة كبيرة تاع سكر تسكر ايه، ونص مغرفة صغيرة تعملها. ناخد جدا معهم مغرفتين زيت
0: به،
1: ناخد الشفلير، ناخد العظم،
0: ونطبعها
1: زيت القليل. تنبيت هذية بس نحط كل هو اختياري، كل حد كيفاش يحب يعمله، لكن هنا اليوم بس نعمله بشوية فلفل مشوي، حبات بطاطا مقلية، شوية سلوك، وجبونات، شو اللي حبه يعمل شوية هريكة مايونيز، ونبيعها مع شوية خس من فوق وكعبة مات.
0: به
1: أول حاجة نبدأ بالسندويش بتاعي، ناخد الصحفة نحط فيها كاس حليب بارد مش دافي، ونحط معاه نص كاس الماء، نحطوا الخميرة، نحطوا السكر، نحطوا الفرينة بتاعنا، نخلط المكونات هذي كل مع بعضها، وآخر حاجة نضيفوا الملح، ديما نقول الملح آخر حاجة المعجنات.
0: به
1: وقت نبدا نعجن في العجينه، في وسط العجينه نحط مغرفتين الزيت، نحط العجينه بتاعي تخمر على الشيره، بعد ما تخمر نقسمها الكبر اللي نحب عليه، هنا نحب صغار نحب كبار، وناخذ الساندويتش تاعي نخليه يخمر مره ثانيه، لازم يخمر مره ثانيه. بعد ناخذ القلايه تاعي نحط فيها زيت زيت، ونشد الخبز هذاك تاعي نحطه في لبيض العظم، لبيض العظم نحطه في التقليط لحبة ذلك، نبدا الشطير ملون، نبدا أخضر ونبدا أحمر، بيجعتي شرها للميكرة أكثر. ونقليه في الزيت، نخلي الساندويتش بتاعي يبرد، نكون أنا حضرت الفلفل بتاعي مشوي، يبدا أخضر وأحمر، بتعرفي ديما العين تكره فلفل. نشوي شوية شالوب، نحضر شوية بطاطا مقلية، وناخذ الساندويتش بتاعي نحلو نحطو المايونيز شوية عيسى. ونحب نعطيكم حاجة هكية بس المايونيز تحل وتجيكم الدينة، تاخذوا الدجاج تاخذوا الفلفل وتاخذوا معاهم البطاطا وتاخذوا الماجوريلا اللي باش تحطوها في الساندويتش، تحطوها على فلات وتسخنوها كل مع بعضها، يزيدوها أسرع عظمة، هذاك يخلي الجبن هكا يزيد يتحل ويزيد يعطي أكثر نكهة وتحسوا أكثر اللي فهمت. هذيك السر بتاع المطاعم كي يبدا الجبن يجب بالعظم، نحطوه ونحطوه في الساندويتش هو كيكه سخون وكيكه صحة وبشفي، بتبيعها مع شوية سلطة هذيك من السواهيش، وشوية سوق إذا كان يحبوا يصرفوا على شوية سوق، هذه سوقكم اليوم إن شاء الله.
0: به هكا حاجة خفيفة وحاجة ماهيش مكلفة في نفس الوقت، نبعدوا شوية توا على اللحم ونحاولوا النوع الأطباق كل مرة نعملوا حاجة جديدة ومختلفة.
1: نقول السليمة الحشوية اللي اختياري كل حد كيفاش يحب يعمل
0: كما يحب يعني. أكيد هذا أكيد.
1: أول حاجة نعمل كعبة كعك اللوز، كعك اللوز الحلوس الساقسي اللي يطيب في الفوق.
0: به
1: بس ناخذوا نقول احنا 400 غرام لوز أبيض مرحي، بس ناخذوا عليهم 180 غرام سكر حور، بس ناخذوا كعبتين عظم، وبس ناخذوا روح الورد، وعنا كعبات فزق نزينوا بهم وأبيض عظمة. فالقايت بس بش نعمل أول حاجة بس ناخذ اللوز والسكر نرحيوه مرة أخرى، هو نرحي اللوز لكن أنا بس نحط السكر ونعاود نرحيه، هذا السر من الأسرار تاع اللوز، لازم يصار اللوز مليح مليح. بعد نغربل اللوز بتاعي ونحط له العظم، نخلط كعبتين عظم خلطهم، ونحط أما نحطهمش الكل نحط بشوية فهمت، ونحط معاهم قطرات من روح الورد
0: بي.
1: نحط الخليط هذا بتاعي يكون طري ما يكونش يابس، ونحطه على الرخامة وندفه بالكف اليد، كف اليد من اللوطة، نبدأ كف اليد على قليلة درجين لبعثات تدلك فيه تدلك فيه تدلك فيه حتى ليسلي كما ظلي عندك كما العزيمة الرطبة. وقتها تحضره في الساسية تخليه يرتاح، وبعد نجي نقيس الكعبة لهنا عنا من 18 جرام حتى 20 جرام
0: بيه،
1: ناخذ الكعبورات تاعنا نكعبروها مليح مليح تكون ديس ورطبة، نجي لهنا ننقبها في الوسط وناخذ كعبة الفزق ندهنهم بلبيب العظمة ونحطهم على الوجه الموز يعني نهوش الوجه الأخضر، الوجه الأخضر نحطوه في الكعك العنبر باهي، نحطهم في فور. أما لهنا قبل ما نحطهم في فور نحط الفلاتو بتاعي، نحط الفارينة من البوطة ونحط بيكريستو عليه، ونحط الكعبات بتاعي نطيبهم على درجة حرارة 150 درجة، نخليهم يسيبوا برشا، نخرجهم نخليهم يبردوا، وبعد نحطهم في الشحايه مزيان ونقدمهم لجيتنا تويكة الامتحانات يجوا هكا يعطوهم نشاط وحيوية.
0: صحيح مكسرات هامة
1: بشوية بشوية تلقاها إن شاء الله لفرحاتكم ونجاحاتكم
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: هذه هو كعك اللوز اليوم، إذا كان عنا وقت نجم نعطوه العصير
0: أكيد نسيش فما مازال وقت
1: بيه. بالنسبة للعصير هذه حاجة من عشر حاجة صحية، بس ناخذ ثلاثة كعبات قارس تكون مرابينا قارس الأخضر نحول الزيت بتاعه، بس ناخذ ثلاثة كعبات فقوس نحيل القلوب من داخل بتاعه نفسهم، بس ناخذ معاهم إيترا ماء ناخذ معاهم لهنا، بس نرحي الساعة الفقوس والقارس بعد ما نحيت له القشرة وقصيته ونحيت له القلوب نرحيه مع إيترا ماء مع الجلاسو مع الفقوس، وبعد نصفيه، وبعد ما نصفيه ناخذ العصير هذاك باش نزيدو كعبتين بنان، ولهنا يتحبوا السكر يتحبوا العسل، يا يعني إما تحبوا صحي 100% ما فيش سكر ولا عسل
0: مرضى
1: السكر، نحطوا كعبة تفاح ونرحيه وتشربوا العصير هذايا صحي ويفرشك وبنين برشا.
0: تك صحة صابرة طبعا على كل المقترحات هذه، تسلم الأيادي ديما، شكرا لك على قبول الدعوة، نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، عايش سلامة.

56 دقيقة بعد الثمانية رجعني لكم مستمعين باش نختم طبعا بالحديث عن مهرجان الرصيفات في دورته الثامنة اللي ينطلق اليوم ويتواصل حتى الغدوة تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة بجرجيس وبلدية جرجيس الشمالية، واللي ميز طبعا المهرجان هذا مجموعة من الفقرات على امتداد يومين، فيها الترفيه فيها التثقيفي، واليوم طبعا باش تبدأ الفقرات هذه بحملة نظافة بساحة المهرجان، وديما التشجيع طبعا على النظافة مع مجموعة من المشاركين. ونحن في بداية المهرجان وفي بداية زادة فصل الصيف، وشكون برشا حملات على نطاق واسع في مختلف جهات الجمهورية وفي مختلف طبعا جهاتنا في الجنوب الشرقي. هكا نكون وصلت معكم نهاية مشوارنا الصباحي مستمعينا، شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا رشيد، شكرا فيصل، زملائنا في قسم الأخبار، إلهام كنت معكم في ورود السبت، وألتقيكم غدوة في ورود الأحد في تعويل زميلتي ليلى صحنو. إن شاء الله نهاركم طيب ومتابعة طيبة ورائقة لمختلف برامجنا ومنوعاتنا في إذاعة تطاوين. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار.
2: موجز الأخبار.
3: التاسعة هنا في تطاوين، تحية طيبة. يتواصل اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وهي بادرة انطلقت منذ يوم أمس. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي غدا قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. أفادت وزارة الداخلية بأن مصالحها الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت أفارقة من دول جنوب الصحراء وإلقاء القبض عليها رغم عدم توصلها بشكاية في الغرض، وذلك على خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق هذه الجريمة. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن الأبحاث أثبتت أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات رغم مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. في العالم، استشهدوا عميد وجندي بالجيش اللبناني في استهداف صهيوني لسيارتهما جنوبي الأراضي اللبنانية. قال مستشار المرشد الإيراني أن اعتراف وسائل الإعلام الغربية بحاجة ترامب إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز يشير إلى فشل التهديد وانتصار المقاومة. شكرا على المتابعة. أحسن العياشي في معرض الصحافة، إلى اللقاء.
2: معرض الصحف العربية والدولية.
4: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في معرض الصحافة العربية والدولية. البداية بصحيفة رأي اليوم وتحت عنوان نحو ديمومة الاشتباك، استحقاقات الاستراتيجية الفلسطينية في مرحلة اختلال موازين القوة. ينطلق الكاتب هاني الروسان من المؤتمر الثامن لحركة فتحة، واعتبر أنه يشكل مناسبة بالغة الأهمية خاصة من خلال الأسئلة التي أعاد طرحها حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني برمته. ويضيف الكاتب أنه في ظل اختلال موازين القوة قد لا يكون ممكنا فرض الحل الذي نريده، لكن يبقى ممكنا منع فرض الحل الذي تريده إسرائيل. وبين هذين الحدين تتحدد المهمة المركزية للحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الراهنة، ليس البحث عن معركة حاسمة تفتقد شروطها الموضوعية، بل بناء ديمومة اشتباك قادرة على حماية القضية حتى تتغير الظروف وتفتح أمامها آفاق جديدة. إلى صحيفة القدس العربي والتي تعنون وقف النار الناري، لبنان دولة تحت التجريب. وتضيف في الاتفاق الحالي تجردت من الغائية أكثر بكثير مما كان يفترض بالنهاية منذ خريف 24 و2000، ولبنان في محطات عويصة من هذا الاستفحال. يدخل كل مرة في اتفاق وقف إطلاق النار ليتبين من ثم أنه وقف إطلاق نار ناري، ويجري الإصرار فيه على مرجعية الدولة ليتبين بعد ذلك أنها مرجعية شذرت إلى مناطق اختبار وأنها استحالت دولة تحت التجريب. بدورها صحيفة الشرق الأوسط وتحت عنوان جنوب لبنان بين هدنة هشة ونداء صلب، وتضيف من الندائيين التأسيسيين إلى الهدنة الهشة لا تبدو الأطراف المعنية راغبة أو قادرة على تنفيذ التزاماتها كاملة، فالدولة اللبنانية ليست جاهزة بقدراتها السياسية واللوجستية الذاتية وتحتاج إلى توافق داخلي ودعم خارجي لتطبيق الاتفاق. أما نتنياهو فلا يبدو مستعدا لوقف أعماله العدائية، فيما طهران لا تزال ترفض فصل المسارات بصورة نهائية. ونختم بصحيفة العرب اللندنية والتي تعنون ساتر التراب الليبي وفزاعة التوطين، وتضيف حين أغلقت أبواب مفوضية اللاجئين بالرمال في طرابلس وجدت الكاميرات مشهدا لافتا، لكن المشهد الأعمق الأكثر إلحاحا والأقل تصويرا هو الفراغ الهائل خلف تلك الأبواب المغلقة، الفراغ الذي لا يملأه غضب شعبي ولا يسده ساتر من التراب. فالهجرة غير النظامية ليست امتحانا في الجغرافيا أو الديموغرافيا، بل إنها امتحان في السيادة. إلى هنا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية الفقرة اليومية في معرض الصحافة العربية والدولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، مع تحيات أحسن العياشي، ألقاكم بخير.
0: إذاعة التطوير،
5: إذاعة التطوير،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة صباحا هنا من إذاعة تطاوين. أكد المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين علي عمار أن العمل جار لإنجاز طريق حزامية لتفادي الإشكالات المرورية بالمدينة. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الغد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس في مقر الوزارة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتي، زيارة تهدف إلى دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. أخيرا قال مستشار المرشد الإيراني إن اعتراف وسائل الأعلام الغربية بحاجة ترامب إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز يشير إلى فشل التهديد وانتصار المقاومة. نهاية الموجز، مع تحيات حسن العياشي، إلى اللقاء.
0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة أيام. هني وين يقول الشعور كلامة،
3: الشعر والكلامة،
2: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
3: الصوت وغناوي
2: في برامج لنا وشعر موزون جيل يحيى.

0: دق خلالة عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
1: أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا على موجب إذاعة تطاوين في لقاء جديد وموعد آخر من مواعيد دق خلالة. اليوم ساعتين من زمان مع موروثنا الشفوي والتراثي مع إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. فتح منقبلي في الاخراج الاذاعي وفي غرفه الهاتف ورقم التواصل بينا وبينكم 75 8 170 900. هنا فيصل شوشان. ثلاث سنين تعدوا، ثلاث سنين من نهار اللي سكت صوت ما سكتش الذكرى فيه كيما نهار اليوم. تسترجع الاذاعه التونسيه ونسترجع معها برشا مستمعين، ونسترجعوا صورة وصوت الواحد من أبناء الميكروفون الحقيقيين، المرحوم محمد نبيل بن زكري اللي عرفناه وعرفته الناس بصوته الدافئ وبحضوره الخفيف وبكلمته الطيبة كانت توصل للقلب قبل ما توصل للأذن. نبيل بن زكري ما كانش مجرد منشط إذاعي، كان واحد من الناس اللي عاشوا الإذاعة وعاشت الإذاعة بهم، من جيل آمن اللي الميكروفون مسؤولية وإن الكلمة أمانة وإن المستمع مش مجرد رقم في نسب المتابعة، بل إنسان يستنى في كلمة تفرحه، معلومة تنفعه، ولا لحظة توسيه. اليوم بعد ثلاث سنين على رحيل صديقي مازال صدى الصوت حاضر في ذاكرتي، في مخيلتي، في أروقة الإذاعة في شارع حرية. الأرشيف حاضر في ذاكرة كل الزملاء، وحاضر خاصة في قلوب مستمعيه اللي رافقهم سنين طويلة ورا الميكروفون. ثم ناس كتغيب يطويها الزمان، وثم ناس أخرى كيما نبيل بن زكري كل ما يبعد التاريخ على يوم الرحيل يزيد يقربنا من قيمة الأثر اللي خلاه. خاطر الإنسان في الآخر مش بعدد السنين اللي عاشها، أما بقيمة ومقدار المحبة اللي خليها وراه. اليوم ما نثريوش بركة وما نرثيوش بركة الإعلامي نبيل بن زكري، أما نحبو نحيو مسيرة كاملة من العطاء والوفاء للمهنة. نحيو إنسان عرف كيفاش يكون قريب من الناس من غير تصنع، وكيفاش يحافظ على احترام المجتمع وعلى هيبة الكلمة. الله يرحمك يا نبيل، ويرحم كل الأصوات اللي خدمت في صمت وزرعت الفرحة والمعرفة والمحبة في بيوت التوانسة. وإذا كان يموت يغيب للساد، فإن الأصوات الصادقة ما تموتش، تبقى معلقة في فضاء الذاكرة كيف موجة إذاعية ما تنقطعش، وكيف غناية باقية في الوجدان. سلام روحك يا نبيل، وسلام لذلك الصوت الذي علم أجيالا كاملة أن الإذاعة مش مهنة وبس، بل محبة ورسالة وحياة. رحمك الله رحمة واسعة، وأسكنك فراديس جنانه.

مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم على موجة إذاعة التوين وإذاعة بانوراما. تحية لزميلنا سمير الفرشيشي باستوديو 14 بتونس العاصمة بإذاعة بانوراما, وطبعا بثنا المشترك. واليوم 6 جوان ذكرى الثالثة لوفاة زميلي وصديق أخوي نبيل بن زكري. أنا كلاش بديت الحلقة بتلك المرثية, وإن شاء الله أصدقاء المستمعين في كل مكان وين يصلهم صوته يشاركونا في هالساعتين من الزمان الترحم عليه والدعاء عليه بالمغفرة والرحمة إن شاء الله يا ربي. ربي يرحمه وينعمه, وإن شاء الله يا ربي بنجاح أولاده الذرية اللي خلاها. طبعا ولد صالح يدعو لوالده بالرحمة إن شاء الله يا ربي لفاقد مفقود, ويرحم زملائنا اللي غادرونا الكل. موضوعنا اليوم كما سبقنا من الجمعة اللي فاتت نحكيه على الصيف السخانة الشهيري وبرشا حاجات, ولكن الجو هذية نلقاه ربما في وسط قصيدة, في بيت من أبيات القصيدة, مش قصيدة كاملة تحكي كلها على السخانة لا متلقاش, كما في قصيدة محتاج لك اللي بشير عبد العظيم في مقطع من المقاطع يقول: وسمعوك تقول ما سمعتاش, لا شفت جحفة لا جمل يتهادى, يلفوه وانت اخوه ما تشوفاش, ويلبس الكسوة مش كيف العادة, وتقول مشغول ما تلطاش, حصاني ضلع والقرص نقز نادى, لو خايف تخلي الورادة عطاش, وتنسى معاطن قبل والورادة, حتى قبل فصل الصيف ما عطشناش, احنا قبل فصل الصيف ما عطشناش, باللي بالرغم نارة حامية صهادة, الروح والحفر البير ما نقداش, ندلوه مهما كان بعد ردادة, منين كان لي غصن الصبط فراش, وقدس التراب ندير منها وسادة. هنا ورد الصيف, يعني احنا قبل الصيف فصل الصيف ما عطشناش بالرغم نار صحادة. هذا جزء معين من الصيف, هو يعني السخانة اللي وردت في قصيد كما قلنا محتاج لك, أو نعم محتاج لك. أيضا ثم بيت

0: آخر يقول يا عاشق الصيف إن الصيف حراق لا يداوي سموم الصيف طرياق تشتاق للصيف ما تنفك تمدحه للحرارة والبعوض تشتاق تمدح الصيف يا من لف عرق هك النهر فوق جميع الجسم مهراق هب إنك اليوم زرت البحر مبتهج فما سنياك نظناك ملاك. هذوما يعني اللي ربما يمجد الصيف واللي يشكر الصيف. يقول أيضا شعر آخر نواوير زهاهم شبوب بداري منين فتقوا جاهم عجاج صفاري نواوير فاحشداهم تغى على البرور الواسع غشاهم هندل ورقهم والندى قطاهم طري عودهم فوق الثراء كيف جاري لقوسوا منين الجليد كساهم كست جبال الألب والكناري ولذ بلو من الشهيلي كواهم كيت شهيلي غات أو باري الكية الكبيرة من ربيع إلى جاهم ربيع غرب سواها جبل وقراري تقول صيف زمة والجراد قفاهم والفار جور بين جار وجاري فصول فاصلة والصبر هو دواهم والأمل حكمة والشجاعة صاري الأيام ثلث والليالي غطاهم وسنين عدة والفراق جباري أيام قافية وأيام بان قفاهم وأيام هاهو ربيحهم مع صاري من زهوه الأيام قل هناهم ومن تربهم لشعار ناكس طاري ومن عزهم لوطان شادن باهم ومن حنها البلاد فيها كاري وكيف ما كساني الشعر هم عراهم وكل من البس الأيام دي معاري. وتكمل قصيدة الأيام طويلة برشا للشاعر المرحوم الله يرحمه ابن سمار التوين شعر خالد المحمدي. طبعا ذوما بعض الشعراء اللي تقالوا اللي يكتبوا في الصيف. مكالمة أولى ورد علينا في حصة اليوم. ألو أهلا وسهلا. ألو عسلامة.
1: أهلا
0: مرحبا مين مش حوالك؟
1: عايش وليدي في الحوالة.
0: اللي يا ربي رضاك اسمعي لباس الحمد لله أنت صحتك لباس
1: الحمد لله والله حطة حفظ
0: صحة وفرعنة الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي. باش نزلك يا أخي النهار النهار السخون اللي شمس حارة
1: يسوقوا
0: ايه في الصيف يسوقوا يعملوا سويقة
1: الربيع ما رحل
0: الصيف
1: قدانا دخل بني بيته ونزل قعدة تحت الزيتونة في الظل ونسمة وبحر يخبل وعانة محطوطة وكوشة تشعل
0: يا عيني
1: تايم سربة في كسانة ما الحير وصل.
0: وشكون يقول للتاي لا؟ وشكون يقول للتاي لا؟
1: أنا أسمع شكمة كبيرة.
0: قلت لك شكون يقول للكاس تاي لا ما نشربكش؟
1: أسمع إني أخوي رقرقة تحت الزيتونة وبين الرمان وبين الخوخة وبين التفاحة
0: صح صح صح صح لميمة صح صح
1: وناس ولدي ومية تجري ونيمة تتفرهد
0: صح عليك صح عليك شكرا ديما ديما كيكة بصحة البلدان يوصل بحول الله. شكرا لك ميمة بادن عايشك الله يخليك. مكلمة مويلية. ألو أهلا وسهلا. أهلا شي الأحوالك سر نسيت الاسم هنا شريف سي شريف مرحبا بك مرحبا سي شريف
2: ما كلمتكش سي بالتفات
0: مرحبا مرحبا مرحبا
2: بك يا خويا والله يرحمه بلبل
0: الله يرحمه
2: برنامج الشيخان انتبه فيه
0: اي اي اي
2: الله يرحمه
0: الله يرحمه الله
2: يرحمه نعم الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله
0: ان شاء الله يا ربي. قبل يقول قبل
2: عايش
0: معيد شريك لكن احنا نحكو اليوم على الصيف والسخانة والشهيلي.
2: انا عايش معيد شريك السبت فات لي صرت لي وعكه صحيه والحمد لله تو لبس
0: الحمد لله ان شاء الله لبس ان شاء الله ديما لبس
2: شركتش معاك
0: في السبت فات اي السبت اللي خير شركتش معايا هاك معايا الجمعه ذي يقولوا ثم ديما يقولوا شنيه ربيع ربع ولا بن قراس واللي عنده بني يعطيه للتراس هكا
2: وكي يقولوا فيك كي يقولوا فيك قبل
0: ايه وكي الصيف يصيف
2: لا الصيف يصيف ما عارف العرس ما كنت تركينا
0: بتوه الصيف يصيف العرس تهل
2: ايه
0: واللي عنده حاشي يحضر جمل لا اللي حاش اللي عنده زحف في حضر الجمل.
2: ايه وعليك يا رجال الجمل سوى بدو ينحر به هو ومعه اخوه ومعه اخوه
0: ثلاثة ساعات اليوم ونحريه هكا. وان شاء الله فرحة دايمة وكهو
2: ان شاء الله فرح دائم. الصيف ضيف يا
0: الصيف ضيف ولكن حتى هو فيه برشا كيف.
2: ايه وما هو الصيف اسمع هو اش قال لك الخريف هو العام الناس الاولى قال لك الخريف هو العام والربيع ربع الشتي بشوار تاع مطر والربيع ربع ربع القلوب والصيف ضيف
0: سيف ديف بيه
2: وما أهلا تيك حلقة هذا الفصول وكي تعرف الفصول وكي تعرف ومتي ناظر الشرقي قال لي كان نعدي 40 يوم نحفر على 200
0: اي
2: والغربي قال كان نقعد 40 يوم نقطع الحوار في بطن أمه
0: اي
2: والبحر قال كان نقعد 40 يوم الظاهر الزعفران الظاهر البل
0: اي ظاهر يا ديك الصحة سي شريف شكرا لك شكرا لك نهارك طيب أغرنا فيه الشر إن شاء الله مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا
3: جاب لي شهيدي نو تحراقة وشحشاح للخلفات يمشوا جاقة
0: آقة ايه
3: جاب لي شهيدي من غدا مسنوة حرق من خدودة حمر زي الفوة
0: جاب لي شهيدي من غدا مسنوة حرق من خدودة حمر زي الفوة
3: جاب لي شهيلي إله وسل خضرايا أنا إله وستني في البنات عناية
0: ايه.
3: السلام عليكم
0: أهلا سيدة ونزلم شين حوالك
3: الله
0: يسمي حالك الحمد لله
3: كل وزرية
0: يا, يا ربي رضاك
3: وعملاء الإذاعة كلهم لباس
0: ما مش عملاء عمال عملاء تقول حكاية غايد يقول لك هذاك عميل لا ما مش بيه أما عمال إيه
3: اي عمال احنا ما
0: نقصوش شيء عمال عمال عمال اللي ذا على بيز العمال ما نعرفهم
3: الله يبارك فيهم وكل ان شاء الله ربي يعاونهم
0: عايشك سدا عايش
3: طلب منك
0: قول
3: السبت اللي فات علي الغندري هكا
0: شبيه
3: يدخل بالقصبايه
0: اي حتى الجمعه هذه ان شاء الله يدخل بالقصبايه
3: اي هكا حياني ضو لزلم وعبد الله لزلم
0: أيه.
3: نحييه مثل التحيه هيك وسلم لي
0: شكرا يعطيك الصحه
3: وقول له مثال عبد الله الله يرحمه ويجمل ويجمل وجهه بقمر رحمه
0: ان شاء الله يا ربي
3: شكرا
0: ممكن مع الماشي
3: وتبلغ لي لحمد صوله
0: ان شاء الله
3: وصالح بن وصالح بن محمد وعندي وحيد صاحبي يقول البشير معناها في خلص الله مشتاق شوي لطلبوا له الفرج
0: ان شاء الله ربي يفرج عليه ان شاء الله يا ربي شكرا لك هذيك الصحه
3: ان شاء الله ربي يعاونكم والله يرحم والديك
0: والدينا والديك شكرا لك هذيك الصحه ومواصلين معاكم يقول ما تظهروش اليوم نو عليكم ودزيت للبحر قريب يجيكم تليفون جديد الو اهلا وسهلا عادرنا على كل اهلا وسهلا مرحبا بك
4: بيك عايشة خفاتم لباس
0: الحمد لله يا ربي مرحبا
4: معك عايشة بن قردان
0: مرحبا يا عايشة وكل سمعين بن قردان
4: بيك عايشة خير اليوم عجيب على البحري
0: اي لا على الصيف اليوم ما هي قالها نازل علي الصهد يا ما مرة قليل وين في الساعات نضحك مرة
4: لا الحمد لله ديما تفائلين وديما نضحك وديما جونا
0: ديما
4: قول قبلي سهيلي ونوتا حراق وقرسة على الخلفات يمشوا جاقة
0: ايه
4: هذا على القبلي
0: ايه؟
4: على الخلفات عن البل معناه البكاري معناه نقولهم هم نقول عاد الصيف يا سي حاتم مع دق خلال على التراث مع الدنيا كله هو
0: اكيد
4: الزيت والصيف عاد كمل الزرع وديروه في المطامير وعندهم الصوف ما عاد الصوف
0: يصعب على الغزلانه
4: ايه تظل عاد ام الحاج قدم لها تحيه اللي قبلي كلمت هذه ظلوا عاد عندها جداي عندها خص وعندها مجال ما قلتش قاعد عنده فيه معناها بصوف
0: اي الصوف الصوف سخون والشمس سخونه ويقعد يزيد في ديار عاد ما يجيش
4: ايه لا وش هكاك ما عندهم خص يفتحوا له عنده باب من قبل من
0: البحري البحري
4: ايه تبخبخه جداي وعندها هداد يحصر على في حاتم في التسعينات اول التسعينات هذا نحكي عليها وظل عندهم جول سلفاتها وجوجاراتها وحط القرداس عاد والشاهي طيب ويعملوا الرغات خاصة البطاطين والوزاري والحولي حول العريس حتى يخدموا فيه قبل حولها خطر بربي حتى مقدم تحية أخت عفاف البهوني جابت طرحتين لولا أخت سعاد من دير الأحمر في بالي التقليدية نسمع فيها معناها كتفعلت معاها أقول يا ريت كان تقبل التليفونات نحكو لها معناها كذا لا قريت تكوين لا شيء قبره
0: لا لا لا عائلي عائلي من لوم من لوم للبنت
4: يا اخوي حاتم يخدم في النفات ويخدم في معناها في بغرزة نابل هيك يطرزوا في التريزه بتاع عمي قدم لهم تحيه معناها هذا كل قرول السادسه ومقروش معناها
0: مكملوش اي مكملوش
4: اي مكملوش ومعنا حفظه مغرى قرعة تكوير
0: بهي نرجع للصيف ولا لا احنا موضوعنا نرى الصيف والسخانة
4: وجوعة بعدين هنا يمشي على البحر عاد اللي عندها خاصة طول وقت هذا على البحر وبعدين هنا فيها وسو نمشو والزميت نمشي على الكريطة يا حاتم
0: ايه ماشي للشطة على الكريطة تعرفي ببريد عبد المجيد ايش قال قال جيب لي شهيلي غاطة ومغطوطة وعيني قد موج البحر وشطوطه
4: لا البحر احنا حذانا ما شاء الله مش على سقينا والله ما شاء الله وعندنا هنا منتزهات مرحبا بكم منتزه النخيل منتزه البحيره ما شاء الله معناها قاعده سمحه هنا وسهرات عندنا معناها احتفالات مع جو الفنانين كل مره يستضيفوا فنان نمشوا بجو اخويا حاتم اقلم عمر كل بر البر السحر نعيش لبلاد
0: نعيش ان شاء الله ديما هكاك ان شاء الله ديما نتميز
4: شكرا لك تحيه لخالاتي كي يسمعوا فيا وللعائلتي كلهم ولصحابي وجاراتي كلهم دير راديوات
0: السلطة شكرا لك يعطيك الصحه
4: ونسلمك وهز علي التليفون وكل كل يسمع فيا
0: الله يخليك شكرا لك تحيه لك تليفون جديد على الخط الو اهلا وسهلا
5: الو صباح النور صباح
0: اهلا سي محمد شنو حوالك بقينا في ميقردان مرحبا بك
5: بارك فيك ويهنيك ويعطيك الصحة والتحية لك تحية المستمعين تحية كل لو في الصحراء كل نسمع فينا تو
0: نفنف وغرد يبس عروق الحياة وكا كان غرد علي علي الغوالي زي
5: سومنتير هذا شنو
0: لا لا ذي بيت من ببريدة عم جيت
5: بيت من ببريدة ما قال لك قبل شيء اللي من قدام استوى
0: اي
5: حرق من خداد حمر زي الفوة
0: اي ما اي ذي قلناه وقال غربي شهيلي نوتة قتالة يبس عروق البل والرجالة
5: جعزاء على البكرات تمشي جاكة هيك ما يعرفوه احنا لكن على كل حال
0: يعني الصيف صيف والغليلة طابت وهي نهربوا كان كلامك ثابت
5: كان كلامك ثابت يعني كان هو كلام الصح لا هو على الكلام خلاص واحد منهم
0: كاو زيدنا من عندك اي
5: والله ما نجاني مفاجئ الحق ما قبل نظل نجمع بنا نهبط على الشيء نحضر له شوي اللي نجاني مفاجئ الحق يجيب لي ولكن نترحمه على
0: الله يرحمه
5: الذكري وإقامة كبيرة في الإذاعة التونسية
0: الله يعني
5: كما كان
0: الوقت
5: ثلاثة سنة يعني عندهم برامج وعندهم طولات وجولات في الإذاعة ما شاء الله
0: معناها في ثلاث سنين معناها توا كما ذكرت محمد رابط 12 ابريل 6 جوان خويا نبيل بن زكري الله يرحم الاثنين وكاو
5: الله يرحمهم ويسامحهم يعني تعلمت منهم الناس ياسر
0: ان شاء الله ربي يتقبلهم برحمته ويسكن
5: الله يرحم والديك والله يبارك
0: شكرا لك يعطيك الصحه الله يخليك الله يخليك شكرا لك يعطيك الصحه مو كلمه مويلي على الخط الو اهلا وسهلا الو علي الغندري

0: نفس أخيها بها حاسب
1: سخانة بسخانة بالصيف
0: بسخانة
1: ايه ايه ايه ايه كنت تصورك مش تحط بس عملنا كالقسيم انت عايزين الصيف والشط والجبايب يا اخي انت مشيت القسيم اخي لا لا خليه خليه نفس نفاش اليوم
0: هنجيب لك لوخة
1: بتاع القصبية الصغيرة ايه الكاولة الكاولة

0: لكن بس
1: كامك عوض لازمك تدريب خاص ثم تمارين
0: عم يضوي لازم بالله نسلم عليه.
1: وقال لك عبد الله رد دوام لله
0: وهو قال توفى ما سمعتش.
1: اي حتى هو قال ربما ما سمعش صحيح.
0: اي لي اخوي عبد الله لازم وكل من يعرف على الغندري
1: يا تن السخانه والصيف ايش عندك عليهم
0: واللي كنت وهكا فيصل شوشانك السما
1: اي
0: وتاخذ الاذاعه كل
1: الله يخليك.
0: اسمع يا حاتم
1: سيدي
0: تاريخ رد كان الكريم سبحانه هذه العام يضوي لازم بس ناديها لرا
1: اي
0: تاريخ ما يرد كان الكريم سبحان الذي لم يولد ولم يلد أيام كان العشب شجارة مخلطة بقحوانة وأيام كان النجا يرحل ما يرد حد كرفان ترقص راوية شبعانة وناس تصيب البعض إلا الفرح والود والدرم وجود شعير وقمح يصعب عليك لمانة مدروس بالجاروش ورغاطة من غير عدد فزاع البعض مغفر فيه حنانة الشيء اللي يصعب تلقى فيه سند وجي الصيف صمار تكبر لما على الشاي بحكياتها والهانة وعنب وتين بيه شبعانة عنب وتين بيه شبعانة وخليفة يا حاتم وعمري كاكزة على حمد وفي ترجع الجالية للوطن مليانة تكتل لفراح والعراس من غير عدد وفيه الجو البحر الموج نغبتا والحانة نسوم طافي فيه من وفيه كل من عسر قد على الشط صار تمرح الجو البحر متعطشة عطشانة والبطريخ يا حاتم يحوم تغلط كيف تعد ناس شايخة من عندي كريم سبحانة يخم في تبحيرة جار عليه يسد وناس تاخذ الخاطر لبدت المرأة غضبانة كبير الحوم ويقصد أهلها ويرد واليوم منهم ينال الشتم والإهانة تاريخ يا حاتم عليه نبكي ترب دمعتي على الخد وحتى صيفنا ما كان فيه سخانة روعاتنا على ثمادها أغنامها تورد استغفرت لله عقب دنيا تاريخ قرب وجانا غنية حاتم على أبوه ما عاد يسد
1: يا هذا يسموه عقوق عقوق والدين هذا
0: ما لسيني هكا عم يضو قول هذا التاريخ عشت انت ويني يا رب
1: أي. يعطيك الصحة سيدي علي شكرا ليك الله يبارك لك طبعا
0: الله
1: يعيشك موصل معكم حصتنا 33 دقيقة بعد العشرة واللي قاسعتي من زمان مع أجوانا أجواء ترعتنا أيضا وأجواء اللمة الصيفية نحكي على الصيف وسخانة الجمعة الجاية موضوعنا على الطيف تسمع فيها الزهو والفرحة.

0: هذا جديد نور الشباب وشركة كلينت ليج وهون جويني الناس الجنوب واحنا مواصلين معاكم طبعا في دق خلالة على موجات إذاعة التوين وإذاعة بانوراما كل صبحية السبت. مرحبا بكم أهلا وسهلا دائما وأبدا خونا ببريدة عبد نجيد يحيي الحبيب ونبيها وعواطف ودرني وكذلك ترد عليه عواطف تقولوا يعيشك ونبادلوك نفس التحية وربي يفضلك ويحفظك. مكلمتكم كما قلنا 75-879-100 مكلمة جديدة على الخط. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو أهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلين ومرحبين.
0: يعيشك شكون معنا؟
1: أم أحلام.
0: مرحبا بيك يا أم أحلام.
1: يعيشك.
0: قولي يا أم أحلام.
1: هاي تنقول.
0: هاي قولي. هاي.
1: عندي أمنية تحضرت مع المرحومة أمي على الشيبي وعلى
0: هاي هاي.
1: بالطقس هذا.
0: إيش تقول الوالدة الله يرحمها؟
1: قول الله يسمحها.

علي ورديني تعالي في قلبي يا أمه يا أمه لا عدت وينتم.

0: سهدو كنيني في شيء لمارس. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. ذم مخزون ونفتخر إنك قلتي هنا على مجرد الطوين في دقة خلال لو إذاعة برنامج.
1: الله يسرك.
0: شكرا لك.
1: يعطيك الصحة.
0: إن شاء الله ديما من المؤمنين على الخير. إن شاء الله ربي ديما يعطيكم الفرحة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك. حافظ جابر يقول فاتت الصيف وحرة صهايد فراق الورف ولف حيد شره وفاتت عذاب الصقع وقت القره ونار وهجها تقولش نهار شهيري لكن ذواق المر بعد المره هل ما المر ولا المر ما يعني لي. فطوم البحر يترجع عليه تقول له مر المرار رضينا زدناه حنظل على المرار وكينا وقداش قهره من الزمن قهره من الزفن من الزمن سفينة عندكش قهره باقيه رحيلي على القهر كابر عظمنا عظمنا شوفينا شداد باس هاني حسرتك مديلي. يقول حافظ فاتت المر مراره ذاب جميع الكبد والمراره واللي زرعت الكل راح خساره ضاع حلمنا وغلطت في تويلي من وقت زول مناي راحت وارا ذقت البغر من ضيمها لجيلي. يقول ابو بكر مرسور ذقت البغر هولا ورضخت العذاب السهر وحمولة واللي انكتب في الراس ننطع عولة ومانيش ناقص عرف تتحكيلي وما زلت نمل في الفرج من نمل في الفرج من المولى اللي تكتبك الأجسام وتوليلي. يقول لحافظ خلاص رحلي يكفيني بالصبر ربي خالقي يغنيني كان عوقة الأيام واحتجتيني محال ما نقطع عليك سبيلي على طاعتك حالف غليظ يميني خصام عزتي وغلاك هدو حيلي هدو حيلي. يقول رهين ياس خلاص رحلي يا ريدي شوف الجديد وانا نشوف جديدي وانسي سريبي عن طريقي عيدي ولا نعود لكلانك لي توليلي ولا نشد بيدك لا تشدي بيدي قراري خديته وياك تتجديلي. خلاص رحلي يا منايا يا وجع قلبي يا سباي بداية تمت القصة خاتمة بنهاية كلك مواجع ظاهرة في تحليلي ويا عين ياسر من الدموع كفاية صفاحي غلاهم درتها من ديلي. هذا طبعا حوارية كانت ما بين جملة من شعراء. مكالمة جديدة على خط نخدمها بعضنا. ألو أهلا وسهلا
2: خويا مسيك بالخير خوك محسن أبو بكر منزل الحبيب.
0: أهلا بسي محسن شنو أحوالك؟
2: شنو أحوالك يا غالي؟
0: لاباس عليك
2: والحمد لله
0: زوس
2: تيا مرقرق حتى هو
0: حتى هو رقرقي
2: مرقرق حتى هو
0: اي لا وقتها وقتها وقتها تو
2: لا وقتها خويا وقتها هذا قال فيها الشاعر محسن بو بكري
0: اي
2: قال ريت الشهيلي الغزال يصلح فيها ولد السحاري البادية نبغيها
0: اي
2: ولا غير ذلك وهاتو نجيبو توازقا
0: اخدم على روحك ودير مظلة
2: اي
0: وجدت خدمتك بالشمس تبرك لله
2: والله اتمنى
0: ولا يقولوا ما ترحليش اليوم زيدوا الليلة جيب لي شهيلي والطريقة طويلة
2: هكا هكا هكا هكا يا غالي
0: جيب لي شهيلي والسراب يهبل لا دار لا دوار وين نقبل يا حنان
2: عنده وين يقبل يا اخي غربي لا شرقي
0: كاو كاو
2: يقول خوك المحسن
0: اي
2: يقول هذا لا ارتب لا لا وريتني شهنني لغنانيم هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي

0: يعطيك الصح.
1: كان والدينا واصلين اتنين واختال الحرام نركينا لا ايه وحدة نبتتين وجعلنا اتنين
0: يعطيك الصح.
1: واختصي خلالا كلالا ايه اهلنا بيتين وجعين واتنين الله يرحم الوالدة.
0: عايشك سي محسن عايشك الله يخليك تحية ليك وان شاء الله موفق بالصحة والعافية. مكالمة جديدة على الخط الأولى وسهلا.
2: الو صباح الخير خويا حاتم.
0: نهارك طيب اهلا وسهلا بيك.
2: يعيشك يا خويا حاتم انا فرحانة فرحانة ما تتصورش حديت على حاجتي على حاجة الأولانية اللي أنا معناها طلعت معاك بعد السنين هذوما الكل من اللي كنت في الإذاعة الوطنية. أنت
0: سيدة أهلا بسيدة أهلا.
2: ليه مريم التمزرطية.
0: مريم
2: مريم التمزرطية
0: عرفتك
2: أي. وحاجة أخرى فرحانة اللي أنا باش نعمل أوماج لخويا نبيل بن زكري اللي هو مسميني في حياته وقت اللي نطلع معاه توأم نتاعي. علاش؟ توأم نتاعو على خاطر مولودين أنا وياه
0: في نفس النهار
2: فرد شهر وفرد عام. مرة طلعت معاه تعرف قال لي خويا نبيل قلت له في بالك اللي انا مولوده هكا وهكا قال لي والله منشاور نسال الوالده ما نطلعوش تولدنا فرد ثاني فرد
0: ساعه
2: فرد ساعه يعني صح والله وخويا نبيل ذاك كل عام نعمل تو هذا ثالث عام كل ما نطلع في راديو يا خاطرين نعرف بأخلة بلادي تمزرط وإلا باللبسة ولا حاجة نطلع في الراديو نعمل أوماج ليه ونعمل على عيد ميلادي وعيد ميلاده في مرة
0: الله الله
2: كل مرة نعمل في سوي راديو تلفزة
0: الله يرحمه ينعمه
2: دينا نعمله. وعلى فكرة والله قبل ما يتوفى يمكن ثلاثة شهور ركيكة معناها وقت اليوم في السبيطان بعث له كيسة كيسة عطيته الأخت أحلام الساحلي المساهلي هزيتوا للإذاعة في لبس جبة وصورتوا عيد ميلادي وعيد ميلاده معناه في نهار والله العظيم ما تصورت قديش
0: الله يرحمه الله يرحمه نعم وك عمره وان شاء الله يسكن ربي جنته ان شاء الله
2: ان شاء الله وانت
0: ويصبرنا احنا عليه
2: اللي عملت حصة على الأوماج نتاعي
0: معناه
2: تعبك وفيته ألف صحة
0: خويا نبيل خويا نبيل الله يرحمه
2: وما ننسيش مزيتك على حاجة أخرى باش نقولها لك في العالم
0: لا لا ماذا بيا لا ماذا بيا لا خليه بيناتنا
2: لا لا لا لا اللي أنت تدخلت وقتها في حكاية معناها هكايا
0: إي خليه بيناتنا خليه أي. خليه عند ربي سبحانه وتعالى
2: إي وقتها باهية برشا معناها عملت حكاية باهية برشا
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله
2: دخلت بالحسنى كما
0: إن شاء الله إن شاء الله في ميزان حسنات الواحد شكرا لك يعطيك الصحة
2: البنوتة
0: الله يخليك إن شاء الله ربي مرة عندك إن شاء الله
2: أكيد راك عرفت
0: أي نتبع أي عرفت حتى البنية بدأت في مسيرتها وكانت مغروبة بالتمثيل و
2: التوا وقرات مسرح وتوا هيك ما شاء الله بالقدام يعني
0: سيكولوجيه ربي يعطيكم الوقت طيب ان شاء الله
2: اسمع مالك
0: اي صحيح نذكرها شكرا لك يعطيك الصحه
2: الله يخليك قديش فرحانه اللي انا معناها سمعت صوتك بعد السنين هذوما الكل
0: مرحبا بك في كل وقت مريم مرحبا
2: يرحم خويا نبيل
0: امين
2: ويرحم زيد وليد
0: تليلي
2: وليدة ليلي
0: زادة شكرا لك يعطيك الصحة شكرا على الوفاء يعطيك الصحة طبعا احنا موصلين معاكم دقة خليلة باش نحكي لكم عندنا تليفون ناخذ تليفون يلا قبل ما نحكي لكم الو اهلا وسهلا
3: الو عسلام اخويا
0: مرحبا اختي الغالية
3: عبد النور من علاء
0: مرحبا مرحبا مع عبد النور
3: اهلا وسهلا مرحبا مع اخونا
0: الله يرحمه ينعم ان شاء الله يا ربي
3: وجانا الصيف والشط والجبال
0: أكيد
3: وكلمة أخرى يقولوا فتامعنا أنا ماشي قمي يقول كل البتيسة وبيدي تحت أمك عام السيني ما لقيت في اللمك
0: سيف السني ولا عام السني
3: يقولوا معنا عام السني
0: عام السني أيوة
3: عام السيني ما لقيت في اللمك وإن شاء الله صيف
0: إن شاء الله صيف هنا إن شاء الله صيف هنا إن شاء الله رب
3: سهلا
0: شكرا لك عليك الصحة يا عبد النور شكرا الله يخليك شط البحر والموج والرقراقي نوصيك ما تبكيش نعرف راقي قبلي شهيلي والسراب توطى نقيل قدا جدي الغزال نتعنى قلت لكم من ثم مراوحة ما بين على أصحاب، هي مروحة شعرية ممتازة جدا بين الشاعر بشير عبد العظيم ورمزي خليفة. يقول رمزي خليفة: يتفاوتوا الأصحاب زي صباعك، وكل صبع عنده فايدة لذراعك. يجاوب بشير عبد العظيم يقول: كل حد بوظيفة، وكل صبع ما تلقاش لآخر كيفة، وتفاوتوا الأصحاب مش حسيفة، فيهم اللي يتحمل معاك فراعك، وفيهم اللي تلقاه شهر سيفة، وهاجم على اللي طالبين نزاعك، وفيهم اللي باسط لك الفراش الطيفة قطيفة، مرضاش تعفس على التراب كراعك، وفيهم اللي مثيل الشهيل يصيفة، نفنف على زرعك قطف مرباعك، ويتفاوتوا الأصحاب كيف ذراعك. فيهم، يجاوب رمزي خليفة تو يقول: فيهم طبايع عدة، ولا جمعوا حتى الصعيب تقدا، كما جمعهم الأصعاب وقت الشد، الصباع وقت الشدة، في الكف يبدو سلاح وقت دفاعك بونية معناها، ومن غاب لازم تفقده في العدة، وكان ما فقدت ما تقول متاعك، كل حد عنده منزلة ومودة، كما حبال شدت في الغريق شراعك، حاذر تمعن صحبتك وتهدى، حوم على اللي يروم حق طباعك، ويتفاوتوا الأصحاب. يقول بشير عبد العظيم: مش عجيبة، كل منا في الحياة ونصيبة، فيهم اللي فزعت الحق تجيبه، يحس الوجيعة من قليل وجاعك، ومنهم اللي يفرح لانوية الغيبة، ومنهم اللي يتقدر نهار وداعك. يقول رمزي: ثم الصافي معاك نيته زي العسل الشافي، اللي تغضبه موحال كان يجافي، يعمل حساب لعشرتك ووضاعك، وثم الرفيق اللي ضميره خافي، ما هي غريبة كان هان وباعك.

0: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرته وياما. هني وين يقول الشعور كلامة،
1: الشعر والكلامة،
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
1: الصوت وغناوي
0: في بر غامض لنا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
1: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
3: إشهار رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: إشهار
5: عروس الصحراء،
4: عروس الصحراء،
5: إذاعة تطاوين،
4: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار،
6: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يتواصل اليوم إجراء عمليات جراحية مجانية لعلاج ماء العين بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وهي بادرة انطلقت منذ يوم الأمس. تنظم الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي يوم الغد قافلة صحية اجتماعية في المدرسة الابتدائية الخنازرية بمنطقة المنصف بجابس الغربية. تنتظم اليوم بمعتمدية حمت السوق جربة تظاهرة خاصة بنظافة بعض النقاط بالمعتمدية، وذلك بمشاركة الأطراف المتدخلة من بلديات وإدارات جهوية ومجتمع مدني. أعلن معهد باستور بتونس استئناف تشغيل تقنية المصل العلاجي في خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الوطنية في إنتاج المستحضرات البيولوجية وضمان السيادة الصحية للبلاد. صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 89 لسنة 2026 مؤرخ في الرابع من جوان، يتعلق بتمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. دوليا، قتل ضابط في الجيش اللبناني ضمن عدد من العسكريين صباح اليوم السبت في غارة صهيونية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان وفق ما أعلن الجيش والإعلام الرسمي. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية عن إعادة فتح المجال الجوي الكويتي عقب إغلاقه احترازيا إثر تعرض البلاد لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة.
7: بلاغات.
6: في فقرة البلاغات، تعتزم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفاهية لفائدة طالبي الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. وتتوزع الخطط المفتوحة للتناظر بمعدل خطة واحدة لكل اختصاص على النحو التالي: مهندس أول اختصاص هندسة مدنية، ومتصرف اختصاص محاسبة، ومتصرف اختصاص علوم التصرف، وإطار تقني اختصاص التعمير والتهيئة، بالإضافة إلى تقني سامي اختصاص صيانة السيارات. وحددت السن القصوى للمشاركة ب40 سنة في غرة جانفي 2026، وتحتسب السن القصوى ابتداء من سنة تسجيل المترشح بمكتب التشغيل والعمل المستقل للمناظرات التي تفتح خلال السنوات 5 التي تلي سنة التسجيل، على ألا تتجاوز السن في جميع الحالات 45 سنة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تفرج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرتا وياما. هني وين يقول الشعور كلامة،
2: الشعر والكلامة،
1: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
2: صوت وغناوي
1: في برامج لانا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
2: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
3: خلالة. عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.

0: هذه جديد رؤوف ماهر عدنا بها بعد موجز الأحداث ومصير معكم في دقة خلالة ساعتنا الثانية والجزء الثاني حياة زمزم. تقول اخدم اخدم على روحك ودير مظلة وجدت خدمتك بالشمس صبر لله. يقولها عبد المجيد شط البحر والموج زادت علا وحسيت من قلبي تنحت علا. لو كان نحكي للنجوم يغيبوا البحر ينزح والصغار يشيبوا. مكان مجيد على الخط. ألو أهلا وسهلا.
1: أهلا أخويا حاتم.
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك ويجعلك منور مسرور محفوظ
0: أجمعين إن شاء الله.
1: خوك علي العماري من العكاريت.
0: مرحبا بيك وكل مستمعين في العكاريت. أهلا وسهلا بيك.
1: والله يحييكم كل يا أخويا مستمعين.
0: سلام كبير إليكم من

0: امورك عاد هذه مقتطفات.
1: عايشك عايشك
0: تحياتي عاد هكذا عيله المناحي كله وعم الجنيدي وعاد بالطيف وعاد الجميل وجميع من يعرف علي العماري في الامارات والعكري.
1: يعطيك الصحة سيدي علي ان شاء الله نهارك طيب
0: وينوركم
1: وكل الله يخليك
0: البرهومي والهام
1: الكل الكل يسلموا عليك الكل يكن سلم عليك الكل يا اخوي الغالي.
0: عايش
1: الله يخليك سيدي علي. مكلمه مولي. الو اهلا وسهلا.
2: السلام عليكم اخوي حكم.
1: مرحبا بك اخوي الغالي. اهلا وسهلا بيك.
2: شنو احوالك؟ لاباس
1: يا ربي رضاك الحمد لله. هاك الراديو اللي بجنبك سكره. اسمعني عن طريق التليفون فقط. اسمعني حتى ما يصيرش ذكاء.
2: بتشرفنا في الصفات ولا مازال مع رجال اليوم يتفل ان شاء الله.
1: غير محويتات بهيت
2: موجود كل خير ان شاء الله.
1: اليوم المهرجان وقتاش توصل؟ حتى الوقتاش
2: حتى لنهار لحد غدوه ان شاء الله. لا شيء.
1: اليوم غدوه معناها
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
2: والصيف جبت برنامج على الصيف. الصيف والصيف فيه سبع غلم نجموا نسموهم ولا يسموهم مستمعين اخرين ان شاء الله.
1: لا سلطان الغله ما معروفه.
2: معروف الهندي
1: والدلاع والدلاع والبطيخ والعنب والكرموس
2: والدلاع والبطيخ
1: والكرموس
2: والكرموس تين والزيتون. فهمتني ولا واش بنقولك عاد اخر الصيف راهو سمح ياسر لكن نظيف ما خفيف على الانسان.
1: مازلنا ما كملناش راهو السبع غلل.
2: لا هم الكرموس والعنب والبطيخ والدلاع والخوخ.
1: الخوخ عاد هو التفاح
2: والتفاح والهندي.
1: العوين لا نجاس لا والمشمش كله تبع الصيف. كله تبع الصيف.
2: الصيف تكثر فيه الغلول والصيف ذات خفيف على النفس حتى وفيه المتفرهيد فيه العراس وفيه المشي للشط فهمتني ولا وفيه المهرجانات ولا بس
1: ان شاء الله.
2: هنا قبل يخلوه الصيف للعراس ولهالدنيا هذه باش بخاطر ما فيش خدمه. الزيتون وقت الزيتون يشتي وقت الربيع هنا يربعوا وقت الخريف يحرثوا.
1: وقت الصابه في الصيف الحصاد والخزين.
2: الخزين ما
1: تفلوش
2: في الصيف.
1: لا كيف الصيف الصيف شوف شوف شوف
2: الصيف عارف بكري في الربيع في الخريف تصب الزرع في بريد.
1: الحصيدة في الصيف، الدريسة في الصيف، القمح والشعير باش يولي كصي والطحنان وكذا في الصيف، العولة في الصيف.
2: العولة
1: كيف ما فيش خدمة؟ خدمة كل برشا.
2: يعطيكم خير.
1: عايشك الله. توا المهرجان شنو برنامجه اليوم؟
2: اليوم سباق السفن.
1: ايه.
2: وانت صغار هكا وشعراء
1: ثم سهل
2: في بالي غدوة الخيل. انا مازال ما مشيتش تحت الديار قريب مش بعيد لكن عندي ولاد يخدم في البحر مشي في البابور باش يشدوا لهم غادي فما الضفه والكوانيت باش يجوا للشط صاب.
1: ان شاء الله موفقين. يعطيك الصحه اخوي. عايشك الله يخليك. مكالمه جديده على الخط ناخذوا مع بعضنا. الو الو سهلا.
3: نهاركم سعيد وبعدها مسيكم كيف حالكم عقبة السلام عليكم.
1: أهلا أهلا بولدي. أهلا أهلا محمد. شعال فيك السخانة.
3: سيلي حالك عمي حاتم.
1: لا بس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
3: والله طبختنا السخانة مطوع ربي الواحد قول في المكسيك.
1: المكسيك يلبس المظلة هيك الكبيرة.
3: والله ما لقيتها بقي نلبسها. تحياتي لك وتحياتي المستمعين لإذاعة كل.
1: الله يخليك يا حمى.
3: تحية لعمتي زهرة طيب.
1: ايه عمتك مش نشكي بيك لعمتك.
3: نشكي بيا.
1: نشكي بيك لعمتك ها؟
3: أمورة باهي قاد روحك.
1: باهي. يا عمتة راه ساعات ما ياخدش الراي.
3: ما انا ناخذش راي كيف ما ناخذش راي
1: ما ناخذش راي نيرا باش نشكي بيك راه نقول له اعمل هيك وهيك ما ياخذش الراي. انت قبيلي منها. انت قبيلي منها بالكاس اللي في يدك بالشلاكه باللي هو الفايده خذي لي حقي منها. شكرا شكرا لك يا محمد. يعطيك الصحة. نهارك طيب ان شاء الله. نهارك اغر ما فيه شر. وطبعا احنا مواصلين معاكم حصتنا.

0: في دقيقة خلال التواصل معنا 75 870 900. نار الشمس والهيب الشمع ونار تقد في وسط الحشاء، ثلث رموز جمعهم وجع في كف الصبر ما لنهم دواء، يحس الجمر من بيه التدغ وتبقى النار للغافل دفع. أنا تليفون جاء تليفون، يلا ناخذ على تليفون ولي. ألو أهلا وسهلا.
1: ألو
0: عسلامة.
1: عسلامة سي حاتم،
0: مرحبا بيك خويا الغالي
1: من جزيرة الأحلام جربة.
0: نسمع فيك وركان تسكرك الراديو.
1: جانا الصيف والشط والجمايب.
0: أي
1: أمورك باهية لاباس
0: يا ربي رضاك الحمد لله. قلت لك الراديو اللي بجنبك نقص فيه باش نسمعني عن طريق التليفون.
1: بعيد
0: اي خذ ثم ارجع صدى صوتي غادي بعدك.
1: لا الراديو بعيد سي حاتم.
0: باهي سيدي صدق ما راهو تقنيا قريب. اي قول قول.
1: مبلغ السلام نتاعي لاحفادي ادم وايوب سعود.
0: ايه
1: وجميع العمال اللي في إذاعة التطوير.
0: الله يخليك الله يخليك، شكرا ليك، شكرا، إن شاء الله دائم الصحة والعافية، شكرا ليك، نهارك طيب إن شاء الله. نحتاج لك زي ما احتاج الليل للنجمات، ونحتاج لك زي ما احتاج القلب للنبضات، ونحتاج لك زي ما احتاج الغصن للورقات. وفي يوم جمعة جيت وحنيت لك وبكيت وحسيت صوت الحلو ردد صداه وقال لي يا كبدي ما زالش المرحول يشق برور بعيدة حق، وما زالش في شجرة العادات ورق، ويا كبدي ما زالش

مرحبا بكم جديد محمد النصري سيري جمال الغالي ومواصلين معاكم. عادل بلطيف يقول تمنيت طول الليالي سبع ليالي طول الليل سبع ليالي لا شمس تزرق لا قمر يلالي. ويقول تقول شمس صيف ما بين السحابة طلت أو بين السحايب طلت هزت عروق القلب كيف الجلت. طبعا انتم ممكن كلمتكم على 75-870-900 ما ترحلوش اليوم نو عليكم دزيت للبحر قريب يجيكم هيك عواطف ودرني قلت. مكلمة جديدة مكلمتكم 75-870-900 قال لي ما هنداش مكلمات على كل اللي يكلموني المستمعين يكونوا موجودين جات مكلمة لا على كل خونا في السوشيال إن شاء الله يوصلنا بكل المكلمات الجي. ونكمل مع قصيدة محتاج لك يقول يا كبتي مشغول بعد ماتي واللحد ما شايل معاي همومي والروح ذنت على زمان حياتي كلمتها يا روح بري هومي تلقيش مظنوني فتح صفحاتي وكان بكي بالك عليه تلومي راه صغير وتعجب حكاياتي وبعدي بدا زي السفايا يومي وماك تعرفي ديما الصغيري هاتي وجرب قبله وجربت قبله حزنت على مرحومي لكن قدر الله لازم ياتي ويوم القضاء ما يفوت يوم بيومي ومكتوب يا بشير يوم فداتي ولحظة منين يطبقوا مرقومي ومنين تروح كان ذكرياتي وشعري القديم وحجتي ورسومي وما زالشي هاك الجمل العاتي منين كان على راس الوعر خطومي وما زالشي تفتاف من عاداتي وبيت الشعر قعدتش فيها دومي وما زالشي في بركم قهقور شقر وصف بيوت الشعر وثمش في الميعاد شايب يتنهزر مقدر بين رفقاته لو كان انزر ويتحلى بصفاتي معلق بيها راياته فوق الرايات ولا يرجع يا والدي من كيفك مات وساقر حيلة فات وقعدت مكان ومواهمة للذكريات. يا والدي ريح عظامك كن أو ريح عظامك كن يظل تضربك خشبة القبر تطيح ارقد تهن ارتاح واطمئن ما دمت مانع من المطر والريح. انا سمعت قالوا الباي تاتسرن ولاصبحنا في بساط وضحاضيح وسمعت يمكن لا صدق الظن هاك الفحل اشقر القوة جريح وصرعوفته هملت مشت تون وحيرانه انباعت بلا تربيح وجزارها محضر عقاب مسن وساطور للتقطيع والتشريح وبيت الشعر بيت الشعر خزنوه بين الركن ومنعوه من البنيان والتوشيح ونسيوه والريام الرحيل بطن وفي ركايزة ما عاد عود صحيح وسمعت حتى الفار في يسكن وهباه من داخل قعد شريح عليه العزايز نايحات بكن هن والرحايا ينعن بصوت فصيح ومولاه قال لي لبسك فن وكيفك رقد ما رجعاش بريح وخليك يا بيت الكرم والحن انبل بيك حتى الريك كيف يشيح ما دام عادات اليوم بقن وما زال حثر الحنظلة والشيح أما التمر فكرهم بشول البن وحثر نزالي قاعدة مطريح وفي البال ما زالت عهوده ترن جدك يذبح في العدود تذبيح وراكب على حمحوم ركب جن ونار المنح السواق دم صبيح وما دامني فاكر أيام الظن أيام المطر والحرث والتقليح والتفليح
والزرع صابة والعرب تخزن بعد الحصيدة يجمعوا مرابيح والضيف لو كان قدانا كن ليه نذبح وكان شي فطيم مليح أكباش قرن على الضياف ما يغلن ولقرن دواه الذبح والتفشيخ جميل عرسنا ماريت زي فن بغناي وما تغثيت ميح تميح وجود يا قلم ديما علي حن بالحبر دون كل شي صحيح مدام عاداتي اليوم بقن إيش عندنا في البيت خلي يتيح ولا يهمنا من كان فيه سكن فيران ولا غرغرو بربيح احنا يهمنا عاداتنا يبقن ولا عيون يوم يمشوا في مهب الريح وريح يريح عظامك يا عزيزي كن خير ما تلز مني وتلزمني على التوضيح لا يهمك يا والدي في نجع رحل ولا عاتدة تقبل ولا يهمك في اللي خذات قهقور البل وما تنشد على بيتهم كيف تحول ولا كرتوش شهق ولا من طول نومهم لشكون قلق آه يا كبتي ما زال شي المرحول يشق.

0: الأزهار.
1: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 30 مايو ل 7 جوان في بورغو مول جربة. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار.
2: مرحبا بكم جديد، رجعنا لكم في دق خليلة ورجعنا مع بنت الجنوب تقول خفف علينا الصهد يا مولانا وقبلي وشهيلي رياقنا عطشانا. تقول قبلي شهيلي ذبل الشعالة وطيل طيب قلوب البل والرجالة. مكلمة جديدة على الخط ناخذوها مع بعضنا. ألو، أهلا وسهلا.
3: ألو،
2: مرحبا.
3: السلامة.
2: لبس عليك
3: الصيف صيف والبنة قراص واللي عنده صبية يعطيها الكراس.
2: هاك الربيع ربع.
3: زيت ما خيل البقاط بين العشاية شريتها وحرم علي العصر ما صليت.
2: اي صلي الظهر قبل.
3: مش قربك للوادي يا زيتونة يا موشمة الوشمات عدى قنونة.
2: اي
3: سلام
2: سلام، يعطيك الصحة. مكلمة بويني على الخط. الو، اهلا وسهلا.
4: السلام اخويا حاتم.
2: مرحبا بك سي محمد.
4: سمحوا اخي
2: محمد، لاباس عليك؟
4: ان شاء الله بالصحه
2: والهنا. جربه كل لاباس
4: الحمد لله.
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
4: في جربه اليوم سخون
2: سخون سخون سخون حتى احنا نحكوا على السخانه والصيف.
4: احنا عندنا اليوم كثير سخانه، تقول عندنا لحم الكوسه.
2: يا اخويا ان شاء الله ربي برد عليك.
4: العبد دير دعرق يكتر تقول علي طاهر من سفاكس حتى الكركر.
2: يلا ايه كركر كركر كركر تابع ولاية المهدية.
4: يا ربي طيب علينا ويا ربي تبرد علينا كل مرأة كبيرة. يا ربي ان شاء الله تبقى لله يسترها وكل راجل كبير ان شاء الله تبرد علينا.
2: امين يا ربي يستر.
4: يا ربي يستر يا ربي ان شاء الله ربي ينجح الغالين اللي عدوا الباك.
2: ايه
4: ربي طيب عليهم، شاء ربي ينجحهم كل.
2: امين يا رب العالمين.
4: ربي يحفظهم ويستر.
2: شكرا لك، يعطيك الصحة سي محمد. مكلمة مولية ناخذوها مع بعضنا. الو، اهلا وسهلا.
5: الو عسلامة.
2: مرحبا بك.
5: نعيمة من حمد سوقي.
2: مرحبا يا نعيمة وكل مستمعين حمد سوقي. هاي زوزي نعيمة.
5: باهي باش نغني لك غنية جلبية.
2: غني.
5: على البحر.
2: قولي.

0: وإلى آخره.
1: إلى آخره. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا نعيمة. شكرا لك. شكرا لك.
0: تحية من جربة لكل مستمعي إذاعة تطوير.
1: شكرا يا نعيمة. يعطيك الصحة. هما سين معاكم. تليفون موالي. ألو أهلا وسهلا.
2: ألو صباح الخير خويا حد.
1: أهلا بس عمر شو أحوالك؟
2: تحية ليك تحية لإذاعة تطوير وبانوراما وفتح النجم وفيصل شوشان.
1: الله يخليك.
2: لو كان نطلب منك أغنية لصلاح والزلوزة.
1: شكون؟ طلح والزلوزة.
2: وهي والغزالة جاتك من الشيبان.
1: الشيبان اليوم أنا برمج له يا قمرة هلي بعد شوية تسمحها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. يعطيك الصحة يا عمر. الله يخليك. تهريت زي التالقة في الجبلي وعون الفلك ما عادش مسرب لي. تحية ليك يا بنت الجنوب. هذه جديد النقرة هذه. أيضا تحية لحسين الملومي في الاستماع لنا. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.
3: ألو عسلامة.
1: مرحبا بيك.
3: وبك أكثر باش حالك يا صحاتك.
1: لا بس الحمد لله.
3: أمورك باهية.
1: يا ربي لك الحمد.
3: الحمد لله يا هلال هلال من مقردان كلم فيك.
1: مرحبا يا هلال هلال من بلاد الأهلة.
3: من بعد الليلة أحسكم تقولوا اليوم على الجبلي وعلى
1: الشهيلي وسخان
3: الشهيلي جبلي وغنى قال جبلي شهيلي أنا وتحراقة وشحشاح للبكرات وشوجاقة
1: أي صحيح.
3: بعدين قالت حبيب خاطري شمل عليه جبلي ويا ريتني قطون فوق مبني ثم كلام هذا ولا
1: ثم بيش
3: ملو. لكن ثم جماعة ساعات يكلموا فيك ويعاودوا في كلام اللي يجيش هذه مكري قلت لك عزتون وكذا ثم كلام إنسان متعودش ويجيش على خاطر هذا طول بالنسبة لهذه اللي إذاعة تسمع فيها العالم كله
1: صحيح
3: تنجم تقول تونس بصفة عامة خلينا نعتم من العالم وموضوعه الثاني منين يقول يتكلم يركز على رأيه يركز في المطرح وهل برشا حاجات لكن لعلنا يا سي حاتم اعطوك تحيه لك انت وتحيه المجمع
1: شكرا لك سهلال
3: اذاعه تطوير
1: شكرا لك
3: الله يبارك
1: فيك يعطيك الصحه مست وتماساتها شهدي يبري دول عليل وعيونها يصهد وصهد عمهوج سمحت سمايل هيك ذا عبد البلطيف بدا يجب على الموجة الأخرى على الأخضر شوي على كل احنا مواصلين معاكم حسيتنا في دقيقة ليلة حكينا على يا قمرة هلي ما عرفش ولا باش نسمعوا عزين الكامل توا الشبعي ماد يلا علاش لا ريت النجمة يلا

البحري قد القلعات دار غمامة حر السهيلي وعرات أيامة يا فاطمة القبلي علينا زور توميش بيدك للربيع ينور. هذا ما من اقتراح أخونا عادل بالطيف في شط بن قردان ريت الغالي شاش العقل وضيع بالي. عبد المجيد ببريدعة متير بخشيم تقول قبلي شهيلي والبنات قتلهم دبر عليا كيف بندير لهم شط البحر والطيور تحوم واش لازك يلي ما تقد تعوم. طبعا هذي المساهمات بتاع أصدقائنا المستمعين في المباشر. نواوير زهاهم شبوب بداري من انفتقوا جاهم عجاج صفاري. نواوير فاحش ذاهم تغيع البرور الواسعة غشاهم هند الورقهم والندم غطاهم طري عودهم فوق الثرى كيف جاري. لقوس لقوس منين جليد كساهم كسي جبال الآب والكهنغاري ولا ذبلو منين الشهيلي كواهم كيت شهيلي غات أو باري. الكية الكبيرة من ربيع الجام ربيع غرب سواهم جبل وقراري سواها جبل وقراري. تقول سيف زمة والجراد قفاهم والفار جور بين جار وجاري. فصول فاصلة والصبر هو دواهم والأمل حكمة والشجاع صاري. الأيام ثلث والليل غطاهم وسنين عدة والفراق جباري. أيام قافية وأيام بانك فاهم وأيام هاهو ربيحهم مصاري. من زهوهم الأيام هنيناهم ومن طربهم الأشعار ناكس طاري. وكيف من عزهم لو طان شاد باهم ومن حنها البلاد فيها كاري. وكيف ما كساني الشعر هم عراهم وكل من البس الأيام دي معاري. الأيام يا خرافي بان حملهم مردود تحت السافي قوي موجهم كسر خشب مجدافي. كل يوم بين الناس فيه نواري بالأمل متلحف قصير الحافي بكمشة عرب متحدين مساري. بان هدفهم خاطي جميع أهدافي ولأفكارهم لاقت معها أفكاري ولا عقل في اللي موثقين اكتافي. نارهم كوتني ولا كوتهم ناري داروا الولايم والقدور مكافي كلوا كلابهم باتوا جياع صغاري. آه يا عرب ثماش فيكم صافي وين الأمم مسموع صوتها ساري. مكالمة جديدة. ألو أهلا وسهلا.

0: طيب وبعد غياب يتلاقوا الحبايب جينا الصيف وبعد غياب يتلاقوا الحبايب
1: يجينا الصيف والشط والجبايب. مرحبا بك. شكرا معنا بك.
0: معكم مودة من الحم.
1: مرحبا يا مودة. مرحبا. أول مرة تكلمنا مودة؟
0: لا ثاني مرة. دي ما نطلب ما تحصلش. نهار العيد وثاني عيد نطلب ما تحصلش.
1: مرحبا بك في, في كل وقت. مرحبا بك.
0: الحمد لله. اليوم
1: الحمد لله الحمد لله يا ربي.
0: بس عامل علي حمل حمل بين اكتافي من نزل متركب في حبلة.
1: اي تهريت زي سبور في الدرخة ومنحور كيف ما نحر الأرخة. يا غالي الغربي علينا الدرك توميش بيدك للبحر يتحرك. يعطيك الصحة مودة. شكرا لك. يعطيك الصحة. مكالمة مويلي على الخط تاخذوها بعضنا.
2: هلو هلو. أنا أحصلك في حاتم.
1: مرحبا.
2: في القردان. وقل طبعا على قل ألبس مظلة اخدم على روحك ودير مظلة.
1: ايه.
2: الشط صح ربك هذا ولد عمي.
1: لا لا ما تجيش. لا ما تجيش.
2: يحب على البحر هذا كلهم هذا رجعت لهم هادعة.
1: ايه لا ما تجيش مش موزونة مش موزونة.
2: ايه مش موزونة ما قول اخدم على روحك ودير مظلة.
1: ايه.
2: في الشط صح ربك.
1: لا لا لا جيت خدمتك في الشمس الصبر لله ما تجيش.
2: هي مش
1: مرقله
2: لا
1: معطيني ما نرجع
2: حتى بهادي
1: والله. لا لا ما ترجعيش. لا لا لا هكاك ولي تكسير ميزان.
2: لا لا والله لا قريك جتني كالجو ان شاء الله ربي
1: يعاونك. ربي يعيشك. شكرا لك يا فاطمه. القبلي علينا جور تميش بيدك للربيع ينور. رمضان والقبلي وفرقه ناسي هذا ثلاثه سيبولي راسي. على كل إن احنا مواصلين طبعا باش نسمعكم اغنيه قديمه هي ولكن كوكتيل تقريبا حضرت به ربما مرورها في الصيف في العائلات في الافراح زينة سعد.

0: هذه زينة سعد طبعا سمعتوها كما قلت لكم يعني تحذير للبرشة غنيات تحضر للموسم الأفراح. بنت الجنوب تقول يا غالية الغربي علينا درك تميش بيدك للبحر يتحرك. وقالت بحر العشية ريا رقيق النسمة حازيت بين الشعر والوشمة. طبعا الجمعة الجاية موضوعنا هو الفرحة والزهو. واحنا طبعا قاعدين لاحظتوا انه حتى المواضيع بدينا كاننا نحضروا للصيف وللشبكه الصيفيه بكل تاكيد اللي باش نوصلوا فيها الميعاد ايضا ومواضيع جديده. الجمعه زي كما قلنا الزهو والفرح اللي بعدها باش تكون مفتوحه ان شاء الله لكل الاغراض. انا تليفون ناخذه يلا. الو اهلا وسهلا. الو عسلامه. غادرنا أو غادرتنا على كل معذرة إن شاء الله اللي بس التليفونات منزلناش ناخذوهم اليوم من السخانة ممكن أثر الخطوط ولا من البكالوريا ولا من أي حاجة. على كل تمنياتنا للتلميذ البكالوريا بالتوفيق في امتحاناتهم. مكالمة جديدة. ألو ألو وسهلا.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك خويا غالي.
1: بيك العاشق أحمديك.
0: شكون معنا؟
1: علي بن سالم من العشوش رمادي.
0: مرحبا يا سيدي علي. كل مستمعين في العشوش.
1: انا مقابل قصر الناموس بالضبط.
0: اي وثم سخانه ولا
1: لا؟ والله فريش والله يسمح الدنيا.
0: سمح الدنيا
1: مفرشك باهي الدنيا والله بقدي
0: بقدي ان شاء الله دير يبرد علينا المولى عز وجل
1: ان شاء الله. تحياتي ليك وكاس المستمعين
0: الله يخليك.
1: التليفون
0: الله يخليك.
1: جاء التقنين سيدات تطوين
0: موفق ان شاء الله سيدي علي.
1: يقول واحد كلمت للبحر قريب بيجيكم ما تعزموش اليوم نوى عليكم.
0: اي ما تعزموش
1: من قطاع اللي سلامك هز يموت قبل لا يرد العشوش ونزل.
0: اي
1: واكو وعد ان شاء الله النجاح لكم يا جماعه البكالوريوس
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي
1: وربي يعاون الناس كلها
0: اجمعين ان شاء الله. شكرا لك يعطيك الصحة سيدي علي. هيك كملنا كل مكالماتنا تقريبا كما قلت الجمعة الجاية إن شاء الله باش نتناولوا موضوع الفرحة والزهو إن شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين على الخير إن شاء الله. فاتت الليل وطولة حكايات من هم الزمان وهولة حكايات قلت أشوار هن معدولة تحصيل ما حصلت ما حصلت من تحصيلي خلاص ارحلي وهزي عقاب العولة انا شبعت من لوهام طاف حكيلي. تقول فاتت الليل وياسة حكايات بختي وكيف كز قياسة حكايات رحيل وزادني هلواسة حكايات امل في العين لونا نيلي حكايات اللي شاد الرحيل تناسة بالعين شفتها وما بغى يميلي. أجمل تحيات فتح المقبلي أيضا في السوشيان حضر غريني. خليكم مع نغم الختام يا قمرة هلي لي فنان حسن الشيباني.

0: الافراج يا قلبي عليك غمامة، وكل حد توفى عشرة وياما. هني وين يقول الشعور كلامة،
1: الشعر والكلامة،
0: ويبعث مع الشاعر معاني سلامة،
1: الصوت وغناوي
0: في برامج لانا، وشعر موزون جيل يحيى زيانة.
1: ملظوم ملظوم دك خلانا، لا
2: دك خلالة، عبق من إذاعة تطاوين مع حاتم الغرياني.
3: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.

0: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهر، نبدأها بأبرز العناوين. في تطاوين يوم عالمي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية، وفي جرجيس انطلاق فعالية الدورة الثامنة من مهرجان الرصيفات. فريق طبي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس سينجح لأول مرة في تونس في زرع نظيمة قلب دون أسلاك. وفي العالم، الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيها، والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الخليج. إلى تفاصيل الأخبار، وفي تقديمها عفاف لونيسي. في إطار مشروع نساء الجنوب من أجل زراعة مستدامة نينا الذي تنجزه جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين، انتظم اليوم بقاعة الاجتماعات ببلدية تطاوين يوم عالمي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات النساء الفلاحات في مجال الزراعة المستدامة وطرق مقاومة الجفاف. رئيس الجمعية حبيب بالحبيب يضيف في متابعة منها الزميل سعيد العكروت.
1: النشاط اليوم هو جزء من نشاط تقوم به الجمعية في إطار مشروع نساء الجنوب في إطار تنمية مستدامة 2، هذا هو الجزء الثاني. هو المشروع في إطار دعم المجامع النسائية الفلاحية في إطار ديما التغيرات المناخية، لأن النساء في المجامع النسائية المائية قاعدين يتعرضوا إلى تأثيرات التغيرات المناخية. احنا كجمعية نحاولوا أن نمدوهم بالوسائل والآليات والمعارف باش يتصدوا لهذه الظواهر. هذه النشاط اليوم يدخل في إطار المشروع اللي هو اليوم باش نعملوا يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية في إطار التغيرات المناخية، ولا المجامع الكل في ولاية تطاوين كلهم مستهدفين. احنا مشينا لان مجمع ذهيبة بعيد، مشينا له من يوم اعلامي غادي، والمجامع هنا في تطاوين من اليوم، وبعثنا استدعاء مفتوح لجميع المجامع وحتى النساء الغير مخرطات في المجامع اللي يمارسوا في النشاط الفلاحي.
0: انطلقت بلدية غنوشة في عملية هدم المحلات القديمة وعدد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث الممول من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية بكلفة جملية تقدر ب 1.346 مليون دينار. صحبي يحيى كاتب عام بلدية غنوشة تحدث عن أهمية إنجاز هذا المشروع في استضافة منها زميل محمد علي عكاشة.
2: بلدية غنوش الشريك لهذا المشروع وهي المستفيد في الأخير من هذا المشروع. تلقت منذ بداية الأسبوع هذا تلقت في هدم محلات القديمة وإعداد المساحة والرقعة الأرضية اللي باش يكون عليها المشروع هذا. إذن هي بشرة لأهالينا في غنوش، وهي بشرة لأهالينا في جابزة كلها، على خاطر السوق هذا باش يكون عنده انعكاس إيجابي جدا على مستوى الحركة الاقتصادية والسيولة الاقتصادية على مستوى ولاية جابس وعلى مستوى المدن المجاورة لمدينة غنوش. مشروع فيه أكثر من 60 موقع لاتزان الخيان اللي باش يحب ينتصبوا بالخضر والغلال. إذن هو سيساهم في القضاء على ما يسمى بانتصاب الفوضوي في محيط السوق، وستعمل البلدية على أن الناس هذوما ما عادش ينتصبوا في محيط السوق ويكونوا الداخل لكل الناس الكل في إطار منظم ككل الأسواق المهيئة. فيه مركز للشرطة البلدية، فيه مشرب بيفات، فيه محلات للقصابة للجزارة لبيع اللحوم، وفي حدود 6 أو 7 محلات لبيع الدجاج. والحقيقة مشروع متكامل، مشروع ولاية جابس الزن في إطار مشاريع التنمية المندمجة.
0: من المنتظر أن ينطلق صباح يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواجة الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بنخداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. وذلك وفق ما صرح به رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة اللواج بتطاوين فتح نجاح لزميلة برشيباني.
3: الناس كنت تعرف اللي احنا من 10 اكتوبر 2025 في حط الكائن في مدين هي معنا تعرف كنا في النهج إن شاء الله بداية من يوم الاثنين القادم إن شاء الله بيكون في محطة جديدة اللي هي وراء بلدية مدين مستودع بيكون إن شاء الله مجهز في كل المرافق الصالحة للاستعمال في المحطة فيها واحدة صحافة قاعدة إدارة مكلف بقطاع التذاكر منسق بس حاجات إن شاء الله في نكون في مستوى الحدث ومستوى تطلعات الركاب إن شاء الله نطلق في العمل يوم الاثنين القادم إن شاء الله بمعية معتمدية بن خلاش.
0: تنتظم اليوم بمعتمدية حمد السوق جربة تظاهرة خاصة بنظافة بعض النقاط بالمعتمدية وذلك بمشاركة الأطراف المتدخلة من بلديات وإدارات جهوية ومجتمع مدنية وبإشراف والي ولاية مدنين وليد الطبوبية. نادر الأخميلي معتمد حمد السوق يتحدث عن تفاصيل برنامج هذه الحملة في استضافة أمنتها الزميلة لميا بنغالي.
4: اليوم السبت 6 جوان 2026 تلتقي الناس الكل من إدارات ومكونات مجتمع مدني وجمعيات وسائل الإعلام بمعتمدية حمد السود للنشاط البيئي اللي باش يكون على مستوى ميناء حمد السوق أيضا في الساحات الشاطئية وبالمنطقة السياحية وطريق مطار جرفرس الدولي. بطبيعة الحال النشاط هذا باش يكون تحت إشراف السيد ولي مدنين وبقيادة ميدانية بلدية حمد السوق وبإسناد من بلدية ميدون وأجيم وكذلك الإدارة الجهوية للتجهيز بمدنين، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين ووكالة تصرف النفايات بمدنين، من غير ما ننساو أيضا إدارة ميناء حمد السوق وأيضا المجلس المحلي وصدر عمد بالمنطقة. هذا كذلك ثم الجمعيات والمجتمع المدني والمنظماتنا الوطنية اللي باش يكونوا زادة شركاء فاعلين في النشاط البيئي نتاع اليوم. قدرة ربي النشاط هذا يكون عنده نتائج ملموسة ويحسها المواطن من قريب وكذلك زوار المنطقة.
0: انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة 8 من مهرجان رصيفات بجرجيس لتتواصل على مدى يومين متضمنة عديد الفقرات التي تبرز غنى الجهة بالتراث البحري. ورقة للزميلة شعلة المجعي بخصوص هذا المهرجان.
5: تتميز الدورة 8 من مهرجان رصيفات للتراث البحري بجرجيس والتي تقام تحت شعار التراث البحري أصالة وتجديد بتنوع فقراتها وأنشطتها التي تجمع بين المحافظة على الموروث الشعبي وإبراز مقومات الهوية البحرية. وتنطلق فعاليات المهرجان بمسابقة الزواريق ورحلة بحرية قبل أن تتوالى العروض التراثية والفرجوية وفي مقدمتها عروض الفانتازيا وفقرات الطهي التي تقدم أشهر الأطباق التراثية المعدة من منتوجات الصيد البحري بإشراف طهاة مختصين. كما يشتمل البرنامج على أمسية شعرية وعرض لللباس التقليدي إلى جانب إحياء عرس تقليدي يجسد عادات الجهة وتقاليدها العريقة تتخلله عروض المداوري والجوجو والفانتازيا في احتفال يبرز غنى التراث المادي واللامادي لجرجيس ويساهم في نقله إلى الأجيال القادمة.
0: في الشأن الوطني نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع نظيمة قلب دون أسلاك حسب ما جاء في بلاغ اليوم لوزارة الصحة على صفحتها على الفيسبوك. ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب حيث يتميز هذا الجيل الجديد من النظيمات بغياب الأسلاك وطول مدة عملها التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. أضافت الوزارة أن هذا الإنجاز يؤكد قدرة الكفاءات الطبية التونسية والمؤسسات الصحية العمومية على مواكبة أحدث التقنيات العالمية مثمنة جهود الفريق الطبي وشبه

0: العاصمة وسوسة ونابل. وأضاف أن نسق الإقبال على برنامج العودة الطوعية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، حيث بلغ عدد الراغبين في العودة منذ بداية الأسبوع ولا حدود اليوم 420 مهاجرا مقابل معدل أسبوعي كان سابقا في حدود 120 شخصا. وأشار إلى أن رحلة جديدة مبرمجة اليوم ستؤمن عودة نحو 40 مهاجرا ينحدرون من غينيا وكوت ديفوار ونيجيريا. في العالم، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قواعد للعدو في الخليج وفق التلفزيون الرسمي بعد إعلان القوات الأمريكية ضرب مواقع رادار في إيران. وأفاد الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي بأن قواعد للعدو في المنطقة تعرضت لضربات صاروخية جوية. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران. وكان عون قد قال أمس أن إيران تستخدم لبنان كورقة مساومة في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وأن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران. في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة الكيان الصهيوني للانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيها، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. دعا مستشار رفيع المستوى للمرشد الأعلى الإيراني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ قرارات مستقلة عن الكيان الصهيوني ورفع الحصار المفروض على مضيق هرمز والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وقال محسن رضائي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي في مقابلة حصرية مع شبكة CNN في طهران إن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدودة وعلى ترامب أن يكسر هذا الجمود. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في تطاوين يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية، وفي جرجيس انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أرصفات، فريق طبي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. وفي العالم، الأمم المتحدة تدعو الكيان الصهيوني لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الخليج. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسي، في الإخراج التقني فتح المقبلي. شكرا وإلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: عصر الأنوار هو حركة فكرية وثقافية نشأت في أوروبا خلال القرنين 17 و18، تعرف أيضا بعصر التنوير. تركزت هذه الحركة أساسا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتميز عصر الأنوار بتركيز كبير على العقل والعلم والحرية الفردية، وكان بمثابة رد فعل على العصور الوسطى التي سيطرت فيها الكنيسة والتقاليد على الفكر والمجتمع. وسعى مفكرو عصر الأنوار إلى تحرير الإنسان من الجهل والخرافة والسلطة المطلقة سواء كان دينية أو سياسية، من خلال التشجيع على استخدام العقل والتفكير النقدي. ومن أبرز فلاسفة هذا العصر فولتير وجون جاك روسو، بالإضافة إلى مونتسكيو وديفيد هيوم، الذين دافعوا عن حقوق الإنسان والتسامح وفصل السلطات والتعليم للجميع. وقد لعبت الثورة العلمية دورا مهما في تشكيل أفكار عصر الأنوار، حيث بدأ الإنسان في فهم العالم من حوله من خلال الملاحظة والتجربة بدلا من الاعتماد على المعتقدات التقليدية. كما ساهمت الاكتشافات الجديدة والطباعة في نشر المعرفة والأفكار على نطاق واسع. أدى عصر الأنوار في القرنين 17 و18 إلى تغييرات جذرية في النظم السياسية والاجتماعية، وكان من نتائجه المباشرة قيام الثورات الكبرى مثل الثورة الأمريكية في العام 1776 والثورة الفرنسية في العام 1789، كما مهد عصر الأنوار الطريق لنشأة الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان، وله تأثير عميق على العالم حتى اليوم، وبات يمثل لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، حيث انتقل الإنسان من الخضوع

0: السلطات التقليدية إلى الاعتماد على العقل والحرية في التفكير، مما شكل الأساس للفكر الحديث والمجتمعات المعاصرة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: نعود الطبوع

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوير.

0: عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. انتظم صباح اليوم بإقاعة الاجتماعات ببلدية تطاوين يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية في إطار مشروع نساء الجنوب من أجل زراعة مستدامة 2 الذي تنجزه جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين. من المنتظر أن ينطلق صباح الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدي بن خداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث الممول من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية. انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة 8 من مهرجان الرصيفات بجرجيس لتتواصل على امتداد يومين متضمنة عديد الفقرات التي تبرز غنى الجهة بالتراث البحري. دوليا أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. أفاد الإعلام الإيراني بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي الذي تقود بلادها الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيزور طهران اليوم السبت. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. وثائقيات الإذاعة التونسية.

0: Radio Exterior de España.
1: Emisión en árabe.
2: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث غوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية. كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث غوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن. فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
5: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية، لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الآداب جامعة القاهرة.

0: إنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982، وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سيمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السيمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة، كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراستي في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس فلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن التاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا و

0: كريشنا كان يتحدث عن غاندي، وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس ستيرنر وفيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاقتراب الديني عند فويرباخ.
1: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وطيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هم الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تعيبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن 19 مع صدمة الحداثة احنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، إما قلناش إنه هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعدما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم، وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراءة التراث تحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتبار انه هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي عاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفينومينولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محل الفينومينولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور إبراهام الهوسيلي، إبراهام الهوسيلي يعني، تجاه إن تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البدهات اللي هي ليها طابع ديكارت شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفينومولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم، وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو الهيتجار الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في السياقها اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أصفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبار أن تكسير أو يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن أنه هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، أو شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على أنه ممكن يستجلب بعض القدرة أو الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد أن الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها إذا ما تم استخدامها أو إذا تم إقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
1: من بين اعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
3: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارك فودا في توجهاته من الحالة الدينية، لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية، انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين، باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته أن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وأن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية لغير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة أوريدي في الغرب التي تحاول هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
1: ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
4: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتكليد. في هذا المشروع هناك ثلاث جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر، مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضعنا وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق، في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك ثلاث جبهات أيضا. هو عنده ثلاث أصناف من الأعمال، أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. حقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد بتولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور يكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمست على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحقيقة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحقيقة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه ثلاث كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
1: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام. من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.
5: أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك، بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي، قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انتظم صباح اليوم بقاعة الاجتماعات ببلدية تطاوين يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية في إطار مشروع نساء الجنوب من أجل زراعة المستدامة 2 الذي تنجزه جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين. من المنتظر أن ينطلق صباح الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط السيارات الأجرة اللواجة الرابط بين ولايتين مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداشة الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لأحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. أدى وزير التربية نور الدين النوري اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سنيانة، وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية جوان 2026. في العالم، أعلن الجيش اللبناني اليوم عن استشهاد ضابطين وجندي في غارة لقوات الكيان الصهيونية استهدفت دبابة عسكرية في جنوب لبنان. أفاد الإعلام الإيراني بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن رضا نقوي الذي تقود بلاده الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سيزور طهران اليوم. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي.
2: وثائقيات الإذاعة التونسية.
4: يا مكان.

0: سيدي عمر كمون. المدينة العتيقة بصفاقس ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي منذ سنة 2019 لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط التي تعد 54 دولة إسلامية. والمدينة العتيقة بصفاقس منذ عام 2013 في القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو. وتتميز هذه المدينة التاريخية بإحاطة الأسوار بها إلى اليوم، وباحتوائها عند تأسيسها في القرن التاسع للميلاد على بابين فقط، باب الجبلي الذي يفتح على غابات زيتين صفاقس، وباب بحر الذي يفتح على البحر، الذي سمي في القرن السادس عشر بباب الديوان. هذا الباب إذا دخلناه شرقا ونعرجنا على اليمين لنأخذ نهج برج النار سيقودنا إلى زاوية سيدي عمر كمون. الزاوية لها دلالات تاريخية رمزية كبيرة، وصومعتها لها خصوصيات فريدة. أما عمر كمون فكان اسما أيقونيا في قائمة المتصوفين في القرن السابع عشر، لهذا بقي هذا المعلم ذاكرة تراثية لا تنطفئ. تقع زاوية سيدي عمر كمون داخل المدينة العتيقة قريبا من السور شرق باب الديوان، وتفتح واجهتها على نهج برج النار. شيدت الزاوية في القرن السابع عشر، رفعت صومعتها الفريدة بالتحديد سنة 1666، وتكمن أهمية هذه الصومعة في كونها تعكس التداخل بين التأثيرات المعمارية القديمة من حيث الشكل العام والطراز المغاربي الذي أتت به كل من المدرستين المعماريتين الحفصية والعثمانية. سفيان السويسي مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس يتحدث عن الخصوصيات النادرة للصومعة في البناء والهندسة والزخرفة.
1: بالنسبة لمأذن سيدي عمر كمون، هي تتكون من ثلاثة أجزاء يعلوها جمهور هرمي الشكل. الأول هو القاعدة، يعلوها طنف هندسي يكلل نقيشة كتابية، هذه من الخط المحلي، بها أعمدة ركنية، والأعمدة الركنية هذه نشوفوا منها معادة الاستعمال من مادة الجرانيت، واحدة منهم نعرفوا اللي هي شكلها شكل رحى زيتون قديمة. بالنسبة للجزء الثاني تعلوها محاريب تصماء ومنشار، والخاصية اللي نلقاها هنا في صفاقس هو أنه المنشار كل ما أنزو حرفي أو بناء محلي نلقاه اللي هو المنشار هذايا ذو اتجاه واحد، على عكس المنشار نلقاه متناظر وذو اتجاهين. بالنسبة للجزء العلوي نلقاه فيه نوافذ متوأمة، النوافذ المتوأمة هذه تتوسطها تيجان مختلفة، فيها التيجان الحفصية وفيها تيجان المخضرمة. بالنسبة للمأذن سيدي عمر كمون هذه فريدة من نوعها في صفاقس، ونحن نعرف اللي صفاقس تمتاز بعدة مأذن، سواء مأذن الجامع الكبير، مأذن الجامع العجوزين، مأذن سيدي عبد المولى، مأذن سيدي الياس، ومأذن سيدي المسدي، وجامع الدريبة، وجامع العجزين، اللي هما كل مأذنة عندها روح خاصة.
0: كما لم تعرف صفاقس صومعة تعلو زاوية صغيرة، وهي ممارسة معمارية جديدة حدثت في زاوية سيدي عمر كمون. وهذه التقاليد المعمارية ستشاهد بعد سنوات في القيروان في مقام أبي زمع البلوي وفي المدرسة المرادية تحديدا، ويبدو أن موقعها يسمح لها بمراقبة الواجهة البحرية للمدينة، وقد تكون لعبت هذه الوظيفة العسكرية بفضل مأذنتها، وذلك في ظرفية زمنية تميزت بتفاقم تهديدات الأسطولين الإيطالي والمالطي لجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. وتشير النصوص إلى تواصل الدور ذاته خلال فترة الصراع مع صقلية أو حتى خلال الفترة الاستعمارية. يوسف الشرفي الموظف السابق بالمعهد الوطني للتراث وحافظ مكتبة متحف العادات والتقاليد الشعبية دار الجلولي بصفاقس.
2: يقول مجديش أنه بنى له الزاوية، ولكن في إحدى النقائش بناها سيدي عمر كمون من ماله الخاص، استطاع أن يبني هذه الزاوية. سيدي عمر كمون هو في الأصل لم يدفن في هذا المكان. يقول مجديش مدفون على شاطئ البحر. احنا نعرف مدينة صفاقس أن البحر كان يضرب على السور الخارجي منها، ما نسميه اليوم باب القصبة، ثم ينحرف شيئا فشيئا فيصبح ما هو معروف الآن بباب الديوان، والذي كان يعرف بباب حر قبل أن يعرف بباب الديوان كان إذن يابسة. فسيدي عمر كمون كان مدفون على اليابسة على شاطئ البحر من هذه الجهة تقريبا في جهة جامعه، ثم وقع نقل رفاته إلى هذا المكان في الستينات من القرن الماضي.
0: صاحب زاوية سيد عمر كمون هو أحد وجوه التصوف المشهورين بصفاقس في القرن السابع عشر ميلادي، وتشير سلسلة نسبه إلى أن والده كان يشتغل خطة رايس، أي أنه كان ربانا بحريا، ولعل في ذلك ما يفيد فيما يتعلق باختيار موقع المعلم من المدينة وارتباطه بالبحر. خصص محمود مجديش صاحب كتاب نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار المعروف بدائرة مجديش، والذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ترجمة مطولة لسيدي عمر كمون، وأورد سر العلاقة التي تربط بينه وبين الولي الصالح سيدي عامر المزوغي بالساحل، والحظوة التي كان يتمتع بها عند الباي مراد الثاني الذي حكم الإيالة التونسية فيما بين سنتي 1665 و 1675. وكان عمر كمون عالجه من مرضه عند زيارته لصفاقس.
2: سيدي عمر كمون هو من رجال القرن السابع عشر، وتعرض لذكره الكثير من المؤرخين، لعل أولهم محمود مجديش في كتابه نزهة الأنظار. أن سيدي عمر كمون في أصله لم يكن من أهل الجذب أو من أهل التصوف، هو إذن عمر ينطق بالفتح، بفتح العين. سيدي عمر كمون كما قلنا هو في أصله جزار، وكسدت مهنته، وكان عرف أهل صفاقس هو خرجة سيدي عامر التي يقع تنظيمها إثر الحسوم. عمر كمون حينها لم يكن يعرف بسيدي عمر، ولم تكن له مثل هذه الولاية، إذن هو استغل فرصة الخرجة وخرج معهم ليس تبركا أو اعتقادا، وإنما احتياجا. نعم، وهذا يقوله بنفسه، لأنه يقول

0: وألقمه ثدياه، وهو دلالة على أنه جذبه إلى طريق الله، إلى الطريق الصوفي، ومن حينها انجذب وأصبح له شيء من الجذب إلى آخره، وساح في الأرض لمدة قد تصل إلى سنتين، ثم عاد له رشده ورجع إلى مدينة صفاقس، وأصبح للناس اعتقادا كبير في سيدي عمر كمون.
1: تجدر الإشارة إلى أن هذه الزاوية تحولت إلى مسجد، وتوجد بالواجهة الشمالية للصومعة لوحتان من الكذال تؤرخان لباني هذه الزاوية وصانعها. تضررت الزاوية إبان احتلال صفاقس سنة 1881، وفي الأصل كانت تعلوها قبة، لكنها تعرضت إلى القصف خلال الحرب العالمية الثانية، وتداعت بعد ذلك إلى السقوط، ولم تبقى منها إلا الصومعة بقوة بنائها وطرافة زخرفتها، وقام الحاج محمد كمون بترميمها على نفقته الخاصة، وهو من أحفاد سيدي عمر كمون، كان عضوا بالمجلس البلدي بصفاقس من سنة 1957 إلى سنة 1975. وثائقي زاوية سيدي عمر كمون، إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة.
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: إي ليه هكيك ناس مليح وبر.
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة. لا ناس مليح.
5: ناس مليح. ناس مليح. ناس مليح.
1: أي ليه ليه برا عيشك. رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. أي أبدا أبدا يا مخرج.
6: أمي قميرة. تأليف لطفي عبد الغفار. توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد. إخراج عماد لوسلاتي.

0: باي تيمونجي يا باي الكرواسون سي ديجا بالزبده.
1: مشني ماك مشني ماكل حتى شيء قبل ما نوزل مخي بالريد نتاع التاي احمر.
2: شفت باي راني حطيت الكانون والعالم تاع التاي والفحم في الكهرباء.
1: هي وين بري جيبيهم ونصبي لنا العالم. خلي الكانوني يزهر والبراد يوشوش. راهي ريحة الفحم كي تخش خشاشي نتنوعش وخاصة كي تظلي فيه مرعوبة.
2: تي ما هو الجمعي خويا قال لي هبتهم وليت عاد خليتهم في الدار.
1: وليه؟
0: باي باي تو هذا كلام سنجا وتي راهو 5 إتوال نشعلوا فيه الكانون. تحب تضحك علينا العباد هذوما؟
1: بالله معناته كسرت لي البرنامج وباش تعدي لي شهر رزرك.
0: ولا يا باي سي ديجا برنامج واش اللي تحب عليه؟

0: وليدي اش باش نقول ليك؟ قول امين.
1: امين.
2: اسكتي انت اسكتي. وليه باي تحب تدعي عليا بالشر؟ تي سي ديجا واش عملت لك؟
0: لا لا وليدي بالخير بالخير تهني.
1: اما لك كيف هكا ابدا هباي ديماري.
0: يعجلك كتراب الزرزيحة.
1: هباي تحب ولدك اكثر مني؟ مشني بنتك نا
0: بالله حتى انت تحبي دعوة خير. اما لا قولي امين.
1: امين هباي.
0: بري بنيتي يعجلك كل فكرون لا يحفر ليبات البر.
2: هباي هباي نقص في صوتك شوية سيدي جارك ديرانجيت توريسم.
0: ذم كلاتي فردك.

0: يا رمزي قوم ما سبعتش من النوم. قوم يا ولدي، التسعة فاتت وفطور صباح في الريستوران. يا رمزي قوم.
1: شفما عمي مات.
0: لا أنا اللي مت بالشر.
1: بربي رعبتني الرعبة هذه الكل باش تقول لي مت بالشر.
0: شعدو يا نمشي للريستوران قبل ما يفوتنا. قال لك فطور الصباح حدو 9:30. قوم.
1: لا أنا ما عينيش، نحب نزيد نرقد.
0: أنت تركض وأنا نموت بالشر.
1: يا بنتي مش الشر باش يقتلك، اللهفة الله معافينا. ومع هذا أنت عملت كل ولدة فوق ظهرها وهي تلوش برا وكطبق متاع البقلاوة وكعك الورقة وطبق الغلة اللي جابوه لنا جماعة الوتيل البارح. ادخل فيهم دخلت أعمى في ظلمة والسماح في باي، ما عينيش فيهم أنا. المهم خلينا نرقد، راني نسير النوم جمعة. يا بنتي
0: يا رمزي خيش قعد فيهم بربي تحقبوا برا.
1: شكون كلاهم؟
0: تماني البارح انا قمت عقب الليل قمت جيعان على الاخر، قلت نذوق منهم شويه.
1: ذقت منهم؟ قل حصتهم الحسين، جاب ربي ذواقه. يا بنتي مالا لو كان حبيت تشبع راك كملت بقطعه من بدني وانا في غطايه نوم. يا نزيه راهو الشي اللي جابوه في اللطبقه راهو يشبع عرش.
0: اها رمزي ما تنبزنيش، ما كانش والله نتغشش ونحلف على فطور الصباح اللي يجي من فمي. والله
1: ارحم لمال الوتيل، اتغشش وحلف مره في عمرك على الماكلة، خلي معتك ترتاح المسكينة. وهي النهار وما جاب النهار تخدم كي تحونت الريح، حتى بدنك فوش وصمصم وولا الكعبورة وقتها كي جريت الكرينو اللي تفتقت غرزها. نزيه فيق على روحك يا بنتي، راك تربعت.
0: نعم بابا، توي انا ظهرت لك تربعت، تو ظهرت لك سمينة يا مسبوع، يا قصبة الريح يا كعبة ككي، اخسر روحك.
1: نزيه ما طلعها ليش لنرمي روحي من الشباك.
0: اي ارمي روحك من الشباك، هاني سبقتك للريستوران ونتقابلوا غادي.
1: بربي لا، هذا تحدي في اول نهار يا رمزي.
0: وكانك ناوي ترمي روحك من الشباك، رد بالك على الورد اللي في جنينه، تمشيش تجيح فوقه الدقدق عزيزي.
2: يزيك ولا نزيدك؟
3: زيدني دعوه اخرى باي، ثمش ما يسهل مكتوبي.
4: ربي ان شاء الله يجيب لبنتي مكتوبه ونفرح بها لقري.
3: يعيشك ام قمايره، يعيشك.
4: إزاي نساعدك ويعطيك ما تتمنى.
3: يخليك أم قمايرة، هات عليك البراد.
4: لا هذاك خليه في يدي.
5: بونجور سيدي جان مدام.
4: واه أنت تابع الجماعة؟
6: حاشاك وحاشا قدرك، هذاك ولدي.
4: حاشاك من الثور.
5: جامو مدام.
4: نتشرفوا. اللطف يا ربي، شبيه هذا هكا يا خيتي، الكل سملنا مغفص في بعضه، لا تفهم لا من وجهه ولا من قفيه.
6: هاي الناس اللي تفهم وتتطعم، طول عرفتني واش طالب. الحصيل انت الوحيده في هالوتيل اللي فهمتيني.
4: يا راك فرح وعدوك حزين، قليل توا شكون يفهمك يا سي
6: الشافي اصيان كومباتون.
4: يشفينا ويشفيك ويشفي جميع المؤمنين.
6: صبي لي كسايعه، ريحته من غادي دوختني، باين فيه تاي يوقف فيه التل.
4: حشيك واه يا شومي هكا طول التل.
6: صبي لي كاس يرحم والديك. حليلي راني مش ندوخ.
5: باي
6: اسكت لغمي فيك، ماني نبهت عليك. كل الكبار يظلوا يتكلموا انت ضم صمك.
5: زهر هاي يا سيدي جا نمشوا للبحر.
3: هاي نمشوا.
4: أيا تفضلي سي الشافي، إن شاء الله بالشفاء.
6: بارك الله فيك أختي قمرة.
4: ليه قميرة مش قمرة، ونحى علينا هذه أختي. يا أخي احنا طوى رضعين حليب الغبرة مع بعضنا. يا سيدي قول قميرة. يز
6: قميرة وما بهاها الاسم خياني. هاك العام الضي عنده بهيمة عزيز عليه كان مسميها قميرة. شوف الصدف كيفاش يا سيدي.
4: بربي يا خياني مظرفه. اي ذوق التي يقول لي شنو هيدا ترشف بذرافة يا غلبة. يا خي بالليه العظيم يا رشفتك وصلت للبحر، والجيه تقول من دنا بنك خايخ في سقيفة فيرخة. لبيس
6: أحليلي
4: يا ولدي شفنا.
6: يا بي حني
4: تيشني النويحة اللي عملتيه لي
6: ومحلاك
4: علينا سي شافية. أي برا وانتو ما عاد عملوا دورة
6: لأيه مبنك
4: علينا سي شافية. يا اخي توا ما مشيتوش، هذا حديث نتاع كبار.
5: هيا زهره، هيا زهره نمشوا سنجل بحر راي مع شويه.
3: عبر عبر يا سي شيفي، هاكم نمشيو.
6: وما بهاك
3: عاد حشمتني. ايا ما تقوليش المديح هذا الكل عليا انا.
6: لا لا كاشتاي
3: بالله سيب الصفيل هنا.
6: احليلي واش بيكي تقلبتي شحطه واحده؟
3: يقلب سليختك ملا معجرف
6: نايه.
3: اي ومجوطه
6: نايه،
3: ما تخاوش نزيده
6: نايه.
3: الحق الحق حلايتك
6: نايه.
3: وفيه زيده شعرت سيدنا علي
6: نايه.
3: كمل نايه ارجع قاعد اقعد على الكرسي، وانت بديت تزرزح بشويه بشويه حتى قعدت في القاعه وتربعت
6: نايه.
3: انت ديما لهنا يا ولدي، يا عادك بس لي روحك ولن ريقتك. شنو هذا؟ ما تجيبليش الكلام قدام التوريست، راني مراه ضعيفه وحدانيه وما

0: العشير
1: للبيسين باي با.
0: لا لا ما زلتوا سخان تو تضربكم بطاطا وهاني دبع عليكم حتى واحد ما يهبط للبيسين الا ما نغلفكم بالالكول على الميكروبيت.
2: سيدي ملحس التوريست قاعدوا باهتين فيك يا سي.
0: ريتهم ريتهم وصيت وصيت وفي الاخر كاني ما وصيتش.
2: سيدي هما توا خطسوا في البيسين وانتهى الامر زي طول حديث.
0: خطسوا
2: ماكش تشوف فيهم بعينيك؟
0: اهو فازيدين بدواهم جايين يزغطوا.
2: اقعد انت ديما خمم كيف المصروف الدين تاعك فلوس.
0: اما باش باش نخمم
2: بيه بيه اسكت توا من بعد نتفاهموا في بحثنا.
0: شفت شفت اكم جاو خلاو الفريجات وسكان مرتوخين باش يحلوا في راسي انا وياك. ريت
2: انا ليه انا ما نشوفش نهزر زينه
0: وعلاش يلا
2: مشتي تفسد تبع
0: نعم وانت ناويه كنحب ربي تهز الفريجات بشعرك.
2: بون هاني سبقت انا باش نعمل طلع على البوتيكات وفرد المره نمشي نتفاهم مع الحجام. اه تشاو.
0: شو والله خلتني وحدي. لا لا لا يلزمني نكون صحيب انا منو هكا ياسر حلاوي صارك يا الامجد فيك على روحك.
3: شبيك لبيك كرامه بين يديك مرحبا بيك هات عليك
0: وبيك اش باش تعمل يا ولدي؟
3: باش نهز الفليزه عليك.
0: لا لا لا لا مستحيل عديها على واحد اخر امانة دويو.
3: علاش؟
0: بالعاني ماني نعرفها بعد ما توصلهم لي باش تمدك لدايا وتقول لي خلصني انا ضد البروفوار.
3: ما تيحني بهم.
0: اش قلت؟
3: قلت لك بلاش بلاش.
0: كي بلاش باهي تفضل اسمع ما على شرط
3: نهز مخلصك انا؟
0: لا لا رد بالك تقلبهم على خاطر فيهم دبيب زبنا دقم رقدة في زيت الزيتونة وشوية قديم يا أخي أنا غالب نحب المثل الزبنية.
3: شنو هرزنا ذايا حط فيهم الكنتول.
0: اسمع اسمع زيد زيد زي الساك هذه. أيوة صحيت استنى استنى كامل الأخرى شي ما فيها
3: وين باش نحطها أنا؟
0: وين باش أتك هات هات هات رقبتك بوانا شوف محلاك توا
3: مش برشا هكا فن.
0: ليه ما فواياج خير لك من زوز علاش المصروف الزايد وانت ماشي ماشي بالفاليجات ولا بلاشي.
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة جمال ساسي كوثر بالحاج عزوز الشناوي ألفة الحكيمي نصر العكرمي إيمان اليحياوي علي بن سالم لطفي العكرمي فاطمة الحسناوي حنان الشجراني وأحمد العبيدي.
4: في مسلسل أم قميرة تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني الهندسة الصوتية عبد السلام الشمطوري توظيب الإنتاج إدريس الشريف ساعد في الإخراج علي بن سالم أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار إخراج عماد الوسلاتي.

0: صحراء،
1: عروس صحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: من إذاعة تطاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انتظم صباح اليوم بقاعة الاجتماعات ببلدية تطاوين يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية في إطار مشروع نساء الجنوب من أجل زراعة مستدامة اثنين الذي تنجزه جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين. من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارة الأجرة اللواء جرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لأحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال هذا المشروع المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطه الثالث الممول من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية. نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس ولأول مرة في تونس في زرع نظيمة قلب دون أسلاك. تستضيف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا إقليميا حول التطوع في مجال الانتخابية ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 من جوان الجارية. في العالم، أعلن الجيش اللبناني اليوم عن استشهاد ضابطين وجندية في غارة لقوات الكيان الصهيونية استهدفت دبابة عسكرية في جنوب لبنان. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن لبنان ليس ورقة مساومة لإيران. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي انتقد إيران لاستخدامها لبنان كورقة مساومة في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لأحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجازية هذا المشروع. نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. تستضيف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا إقليميا حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 جوان الجارية. في العالم، قال كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسية إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي. نهاية الموجز بعد قليل. النشرة البحرية من المعهد الوطني للرصد الجوي.
4: توقعات الجوية صالحة لهذه الليلة بشمال تونس، الطقس مغيم جزئيا، الريح شرقية شمالية شرقية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا متموج، والرؤية جيدة إلى متوسطة. بالنسبة لشرق تونس هذه الليلة مغيم جزئيا، الريح شمالية شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. أما بخليج قابس هذه الليلة فالطقس مغيم جزئيا، الريح شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة اليوم غد. بشمال تونس صباحا الريح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة إلى متوسطة. أما بعد الظهر فالريح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، مؤقتا 30 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بالنسبة إلى التوقعات الجوية الصالحة لشرق تونس غدا صباحا، الطقس مغيم جزئيا، الريح شمالية شمالية غربية من 10 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. أما بخليج قابس غدا صباحا، الريح شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. بعد الظهر الريح شرقية شمالية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر مضطرب والرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
5: حديثنا سبور، حدث وحديث،
6: حدث وحديث،
5: الأخبار الرياضية ووقعها على الساحة الكروية،
6: على الساحة الكروية
5: في تفاعل مع الجماهير والأحباء والمسؤولين في كل الفرق.

0: أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بالجميع في حصة رياضية خاصة باختتام الموسم الرياضي على موجات إذاعة تطاوين. إذن اليوم إن شاء الله حصة باش تكون مخصصة للوقوف على أهم الأنشطة إن شاء الله الرياضية اللي صارت على موجات إذاعة تطاوين اللي تبعناها في موجات إذاعة تطاوين، وإن شاء الله بمجموعة هامة من الضيوف حصة باش يقدمها قسم الرياضة تقريبا كامل، كل الزملاء في قسم الرياضة عبد الكريم عمر مصطفى، وأكيد إلى حدود الساعة الخامسة مع مجموعة هامة من الضيوف إن شاء الله اللي باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الحصة. مصطفى أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا رباب، تحية ليك بمعنويات مش كبيرة برشا بعد هزيمة المنتخب الوطني التونسي بخمسة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره البلجيكي في إطار الاستعدادات للمونديال الأمريكي. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يتعظ بأخطائه، على طبعا تفاؤلنا كبير إن شاء الله المنتخب يؤدي خير من هكا في المونديال. اليوم نلتقي مع ثلة نيرة من الشباب اللي نشطوا في راديو واب في دور الشباب في
0: راديو واب
1: اليوم. طبعا تعرفي والسادة المستمعين بالتأكيد يوم خاص بالمعلق الرياضي في إطار تقييمنا للموسم الرياضي، وبشاركة مع مندوبية الشباب والرياضة يعني حول منهضة العنف في الملاعب ودور الإعلام في طبعا
0: في بناء الوعي الرياضي،
1: الوعي الرياضي لدى الناشئة بالتأكيد. كنا في ورشة عمل مع ثلة من الشباب، وإن شاء الله في زيارتهم اليوم تقدمت الإضافة، وإن شاء الله يكون الفعل هذا يكون جيد.
0: أكيد إن شاء الله الحدث اليوم كما حكينا أكيد اليوم غدوة ندوة حول العنف في الفضاءات الرياضية ودور الإعلام في بناء الوعي الرياضي كما كنت أحكي مصفى. كنا منذ قليل في ورشة خاصة إن شاء الله نقولوا إعلامي المستقبل اللي يخدموا أكيد واللي ينشطوا حاليا في دور الشباب الراديو واب والتيفي، وإن شاء الله أكيد شكون معنا متابعة إلى حدود الساعة الخامسة مع مجموعة من الضيوف كما قلنا وليداتنا اللي في دور الشباب وأيضا الزملاء الإعلاميين المراسلين مصفى مراسلين طيلة هذا الموسم موسم الرياضي 2025-2026، حبينا يكونوا موجودين معنا في تطاوين في تكريم خاص بهم أكيد للعمل الجبار اللي قاموا به طيلة هذا الموسم. باش نكونوا في مراوحة ما بين الاستضافات الأخبار وشوية هيك ذكريات من الموسم الرياضي مصفى مع الزملاء إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا. حبيب معاكم في الهندسة التقنية، عادل في غرفة الهاتف، وإن شاء الله قسم الرياضة اليوم كامل باش يكون حاضر معاكم في هذه الحصة المباشرة على موجات إذاعة تطاوين.
2: يا مرحبا.

0: في الجهة في مواكبة ومتابعة لحلقة مهمة ونقاش مستفيض إن شاء الله في يومين من التكوين والإفادة لكل ضيوفنا في جهة تطاوين. عمر مستيسر مرحبا بك، تحية متجددة لك يعني في استضافة يعني اليوم استوديو مفتوح للضيوف.
1: مرحبا بك كريم، مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بضيوفنا، هم ضيوف طبعا في دارهم الكبيرة إذاعة تطاوين. بالحقيقة ربما باش نقول اللي قاعدين نعيشوا فيه النهارين هذا واللي باش نعيشوا النهارين هذا بالنسبة في ولاية تطاوين بحضور تقريبا أكثر من صحف 50 صحافي وإعلامي، بحضور يعني إطارات تربوية من مدوبة شباب الرياضة، بحضور شباب المستقبل على مستوى الإعلام في دور الشباب لسيت ويب في ولاية تطاوين، يعني من خلال أيضا حضور زوز دكاترة، الدكتور بن عبد الله طبعا واحد مختص من المختصين الكبار في علم الاجتماع، ربما من خلال الحديث إن شاء الله على عنوان هذا الملتقى الرياضي السنوي إن شاء الله يكون عادة معناها سنوية في ترابط وفي ربما بين إذاعة تطاوين مدينة الشباب والرياضة. الحقيقة التظاهرة هذه اللي بتبتدي اليوم وغدوة انطلقنا منذ يعني اليوم كريم من خلال طبعا انطلاق في ورشة اللي تهم شباب لسيت ويب في دور الشباب بالنسبة لولاية تطاوين، طبعا كان عنوان تاعها الإعلام الهادف ودوره في تنمية الوعي لدى الشباب. هذا دور معناها مهم جدا، هذا الملف اللي تخدم عليه الدولة، اللي تخدم عليه وزارة الشباب والرياضة، اللي يخدم عليه الإعلام التونسي من حاجة لحد خطورة الموضوع هذاك، علاش ارتأت المندوبية بالتعاون مع إدارة تطاوين مندوبية الشباب والرياضة في الحال وتنين أنه تنظر الملتقى هذا. هي فرصة حقيقة زادة باش نحكيه أنه باش نتقابله كإعلاميين وكصحافيين كرياضيين كعائلة رياضية كل يعني إذا كان باش نحكيه على الرياضة ونحكيه على العنف ونحكيه على تطوير كل الرياضة بصفة عامة، أنك تتقابله وتحكي وتتبادل الآراء. إن شاء الله هذه فرصة معناها أولى من أجل طبعا نقول احنا نتقابل في في في ملتقى كما هيك نتبادلوا فيها الآراء مع الناس الكل مع ضيوفنا. حكيت على الدكتور بن عبد الله، حكيت على منذر الجبليني أيضا زميلنا الإعلامي الحاضر كبير الصحفيين بطبيعة الحال باش يكون حاضر غدوة كيف كيف في الملتقى في في مركب الشبابي. هي مناسبة باش نحيي الحقيقة مندوبية الشباب والرياضة كإذاعة إذاعة تطاوين من خلال طبعا المندوب الجهوي للشباب والرياضة
0: السي مختار
1: ربعاوي، الأخت خنسة كيف كيف سامي سي محمد دردودي، كل إطارات معناها المندوبية الشبابية. الحقيقة كلمة حق تتقال تقريبا تو عدنا شهر نخدم على الموضوع هذا، لقينا منهم كان حماس، لقينا منهم كان التشجيع، لقينا الحقيقه اداره عصريه، لقينا شباب يحب يخدم، لقينا ناس متحمسه للفكره. فكره بدات صغيره لكن الحمد لله الفكره بدات تكبر. ان شاء الله نقول احنا ما زلنا كي حاطين اليوم كي بدينا، ان شاء الله بعد الملتقى هذا ونقعدوا ونقيموا شو مشي شنو مشي ونجموا كيفاش نجموا نطوروا عملنا كاعلاميين كمؤسسه اعلاميه في الجهه اذاعه تطاوين، والا كمندوبيه في الجهه كمندوبيه الشباب الرياضه. مره اخرى يعطيك الصحه مدام خنسة، سامي، سي محمد الدردودي، كل الاطارات، سي مختار ربعاوي. الحقيقه شيء يعمل كيف شيء يعمل كيف.
0: مدام خنسة الصالحي كاهيت مدير الرياضه والتربيه البدنيه، مرحبا بك عبر موجة اذاعه تطاوين، ماكش غريبه على اذاعه تطاوين، مجهود كبير من مده نخدموا على هذا الموضوع، الثمره اليوم يعني ان شاء الله نقولوا ايجابيه من خلال وجوه معناتها شباب صغار جو باش ياخذوا فكره يتعلموا يكونوا تكونوهم ان شاء الله نهار اخر يكونوا حاضرين وياخذوا المشهد. تفضل.
2: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافه اولا، وثانيا سعداء جدا بتواجدنا في رحاب اذاعه تطاوين. الحقيقه الواحد حاس روحه في داره فرانشمون. شكرا خاص لك انت يا كريم والسي عمر الحقيقه على المبادره الطيبه هذه، الحقيقه اللي احنا كمان دوبيت شباب ورياضة سعداء جدا بها، سعداء جدا بها الشراكه هذه اللي صايره ولا صارت في الندوه هذه بيناتنا. الحقيقه هما المندوبيه نتاع الشباب والرياضه والاذاعه هما شركاء من قبل معناها، ولكن ان نجتمعوا في ندوه ضد العنف ولا لمناهضه العنف الممارس في الفضاءات الرياضيه، وباش نحكوا على دور الاعلام في بناء الوعي الرياضي الحقيقه مهمه ومهمه جدا، خاصة اللي هذه هي الاستراتيجية متاع وزارة الشباب والرياضة اللي ماشية نحو التوقي من السلوكيات المخطوفة بالمخاطر ومناهضتها. وعليه الحقيقة معناها نحن سعداء جدا بهذه الندوة، في الأثناء فرحين جدا بظهور

0: نقطة طويلة الحقيقة. الوجوه الإعلامية ما شاء الله معنا وجوه إعلامية كبيرة برشا اليوم حلت على في ربوع ولاية تطاوين، سعداء جدا بهم إن شاء الله توا نحتفوا بهم بوجودكم
1: تباعا إن شاء الله
0: تباعا مع بعضنا. شكرا لكم أنتم كوجوه إعلامية معروفة في الساحة الرياضية على مستوى جهوي وإلا حتى على مستوى وطني اللي معناها صفحت اليوم وليدات لغاديو ويب على مستوى دور الشباب اللي في تطاوين الكل كامل الولاية من ذهيبة غمراسن البير الأحمر والمركب الشبابي المغاربي. كانت ليهم فرصة نراك بلك في عينيهم الحقيقة تلمع معناها، خطر أعتقد اللي هي تجربة ما هوش باش ينسوها، خاصة اللي هما الكل شغوفين معناها بهالغرام هذية المحبة متاع المجال متاع الإعلام الرياضي، فيهم اللي مارس فيه معناها بشكل هاوي. إن شاء الله نأملوا اللي هما باش يكونوا.
1: هو مدام نقطة فقط، إذا غاب الشغف ما ثماش علام
0: طبعا، وإذا حضر الشغف وحده كريم بدون أوريونتاسيون زيادة ما عملنا حتى شيء. إحنا لهنا ما شاء الله أنتم بوجودكم أنتم وبكلامكم ليهم قبليك وبتأثيركم ليهم في الورشة التدريبية اللي صارت على هامش الندوة، الحقيقة أنا أعتقد اللي هما بالنسبة ليهم هما هي حلمة بدأوا فيها وزيلوا باش يكبشوا، لأنه صحيح، لأنهم هما لمسوا الحلمة متاحهم الغرام متاحهم لمسوها على أرض الواقع. هما ديجا بحذينا ديجا هم
1: إن شاء الله يدخلوا معنا كل حاضرين معنا.
0: يعطيكم الصحة على هذه المبادرة، يعطيكم الصحة على هذه الفكرة. نحن زيدا كمان دبي شباب ورياضة السعداء جدا بهذا، نتمنى إن شاء الله غدوة زيدا أشغال الندوة تكون في ظروف طيبة وطيبة جدا، وكنت حابة بعد شوية نزيدوا نحكوا على تفاصيل الندوة.
1: وهو كذلك فقط حاجتين حسيتهم يعني من خلال تواصلي مع ضيوفنا ومن خلال تواصلي معكم، الحرص على النجاح، نجاح الندوة هذا مهم جدا، وتحسها مالتها تظاهرة كبيرة في بدايتها، إن شاء الله يتأكد هذا الأمر من خلال كل الأجزاء
0: المقاومات
1: والأجزاء اللي ما زالت إن شاء الله لهذه الندوة وهذه الفكرة الأولى من نوعها بين مندوبية الشباب والرياضة والإذاعة الرياضية أو إذاعة تطاوين. مدام سامي القاسة الدينامو تحسوا ها؟
0: دينامو رئيس مصلحة تطوير الرياضة المشغب الكبير
1: سي سامي رئيس مصلحة التطوير الرياضة بالمندوبية الجهوية للتربية بتطاوين. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي عبد الكريم، مشكور على الاستضافة، مشكور على الخيانة كل على الخدمة الرائعة اللي صارت اليوم في الإذاعة واللي كنا نخدم عليها عندنا برشا. الخدمة بطبيعة ماشا سامي القاسم
1: دينامو
2: لا طبعا عندي مدام خانسة موجودة معنا، سي محمد الغدوري
1: سي
2: هيثم خلفة، الناس كل موجودين يعطيهم الصحة. أهلا كمكتب تطوير الرياضة ولا التربية البدنية، الناس كل تخدم مع بعضها، الناس كل سواء كان الخدمة في التربية البدنية ولا في الرياضة، الناس كلها مع بعضها إن شاء الله نوصلوا حاجة لتطاوين اللي كانت ممكن منقوصة برشا، أصوات ما كانت موجودة. فما حاجات اليوم حتى اللي
1: تثمين العمل، تثمين مهم جدا أن نثمنوا العمل اللي نقوموا به. احنا يوميا في الإعلام، أنتم يوميا إداريا، لكن ثم تثمين، ثم خرج ثمرة معناتها مع تشاركية تولي حاجة رائعة نتصور.
2: أكيد اليوم فما حتى في الندوة هذه ما شاء الله بعد باش نبقى بعد جلسة تقييمية حتى احنا على وسط المندوبية شباب الرياضة بحضور أكيد الزملاء والعرفات كل الموجودين مدام خانسة سي طاهر وسي مختار سي محمد الدردوري، باش تكون فما توصيات فما تقييمات. أولها هو بحث الجمعيات اللي باش تبعد على العنف الرياضي حول لجنة الأحباء، التوصيات نتاعهم كيف في الفضاءات الرياضية باش تكون إن شاء الله بحول الله فما ديليميت، فما حاجات حتى في الشعارات ان شاء الله في الجمعيات ان شاء الله باش تكون توصيات يعني مدروسه ومعموله كل حتى في الجلسات العامه ان شاء الله موجوده للجمعيات في الصيف هذه، باش تكون من المراسلات اللي باش تتوجه للجمعيات الكل هو حول التوصيات للجنة الاحباء والابتعاد عن العنف في الملاعب الرياضيه، ابتعاد على خاصه في الاذاعه حث يعني دعوة الجمعية الرؤسية الجمعيات خاصة كي يدخلوا المنبر الإعلامي ولا يدخلوا المربع بيهججوش الأوضاع،
1: تهدية الأوضاع
2: إن شاء الله بحول الله تكون. احنا في تطاوين ما صارتناش حاجة كبيرة، ما صرتلاش عنف في الملاعب حاجه كبيره، حاجه نحمد عليها ربي ديما كواحد، وان شاء الله ديما نوصلوا ديما نبقوا في المستوى
1: في انتظار ما حتى
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله
1: ان شاء الله. شكرا لك المجتهد سامي القاسر. باش نسمع صوت العالمي المستقبل ابناء لراديو اب، وبالتاكيد وانا نشوف الفرحه عند مدام خنسه وسامي القاسر، يعني العمل نتاعهم ناجح، مصطفى لناجح يستقبلهم ويحكي معاهم. تفضل يا مصطفى.
3: مرحبا عبد الكريم، تحية ليك معنا مباشرة، باش ناخذوهم فردا فردا بالتأكيد بعد هذه التجربة وهذه الورشة اللي أقيمت في إذاعة التوعية بالشراكة مع المندوبية الجهوية الرياضة طبعا بالتوعية. مرحبا بك.
4: مرحبا بكم إذاعة التوعية، أميرة المحدي من دار راديو دار شباب غمريسن. اليوم فرحانة برشا اللي موجودة في إذاعة تطوين، وإن شاء الله يعني نستفيدوا ونحاولوا باش نقدموا الإضافة.
3: شكرا لك. طبعا مش يعني دور الشباب تقريبا كل حاضرة في مختلف دور شباب بالولاية، تعرفوا عليك.
5: سلام، مرحبا بكم إذا تطوين، فرحانين برشا اليوم تواجدنا معكم، وإن شاء الله زادة أنتم تكونوا فرحانين بينا. نحن أنا أستاذ شباب الطفولة المركب الشبابي بذهيبة، جيت لهنا وجبت معايا شباب يحبوا يتعرفوا على الإذاعة، وحلمهم أنهم إن شاء الله يكونوا كيفكم ويخدموا في إذاعات كبرى إن شاء الله بقدرة ربي.
3: شكرا لك. إذا باش نشوفوا التجربة كيفاش كانت اليوم، نتعرفوا على يعني واحد من الصحفيين الشبان إن شاء الله في المستقبل القريب بعد هذه الحلقة التكوينية بإذاعة التوين. مرحبا بك.
6: أهلا وسهلا بك سي مصطفى، تحية ليك ولسي عمر المستيسر، سي مدام ربيع بلاترش، سي كريم حمدي، تحية للجميع. نشكر إذاعة تطوين عروس الصحراء على هذه الاستضافة، فرحان برشا يعني موجود اليوم في استوديوات إذاعة تطوين، فكرة ممتازة يعني كبادرة ممتازة.
3: شو ساعة اللي حيينا؟
6: محمد أمين غانجي، أصيل معتمدي تبيل الأحمر، معلق رياضي كيف ديت في الطريق يعني في المشوار، ناشط في المجتمع المدني، وإن شاء الله القدم أفضل.
3: كيفاش لقيت اليوم الحلقة التكوينية؟
6: حلقة ما شاء الله باش نبدأها من الأول، من الاستقبال من المركب الشباب من المركب المغاربي بتطاوين، تعرفنا يعني لقيت يعني بعض من أصحاب يعني الوجوه الرياضية كانوا ممتازين برشا موجودين، فرحان برشا يعني في
3: شكون لقيت غادي شكون تعرف؟
6: في أجواء عائلية، سي مالك فرحات، سي الحبيب الزردابي مازال بالتحق به صديقي يعني اللي حبه برشا ويعني قرب مع بعض، سي الهادي جبنياني، يعني برشا وجوه أخرى تحية ليهم، سي برشا
3: أيام قريب شغلت وتكمل معناتها تحكي معهم في المباشر. تعرفوا عليك؟
7: نرجس بن عيسى من دار الشباب بذهيب.
3: شبيك اليوم ماكش فرحان؟
7: لا لا على خير فرحان. وكانت تجربة معناتها باهية، جينا أول مرة أصلا جينياتي، معناتها تجربة باهية معناتها وكل شيء، وعلى الأخر كنت يعني نسمع في الناس تحكي على وباهية كل شيء، يعني تجربتها روحي وطلعت.
3: زلت باش تواصل في
7: الأعلى. إن شاء الله إن شاء الله باهية إن شاء الله.
3: شكرا ليك. نتعرفوا على مشاركة أخرى اليوم جات بحثنا، مرحبا بك.
8: السلام، مرحبا.
3: اسمك؟
8: ندرة نصر.
3: كيفاش لقيت اليوم المشاركة في ذات التوين؟
8: ما شاء الله باهية وكلكم باهيين.
3: يعطيك شكرا ليك. مرحبا بك.
9: عاشك سي مصطفى، مرحبا بك أكثر.
3: شكون معك؟
9: حافظ خرشاني من معتمدين غمرسن راديو غمرسن.
3: كيفاش لقيت التجربة اليوم؟
9: أكيد هي تجربة مزيانة الحقيقة، أنا مش أول مرة، أنا من 2018 في راديو غمرسن، لكن اليوم لقيت توجيهات جميلة جدا، خاصة في العنف الرياضي، وخاصة في إنك أنت كي تخدم حاجة في سبور، أنا تقدم برنامج وتقدم إيميسيون رياضية، لازم تعرف كيفاش تتوجهك، تعرف كيفاش تقول، مش ساهل على الميكرو، لازمك تعرف كيفاش توجه المعلومة بتاعك وبالأخص.
3: شكرا لك ان شاء الله. طبعا خلينا
1: شكرا لك يا مصطفى. ثم تقطعات على مستوى الصوت، اذا مازال عندك ضيوف مرحبا بهم، يعني اوبن سبيس اليوم
3: اصغر مشارك اليوم عبد الكريم ونختم به.
1: تفضل
3: اصغر مشارك اليوم في دوره اليوم، مرحبا بك، زيد ذكرنا باسمك ومن دار شباب.
10: محمد السبتي من مركب المغاربي تطاوين دار شباب.
3: كيفاش لقيت اليوم اجواء اذاعه تطاوين؟
10: والله اجواء ممتازه جدا.
3: اي مازلت باش تواصل في صعيبه شويه التعليق؟
10: لا صعيبة، ما إن شاء الله نوصل.
3: تساعدت لك برشا أشياء اليوم، فهمت برشا أشياء.
10: أكيد أكيد فهمنا برشا.
3: شكرا لك، شكرا لك عبد الكريم. هكا نقولوا نكونوا قد أتينا على كافة الضيوف من راديو واب من مؤسسات دور الشباب بتطاوين.
1: شكرا يا مصطفى، تحية لك، تحية لكل ضيوفنا اللي نورونا في إذاعة تطاوين. ضيوفنا صغار يعني يحبوا يتكونوا، وناس يعني باش نعتمدوا على المعلومة متاعهم ولا الدراسة الأكاديمية متاعهم في موضوع مهم جدا، العنف الرياضي. مدام خنسة غدوة إن شاء الله في ندوة كبيرة، ندوة بحضور أهل الاختصاص، ومن أهل الاختصاص دكتور فؤاد بن عبد الله، مرحبا به. جينا من قفصة، دكتور في العلوم الإنسانية والاجتماعية المطبقة في الأنشطة الرياضية، يعني عنوان ما شاء الله، اختصاص علم نفس رياضي. احنا باش نحكوا في زاوية اللي هي العنف الرياضي. ضيفك وتقدميه عبر موجة إذاعة تطاوين، تفضلي خنسة.
0: يعطيني مسؤولية كبيرة خاطر أنا شهادتي مجروحة في دكتور بن عبد الله، هو قبل ما يكون الدكتور أنا الحقيقة شوي تري فيغ بيه، فهمت، هو صديقي وزميلي وصديق الدراسة، معناها معرفة كبيرة بيناتنا، هو تري بون أمي، وهو دكتور في كيف ما كنت تذكر توا في العلوم الإنسانية والاجتماعية المطبقة في الأنشطة الرياضية، اختصاص وعلم نفس رياضي. الحقيقة احنا وجهنا له الدعوة، هو كان متعاون جدا ومتفهم جدا وما مفكرش، معناها لو فات مازلنا نتكلم ديريكت قال وي جسوي لا معاكم وبإذن الله راني جاي، ملقي التزاماته وبعض المسافة وكل شيء، ولكنه هنا حل بيننا، حللت أهلا ولازلت سهلا. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا، أهلا وسهلا دكتور فؤاد بن عبد الله.
11: شكرا.
1: عبر موجات إذاعة تطاوين لأول مرة يظهر لي معنا،
11: أول مرة عبر موجات إذاعة تطاوين. أولا نحب نشكركم من كل قلبي، نشكر الزميلة والأخت زميلة الدراسة مدام خنسة صالحي اللي وجهت لي الدعوة هذه، وأنا لي الشرف وأفتخر كوني نكون موجود بيناتكم، كوني زادة نكون موجود في إذاعة تطاوين، هذه الإذاعة العريقة اللي كيت ما شاء الله من أعز ما قابلت وما شفت. فيما يخص الندوة إن شاء الله اللي استدعوني باش نكون موجود معاهم إن شاء الله، باش نتناول ظاهرة العنف في الوسط الرياضي، وخاصة من منظور نفسي بالضرورة، وعلم النفس شنو قال، وأهم الدراسات اللي تطرقت للظاهرة هذه. واليوم نحكو على ظاهرة، ما نحكوش على حادثة بسيطة، مش نحكو على ظاهرة وطنية، نحكو على ظاهرة عالمية، مس الملاعب في على مستوى عالمي،
1: الفضاءات الرياضية بصفة عامة،
11: في مجال في المجالات الرياضية بصفة عامة، وخاصة على المستوى الدولي مش كان على تونس. نحاول كون نطرق الأهم التداعيات والمسببات، خاصة اللي تدفع الشخص أو الفرد للسلوك العنيف والسلوك العدواني، وخاصة طرق الوقاية أو التوقي من الظاهرة هذه، أو على الأقل تقليل من حدتها في الملاعب الرياضية في تونس بصفة عامة.
1: موضوع كبير دكتورة.
11: أكيد إن شاء
1: الله. موضوع كبير.
11: أكيد.
1: الأسباب الكبيرة متاع العنف عندها معناتها كيفاش نحدوا منها، ثم طريقه
11: اكيد جدا، ثم توصيات
1: ولا طرق ولا
11: اكيد جدا يعني
1: لا مش توصيات أي. توصيات ديما موجوده اما طرق ناجعه، لانه العنف احنا في فتره ما معناتها صارت احداث عنف كبيره، احداث عنف فيها ضحايا
11: بالضبط
1: يعني هنا نتحدث على استراتيجيه كامله ل معناتها انقاذ ظاهره العنف او الابتعاد عن ظاهره العنف. تجي في فترة زمنية معينة، وإلا تجيب الوعي معناتها المتواصل للأجيال، كيفاش نربوا النشأ على الابتعاد عن ظاهرة العنف.
11: هي الإشارة
1: هذا راهو نبذة بركة
11: أكيد جدا أكيد جدا
1: يسمعوا فينا الصغيرات،
11: إشارة بسيطة اللي في علم النفس، هو علم دراسة السلوك، والسلوك العدواني أو السلوك العنيف هو عنده جذور أكيد جدا، ولكن دراسة السلوك وتشريح الظاهرة يبدأ من البحث في أسبابها، أولا أسبابها الجذرية المرتبطة بالشخص بحد ذاته، ومن بعد مرتبطة بالبيئة اللي عايش فيها الشخص اللي نوعا ما يجنح للسلوك العنيف أو السلوك العدواني. احنا إن شاء الله باش تكون هذه الرؤية متاعنا أو المقاربة متاعنا إن شاء الله في الندوة متاعنا غدوة إن شاء الله، باش نحاول نتعرضوا للظاهرة، نعطوا رؤية أوضح من جانب خاصة النفسي فيما يخص الظاهرة هذه، ونشوف نفس الوقت كيفاش نجموا نتعاملوا مع الشخص اللي هو عنده نزعة أو سلوك عدواني، وكيفاش نجموا نقلوا ونخفوا على الأقل من وطأة الظاهرة هذه، كما عملت دول البرة في أوروبا ونشحت خاصة في التمشي متاع هذا
1: فونغو. مدام
0: رائع،
1: ها ما فونغو
0: رائع ما ممكن. ما يجم اللي يسمع فينا ما ينجم كان غدوة صباح التسعة متاع صباح يكون حاضر في المركب الشبابي المغاربي لمواكبة فعاليات وأشغال هذه الندوة إن شاء الله التي ستقام كيف ما كنا غدوة صباح. الدعوة راهي موجهة لأي واحد مهتم بهذا الموضوع وبهذا الشأن. مرحبا بكم تنورونا. أكيد باش تكون فما إضافة, أكيد باش تكون فما استفادة. الندوة ثرية وثرية جدا الحقيقة. احنا عنا زوز محاور كبار ياسر. المحور الاول كان يحكي عليه الدكتور بن عبد الله توا حول العنف, دراسته وتحليله كظاهره من الجانب النفسي والاجتماعي. ثم عنا محور ثاني واللي هو ان شاء الله سيكون من تاثيث الصحفي والاعلامي البارز منذر الجبيني, وان شاء الله باش نطرقوا غاديك على دور الاعلام في دور الاعلام في بناء الوعي الرياضي والخطاب الإعلامي كيفيه يوجه إلى المستمع للحد من هالسلوك هذايا العنيف وإلا الحد من هذه الظاهرة بصفة عامة. الندوة زيدة إن شاء الله بإذن الله ستستضيف مجموعة من الوجوه البارزة من أهمهم العالم البروفيسور محمد نجيب وطالب, عالم الاجتماع المعروف. إن شاء الله باش يكون بحذينا غدوة باش يساهم معنا بمداخلاته الثرية في إثراء الندوة. كيف كيف معنا العديد والعديد من الوجوه الإعلامية المعروفة والبارزة اللي إن شاء الله باش يكون النقاش والحوار غديك غدوة في الندوة, وباش إن شاء الله نوصلوا نعملوا معناها حوصلة ونعملوا تقييم نوعا ما للظاهرة العنف هذية. والأهم من هذية كيفاه نعملوا لكولابوراسيون أنتر الرياضة والإعلام لنب اللي نحطوا استراتيجي دو ترافاي باش ننبذوا هالظاهره هذه وباش نكونوا كولابوري مع بعضنا باش نحدوا منها على الاقل معناها فهمت. على خاطر هي كيف ما ذكرت قبليك راهو التوقي من السلوكيات المحفوفه بالمخاطر راهي استراتيجيه وزاره عندها تقريبا
1: تخدم عليها من سنوات,
0: عندها سنوات وهي الوزاره تخدم على الاستراتيجيه هذه متبنتها في الانشطه الشبابيه في الانشطه الرياضيه في التربيه البدنيه في القطاعات اللي موجودين في وزارة الشباب والرياضة الكل. وعليه احنا سي ديجا سانكرونيزي معناها مع الاستراتيجية متاع وزارة الشباب والرياضة, وغدوة ان شاء الله بإذن الله سنكونوا في الموعد بحضور
1: كل الأطراف
0: ولا تتعدى في ظروف طيبة وطيبة جدا.
1: سؤالي, ثم كان الأمور الرسمية في الندوة؟
0: كيف؟
1: ثم كان الأمور الرسمية من فماش ترفيه ما فماش؟
0: لا أكيد احنا محضرين برنامج ثري جدا وممتع جدا إن شاء الله لفائدة المشاركين في الندوة الكل. أكيد حضرنا لهم برنامج ممتع باش يستمتعوا اليوم إن شاء الله العشية وكيف كيف غدوة, خطر احنا ديما نحبوا نمزجوا بين الاستمتاع والاستفادة
1: والإفادة
0: والاستفادة فهمت. دونك بإذن الله قرينا حسب التفاصيل هذه الكل وباش تكون كيف ما ذكرت في الأول ندوة ثرية من جميع النواحي بإذن الله.
1: تحب تستمتع, تحب تتفرهد رباب
0: مرحبا بيها رباب الحقيقة أنا شو فرانشمان الحقيقة أن بيرسون معناها أنا باسمي وباسم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وعلى رأسهم السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضة مختار الربعوي نشكركم جزيل الشكر. سي كاسي عبد الكريم حمدي, مدام رباب لطرش, سي عمر المستيسر, سي مصطفى ناجح, والسيد مدير الإذاعة سي طه العنتير يعطيكم الصحة. راهو اللي عملتوه قبليك في الورشة التدريبية الموجهة لشباب لراديو ويب هو رائع جدا, لو استثنائي راهو معناه يفو با معناه كما نقولنا معناها
1: نثمنوا المجهود
0: يعطيك الصحة. المجهود هذا يلزم ويثمن. راهو هما يسمعوا فيكم ديما في الراديو, يسمعوا في أصواتكم, اليوم صافحوكم كلموكم حاوروكم سألوكم هذي الكل راهو
1: اعطيناها من تجربتنا المتوقعة.
0: يعطيك الصحة. لا هي والله هذي تواضع من سيادتك سي عبد الكريم, ولكن هما راهم بالنسبة ليهم هما هما القدوة راهو فهمت. وعليه
1: يا مدام سامحني نيابة عن زملائي زملائي الكل اللي كنا حاضرين والله متأكد أن فرحانين لأن قدمنا معلومة بسيطة ولا غير بسيطة، المهم أنه قدمنا معلومة شوية من تجربتنا الإذاعية والرياضية للشباب اللي نفرح عنهم باش يكونوا باش يحملوا مشعلنا اليوم آخر ونحب نسمع رباب في هذا
0: أكيد. ولكن سمحني لحظة رباب أنا اللي نأكده لك قبل كل شيء كونه هما لفيت دخلوا الاستديوهات الرئيسية ودخلوا الاستديوهات معناها انت العمل الفعلي
12: وعاشوا أهم حاجة أنهم عاشوا التجربة معنا
0: صحيح
12: في هذه الساعة
0: أحسن رائع جدا هذية بالنسبة لهم هما بصمة وسيحفر في ذاكرتهم
12: ما عدناش حتى مزية أكيد وإحنا كدور الإعلام مدام خنسة تحية أكيد للمندوبية مندوبية الشباب والرياضة بتطاوين على رسم سيد مختار الربعاوي تحية أكيد لكل المسؤولين بعد شوية إحنا نصف الجزء الثاني باش يتغير الجو عبد الكريم كنا حكينا على الندوة وحكينا على كل برنامج اللي خصته مندوبية الشباب والرياضة بعد شوية إن شاء الله باش نستقبلوا زملائنا اللي فقط كنا في اتصال بيهم عبر بالتليفونات أو بالتطبيقية يعني لنقل
1: الجوب أحذانا مرحبا
12: جوب أحذانا أكيد إن شاء الله باش نعيشوا معهم تجربة الموسم 25-26 تفضل عبد الكريم
1: عدنا جورة وعدنا جوة كبيرة إن شاء الله في السهرة والجوة تبدأ من استوديوهات إذاعة التوين.

0: صوت الجنوب. نعود سيدتي رسالتي سيدتي في هذا البث المباشر الخاص باليوم الإعلامي حول ظاهرة العنف بالشراكة مع المندوبين الجهوي للرياضة بتطاوين إذاعة تطاوين. منذ قليل كنا في ورشة وحكينا مع الوليدات لي في راديو واب في دور الشباب, كنا نسمع أيضا في خالد كعيب اللي إن شاء الله عندنا موعد معاه الليلة بحضور كافة الزملاء والأخيان في سهرة تنشيطية إن شاء الله بأحد الفضاءات في القصور الصحراء. ويا نبدأ من مع الزملاء بكل عفوية, الزملاء المعلقين الرياضيين من مختلف الملاعب حابينها لما حلوة إن شاء الله تتعاود في المواسم القادمة بمساحة أكثر وحيز زمني أكبر, طبعا من الشمال إلى الجنوب بدون تحديد وبدون تفصيل. مانيش مش نبدأ على اليمين, مش نبدأ على الشمال اليوم لأنه أبعد منكم الهادي السياري. مرحبا بك.
1: أهلا بك بصفة, تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين, يعطيك بالصحة على الفرصة هذه لما هذه الحقيقة بادرة طيبة. شكر كذلك لذا تطوين اللي أعطتنا الفرصة هذه باش نكونوا يعني في الإعلام الرياضي. والحقيقة لما بيه عليش لأنه الأغلبية أول مرة شوفوا بعضنا كان فقط بالاتصال بالهاتف بالتطبيقة, ويعطيك بالصحة مرة أخرى.
0: شكرا ليك من الاكتشافات المفرحة جدا الهادي السياري, سعداء جدا يعني تقريبا من أكثر المعلقين اللي قطعوا مسافات وعلقوا على المباراة طنجوها الليلة في الساري إن شاء الله نحكوا على الهوام. محمد الحمروني القيدوم, محمد مرحبا.
2: مرحبا بك مصفى, مرحبا بكافة السادة المستمعين الكرام ومشاهدي صفحة تطوين فهم. كما قال خونا الهادي فرصة باش تعرفنا برشا أخو خيام معناتها, ولما حلوة من أسرة إذاعة تطوين مشكورة على هذه البادرة. يعطيكم الصحة مرة أخرى وإن شاء الله ديما ما تتلاقوا في الخير.
0: طبعا هذه فرصة أولى إن شاء الله تتكرر, ما نمشي نحكوا بكل تفاصيل. مرحبا بك حمادي في طبعا داركم الحبيب الزردابي على يمين. مرحبا.
3: أهلا وسهلا مصطفى, تحية ليك. تحية
0: الصوت هذا بالعادة كيجينا ديما
3: وهو كذا مفرفر شوية مع سخانة اليوم الحمد لله. شكرا لمصطفى يعطيك الصحة. تحية طبعا من خلالك لكل القسم الرياضة تاع تطوين. القسم هذايا ماهوش قاعد أنا باش نشكر لكن بصراحة في المواسم الأخيرة عطاها درس, عطاها ميساج حلو برشا للعمل الصحفي, تغطية شاملة لكل الرياضيات في مختلف يعني في الجنوب الشرقي وهذه وحتى في الشمال كل فرق الجنوب الشرقي يعني جات حظها على مستوى التغطية العالمية, وهذه راهو مش بالسهل, يلزم برشا لوجستية, يلزم برشا عباد تخدم بركة الله فيهم قسم الرياضة بتاع تطوين. وعلى اللمة هذه الساعة وشفنا وجوه كما كنا نحكوا خونا طبعا هادي وخي محمد واخوة الكل يعني اليوم اكتشاف
0: فرصة طيبة
3: والله بارك الله فيكم في اللمة الحلوة وان شاء الله تتعاود كل في كل موسم رياضي وان شاء الله نعدوا ويكاند حلو
0: ان شاء الله ديما متألقين. شكرا لكم بكل سلاسة, ماذا بينا ناخذوا بكل الزملاء فرصة هذه ومحمد باش تعملوا جولة في استوديوهات الإذاعة الجهوية بتطوير. عبد الكريم حمدي مناش عارف علاش عرب علينا, تفضلوا طبعا في المباشر ناخذوا زملائنا اللي يتواجدوا اليوم في مقر إذاعة تطوين في هذا اليوم الإعلامي بالشراكة مع المندوبين الجهويين للشباب والرياضة بتطوين.
4: بارك الله فيك سي مصطفى, معكم عبد النبيل الخليفي بلومي من سوسة. الحقيقة رغم يعني تنقلي مئات الكيلومترات لكني مسرور جدا بهذه اللمة, اللمة الحقيقة الوجوه النيرة. كنا ممكن نسمع بعضنا في يعني من خلال الصوت لكن اليوم بفضلكم وبفضل الله عز وجل تقبلنا اليوم في لمة حلوة. مشكورين جدا إذا تطوين على هذه البادرة الطيبة والشيقة.
0: صعبتوا علينا الأمور شوية أنا وعبد الكريم لأن النسخ ونعرفوا الأصوات ولكن ما نعرفوش بعض الوجوه, نعرفش إجاب حذانا عبد الكريم إجاب حذانا. طبعا شكرا لك سي بلومي وإحنا سعداء جدا بتواجدك معنا وإن شاء الله تتكرر الفرص. على اليمين
5: محمد تاركي. هي
0: أخير هذه حكاية هذا محمد تاركي.
5: محمد تاركي الحمد لله ساعة لما الحلوة ذي مرحبا بدينا في تطوين أكيد بلاد الخير بلاد الطيبة ناسها طيبين الكل. محلاها بالحق لما عرفنا برشا كما كان يحكي سي
0: مازلت أنتم خديتوا شوية لافانغو مازال الباهرة ومازال
5: أي نعرف صحيح هي ثنية طويلة شوية لما حالة تعبتنا شوية في جايين لكن مصممين باش نعديو التظاهر هذه في احسن اطار نتاعها. ان شاء الله اذاعه تطوين والاذاعات الجهويه الكل ديما يبادروا بالمبادرات هذوما باش نتقابلوا ناخذوا ما من خبرة بعضنا الجيل القديم يوري ويأثر الجيل الجديد اللي صاعد من المعلقين والصحفيين, وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ تونس ويحفظ الكرة التونسية. والأكيد
0: شكرا لكم على تكبدكم طبعا مشاكل السفر ويخفف هذا السفر بالتأكيد, هذه اللقية وهذا هذه الجلسات اللي إن شاء الله تكون حميمية وعفوية, وإن شاء الله تكون إقامتكم طيبة بيننا في إذاعة تطاوين. المحاصرة اللصيقة من عبد الكريم لمحمد نجيب خضر, لأنه واحد من ركائز البرامج الرياضية يعني والتحليل الرياضي في إذاعة تطاوين, اليوم يجينا في وضعية أخرى. مرحبا بك سنجيب.
5: وبيك أخويا مصفى, بصراحة كأني أول مرة أجي تطاوين, خاصة الإذاعة, وقت اللي نشوف مجموعة نيرة, مجموعة من معتها جميع الأماكن,
0: زملائنا المعلقين في الجمهورية التونسية من تونس السوسة, من الساحل الشمال الغربي للوسط الوسط الغربي, من كل من الجنوب الغربي, من أولادنا زادة كيف في جربة وجرجيس وبنقرداد, يعني ما ثماش حواجز بيناتنا, وما تمنعناش على بعضنا المسافات.
5: هذا واللي شفته كونه فما تقارب, فما نية حسنة, فما عشرة حتى عن بعض, تحس كونا نعرف بعضنا,
0: ولفنا بالسوق
5: الهادي تو السياري وقت اللي قابلني, وكأني فهمتي عندي عام كامل, فهمتي تقابلنا مع بعضنا وقت اللي تقابلنا مرة واحدة في ملعب رادس, فهمتي هذه معناتها المبادئ نتاع الرياضة, بدء نتاع الرياضة هي كونا تلم الشمل وتخلي الناس كلها تعرف بعضها.
0: هذه كانت صورت النجم نحكم معاك, كملت تصور.
1: لا بربي هو شوف تصور
0: أول مرة جيت تطاوين,
1: أهم حاجة في تطاوين
0: أول مرة جيت تطاوين,
1: فرصة ما تجيش برشا
0: أول مرة جيت
1: أول مرة تطاوين.
0: كيفاش لقيت تطاوين؟
1: سعيد جدا الحقيقة, ديما نحب مرة أخرى الشكر لله, نشكر برشا إذاعة تطاوين, خاصة قسم الرياضة, الزملاء كريم حمدي, عمر المصيص, الرباب, الحقيقة كيف كنت هزت مصطفى, الحقيقة هاني قلت لك فرصة العمر الحقيقة في مجال الإعلام الرياضي, سعداء جدا إن شاء الله نعملوا ويكند باي مع بعضنا, وسعيد جدا أني نعرف الوجوه هذه واللمة الحلوة هذه.
0: شكرا لك هادي. طبعا عبد الكريم الحمدي, سنواصل هذا البث المباشر في استقبال زملائنا من مختلف المواقع اللي يخدموا معنا هذا الموسم.
6: معناتها تحيل الكلمة
0: أي قاسك لكن اليوم صار الباسات اليوم المنتخب الوطني التونسي قصدها شوية,
6: مش لازم نحكي اليوم, اليوم احنا في فرحة. محمد طاهر كاهي, نحب فقط نحكي معك يعني حول تجربتك الأولى في الإعلام, كيف شفتها, كيف لقيت الإعلام الجهوي, أنت معناتها خدمت تقريبا مع أغلب الإذاعات الجهوية, كيف شفت الإعلام, يعني غرامك بالرياضة حققته من خلال التعليق, كيف الأجواء, كيف انتظرتها, ولا ثم برشا صعوبات؟
5: هو الحقيقة يعني أنه إنسان ولا أي بشر مغروم بالكرة ولا بأي رياضة معينة, لفات انه مس الميكروفون وهز الميكروفون وباش يتكلم هي مسؤولية كبيرة قبل ما تكون رسالة, خاطر مش سهل باش توصل التصوير اللي في الملعب, سواء في ملعب كرة قدم ولا في قاعة من القاعات الرياضية. الحقيقة تجربة تو عندي أكثر من 60 مباراة بالموسم الحالي والموسم الفارط, تجربة ما زلنا نتعلم ونحن نقوله سي ناجح سي كريم, لكن ما زلنا نتعلم, ولكن فما انه انسان خذا يعني كما نقولوا الخطوات الاولى نتاعو ما كانتش سهله, كنا نشوفه في التعليق الرياضي نقولوا يعني نتفرجوا في ماتش كوره ونقولوا المعلق قاعد يحكي كها وما قاعد يعمل في شيء, لكن كي دخلنا لل
6: فيها برشا صعوبة, فيها برشا تحذير, فيها برشا
5: مسؤولية كبيرة,
6: مسؤولية كبيرة في الأونتين. تفضل كمل فكرة, الزملاء تبعنا يدخلوا.
5: قلت لك لفات انك بديت تعدي في المباراة متاعك, كنا نشوفه في التعليق الرياضي ولا تعليق على كرة القدم حاجة سهلة ونقولوا اللي المعلق ما قادم في حد شيء, لكن كي دخلنا للميدان متاع التعليق الرياضي اكتشفنا انه ميدان الحقيقة صعيب, في مسؤولية كبيرة, وكل ما نزيد نقدمه في الميدان هذا كل ما نزيد نكتشفه انه صحيح
6: تتحمل مسؤولية
5: أصعب. اكيد
6: شكرا
5: اكيد
6: شكرا طاهر كاهي, يعطيك الصحة وموفق في العمل متاعك, نسمعوك عبر موجات إذاعة تطاوين في التعليق الرياضي تبعنا الزملاء حاضرين معايا يجينا ويعطيها الصحة. مبارك الفرح يجينا من القاسرين يعني تكبد عناء السفر وهو أستاذ عربية يعني لازمني نركز معاه في العربية لازمها تكون صحيحة 1000% تكبد على السفر
0: مش على او
6: على السفر.
0: السلام عليكم. السلام عليكم الساعة. فرحان برشا بوجودي معكم وقبلكم شيء. أول مرة نزور تطاوين وأول مرة نزور الإذاعة وبرشا زملاء نعرفهم من خلال الصوت الإذاعي طبعا. ربما أغلبهم نعرفهم من خلال الصوت الإذاعي يعني معرفتي المباشرة بهم الحقيقة زادتني فرحة لأنه وليت نعرفهم وليت فما علاقة أكثر يعني الحمد لله يا ربي فما تواصل هو موجود من قبل زاد التواصل أهم حاجة فيها العلاقات العمل الإذاعي بالنسبة لي غرام ونفحة وأهم حاجة فيه العلاقات والحمد لله في برشا رجال وبرشا نساء تشرفت بمعرفتهم
6: في لما تمنها إذاعة التطوين ومرحبا بكم عبر موجات إذاعة التطوين. سامي الهندوز صديقنا يجينا من عقالب أهلا وسهلا سامي.
7: أهلا وسهلا مرحبا بك وشكرا لكم على الدعوة واللفتة الكريمة هي اللي تعرفنا من خلالها على كل برسك معلقي الجمهورية التونسية ومرحبا بهم. أنا دوري نرحب بهم مرحبا بهم في إذاعة التطوين وأنا أول مرة نزور الإذاعة.
6: مرحبا بك
7: وشرف لي نزور الإذاعة. أيوة.
6: مرحبا بك تباعا باش نعمل جولة إن شاء الله باش نتعرفوا على بعضنا أكثر ونتحدثوا أكثر حول واقع إعلامنا اللي هو حاجة اللي جمعتنا. نزار بوزنيف من أجدد المعلقين معنا في إذاعة التطوين. نزار أهلا وسهلا.
8: أهلا وسهلا عبد الكريم تحية ليك وكل مستمعي إذاعة التطوين. سعيد جدا اليوم بتواجدي مع الزملاء في الإذاعة اليوم بزيارة طبعا للمنارة العالمية وطبعا تجربة التعليق الرياضي كما قلت مازلت حديث العهد بالتجربة وإن شاء الله القادم خير
6: إن شاء الله. مرحبا بك نزار وتحية ليك. يجلس بجانبك محمد أمين. محمد أمين أهلا وسهلا.
9: مرحبا بك عبد الكريم. مرحبا بك كل مستمعي إذاعة التطوين. مشكورين على التأمين لما الكريمة هذه مع اللجوء النيرة الأخيين في التعليق الرياضي أول لما إن شاء الله ما تكونش آخر لما إن شاء الله يتعدى وقت باهي. مشكورين التطوين على حسن الترحاب والضيافة. ما شفنا كان الكرم الحقيقة في ساعاتنا الأولى في التطوين إن شاء الله لما بدأت مزيانة وتكمل مزيانة وتحياتي كل معلقين الخير.
6: شكرا لك أمين. في 6 دقائق أو في 5 دقائق نحاول نأخذ كل الزملاء. عبد الرحمن ناصفي
10: شكرا ليك كريم. تحية كبيرة ليك تحية كبيرة لكل الحضور الزملاء الكل الحقيقة والمرة نشوفهم الأجواء جميلة وجميلة جدا الحقيقة في التطوين محلى الأجواء. نشكر صديقنا التاكسيس اللي وصلنا تويك
9: 210
10: تحية كبيرة ليه بل واسع والله كرم وجود الحقيقة من الكل لقينا في التطوين الحقيقة فرحانين برشا في حضورنا الأول في إذاعة التطوين فرحانين برشا إن شاء الله من المزيد من التألق للجميع إن شاء الله.
6: جيتوا مع بعضكم مع مالك
10: مالك فرحان طبيعي جدا.
0: مرحبا بك عبد الكريم تحية لكل الأوفياء ومستمعين إذاعة تطوين يعطيكم الصحة
6: مش تعليق راه اليوم
0: اي لا لا يعطيكم الصحة على التكريم ومحلاها تطوين ومحلى ناسها ويعطيكم الصحة القسم الرياضة بإذاعة تطوين فردا فردا وكل الموجودين في إذاعة تطوين وناس تطوين محلهم على حس الترحاب وإن شاء الله تعدى أيام
6: الهيرين
0: نهارين سمحين
6: في كنف الروح الرياضية.
0: عايشك
6: شكرا يعطيكم الصحة. مازلنا في استقبال باقي الزملاء تباعا باش يجوا بحذانا باش نحكوا يعني حول زيارتهم التطوين في في في في في في دقائق. محمد لبان القيدوم حمادي مرحبا بك.
11: مرحبا عبدالكريم. مرحبا بكل خيان الموجودين هذه فرصة فعلا لما تلم فينا المباريات الرياضية لك اليوم لمتني إذاعة التطوين تقريبا برشا خيان عنا برشا مشوفناهم فرصة سعادة.
6: آخر مرة شفت الوجه اللي بيجي بحذايا منها وقتاش
11: هذا كي
6: جيت معه
11: يتشاف ديما
6: يتشاف ديما. مرحبا بك. مرحبا
11: ومرحبوا بك.
12: تحية لك كريم. تحية لكل طبعا الزملاء في الحقيقة بادرة طيبة من إذاعة التطوين اليوم تقابلنا ثم أصوات كنا نعرفوها بالصوت لكن اليوم صوت وصورة. مرحبا بالجميع. هذا هو قسم الرياضة بإذاعة تطوين وهذه إذاعة تطوين تسمع منك تحكي عليك
6: وهذا هو نوردين جليدي. شكرا يعطيكم الصحة حمادي بالتأكيد للحديث بقية إن شاء الله في باقي المشوار وباقي المحطات. فتح اللي أشتوي لأول مرة في إذاعة تطوين ولا قبل جيت يا فتح. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك. تحية ليك.
6: العفية دي ما
0: نحن معفية الحاجة هي العفية. يعطيكم الصحة.
6: شوفونا لو في العياري بربي.
0: مش
7: مش المرة الأولى كريم، أنا نعرف إذاعة تطاوين منذ 2007، والحقيقة اليوم نشكركم برشا على هذه اللمة، وإن شاء الله ما تكونش آخر لمة، أكيد فرصة باش نتعرفوا حتى على بعضنا معلقين من كل ولايات التونسية. تحية لكم مرة أخرى، ومرة أخرى تحية لكل المستمعين وكل الزملاء الموجودين هنا في إذاعة تطاوين.
6: هذه الأجواء في إذاعة تطاوين مختلفة، للزملاء من كل المناطق يجونا من تونس العاصمة إلى بنقردين وإلى روف العياري بسرعة في
10: دقيقة. عسلام ومرحبا بيك.
6: بدأ يحكي
10: في 99 89.
6: إجا منا إجا منا مرحبا بيك
13: يا خويا. رحبوا بالخيان الكل، خاصه اللي يجوا من مناطق اخرى، زملائنا المعلقين الرياضيين.
6: انا بالنسبه لي انا رؤوف من القيدوم، يعني من القدماء.
13: مرحبا يستر. كنا برك نتجاذب طبعا الحديث حول البدايات، والبدايات كانت مع اذاعه تطاوين في الحقيقه. التعليق الرياضي اكتشفته مع اذاعه تطاوين عام 94 95 في الموسم.
6: ما شاء الله
13: الحمد لله، هي مازالت متواصله علاقة إلى حد
6: صحة جيدة.
13: الحمد لله،
6: الحمد لله، هذا هو المهم. مناسبة طيبة صح. جدا للتواصل، للتعارف، للحديث، للجواء، يعني مع نهاية موسم كان فيها شوية ضغط، شوية تنسيون، فيها فراع، فيها تراح بالتأكيد. كل معلق عنده انتماء، وكل معلق عنده فريق، وكل معلق عنده منطقة يحبها. وفي الأخير يعني ديما نقوله الروح الرياضية والميثاق الرياضي والعدم الانحياز لفريق على حساب فريق، هذا هو الامر اللي نحبوا
13: ديما. هذه المبادئ اللي ان شاء الله نطبقوها في الحقيقه. كل الفرق على نفس المسافه مهما اختلفت الالوان، كلهم فرق تونسيه. ما الحياد كان مع المنتخب الوطني ولا الفرقه التونسيه لما يكون الامر يتعلق بالمشاركات الافريقيه.
6: شكرا لك رؤوف العياري، يعطيك الصحه، جينا من قفصه. شكرا للجميع. مصور ما حبش يحكي، تحيه لي عبدو تحيه ليك، برافو. شكرا ليك عبدو، يجينا من سوسة. كل المجموعة متواجدة في نهارين إن شاء الله بحذنا في تطاوين، إن شاء الله الأجواء تكون جيدة الموجز، ثم تتواصل برامجنا ويتواصل الفرح مع جملة زملائنا في حلقات تكوينية وأيضا ترفيهية لمدة يومين في شراكة بين المندوبية الجهوية الشباب والرياضة بتطاوين، وكذلك الإذاعة وإذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلية الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش. انطلقت بلدية غنوشة في عملية هدم المحلات القديمة وأعداد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. طلب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله اليوم بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية. تولت مصالح الحرس الوطنية اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من ولاية صفاقسة في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية. قال قيادي فصائلي فلسطيني أن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد اليوم عقد اجتماع بين فصائل المقاومة في قطاع غزة. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد للعدو في الخليج وفق التلفزيون الرسمية بعد إعلان القوات الأمريكية ضرب مواقع رادار في إيران. نبقى بعد الفاصل مع فقرة البلاغات.
1: بلاغات.
2: في صفحة البلاغات، أعلنت وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية عن فتح 3 منظرات خارجية بالاختبارات لدخول سلك المهندسين الأولين وسلك التقنية المشترك وسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف، وذلك لإسناد 43 خطة وظيفية شاغرة وموزعة على عدة اختصاصات حيوية وفق ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2 جوان 2026. وأشارت القرارات الموقعة من وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى أن قائمة الترشحات للمنظرات ثلاثة تغلق رسميا يوم 30 جوان 2026. أعلنت شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية عن فتح منظرة خارجية بالاختبارات كتابية شفهية وتطبيقية بحسب الاختصاص لامتداد أعوان وإطارات في عدة اختصاصات حيوية، وذلك بموجب عقود عمل غير محددة المدة. وحددت الشركة يوم 2 جوان 2026 كآخر أجل إيداع الترشحات، ويقع اعتماد ختم مصالح البريدة تاريخ الإرسال. انتهى هذا العرض الإخباري الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

سلامتكم الناس الكل، يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تحياتي للجميع وين ما كنتوا تابعوا فينا. مرحبا بالناس الكل من تو حتى الثمانية نتاع الليل كما تعودتوا. جو الويكاند يكون خاص وخاص جدا على موجات اذاعه تطاوين، سواء كان بالمواكبات والا نكونوا حاضرين في المحطات الثقافيه، واللي ان شاء الله زاد نكونوا مع مراسلين كالعاده نشوفوا حال واحوال الناس في هالفتره الصيفيه وبدايه الموسم الصيفي. ان شاء الله يكون موفق بالنسبه لكل القطاعات الحقيقه، لان نعرف برشا يستنى ممكن في انتهاء الامتحانات، فما شكون زاد ينتظر في ممكن نتائج، فما شكون عندهم مرحله تخرج. الله ربي يوفقهم جميعا، واكيد للناس المرتاحه اللي ماخذه الصيف واللي بدات شوي في نسق الصيف والراحه والاستجمام، نقول لكم صحه وفرحه وخليكم معنا اكيد باش نكونوا حاضرين معكم ان شاء الله. برشا ايقاعات برشا جديد، تحياتي للجميع وللمجموعه ايضا اللي معايا. كنتوا تسمعوا في نسق رياضي بامتياز على موجات اذاعه تطاوين، واكيد ديما صوت صوتكم الرياضه. اليوم تقريبا الماتش الكروي والمباراة الكروية الكبيرة الحقيقة، فما هكا عدم رضا، فما شوي غش هكا على المنتخب الوطني التونسي، ولكن تبقى ديما الرياضة أخذ وعطاء كما تعرفوا الكرة حكامها، لكن أكيد في متابعة المنتخب الوطني التونسي ونتيجته ضد المنتخب البلجيكي، وهذه التجربة إن شاء الله يكون المنتخب حاضر للمونديال إن شاء الله. لا محالة، نتفائلوا خير ونقولوا إن شاء الله خير. به الفريق اللي معايا اليوم، رحب حبيب هدية معايا في الإخراج التقني، تحياتنا زملائنا في غرفة الهاتف ديما على 75 870 900، وأكيد زملائنا في قسم الأخبار فاطمة طليحة كانت معكم في أول موجز الخمسة، معكم من أمام الميكروفون عفيف البرهومي. نحييكم الناس الكل ونقول لكم مرحبا بكم في ويكاند عال كيف، وإن شاء الله ديما عاملين كيف معنا. بدايتنا بالإيقاعات وبعد شوية نعمل وطلع على آخر المستجدات ونحطكم على باج شنو مختلف الأحداث الثقافية اللي صايرة في جهتنا، سواء كان جنوب شرقي أو تونس عموما. يلا مرحبا بكم نسكل.

وتحياتي للجميع أكيد برشا إيقاعات في انتظاركم الناس الكل. تحية للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق. كنا في الاستماع لحسين الديك في مهر القصر اللي توصلنا لخمسة وعشر دقائق, وأكيد معكم باش نوصلوا بالإيقاعات وإيقاع الحياة, وخاصة لما نتحدث على الإيقاعات الفنية وخاصة الليكاستينج اللي يصيروا في الصيف واللي برشا من الناس ممكن ما يسمعوش بيهم. كلاش ديما نحاولوا كل مرة نذكروا هيك بمختلف الدعوات اللي توجه مثلا لتصوير فيلم سينمائي أو لمسرحية أو مختلف لكونكورات زادة اللي تهبط من أجل مثلا وظيفة معينة في قطاع وزارة الثقافة. حبيت نعلمكم اللي كاستينج لتصوير فيلم سينمائي يعلن عليه المركز الثقافي دار الفن عن فتح باب ترشح بطبيعة للمشاركة في الكاستينج الخاص باختيار ممثلين ومواهب جديدة للمشاركة في إنتاج فيلم سينمائي جديد. فعلى كل الراغبين الاتصال بدار الفن. أواخر شهر جوان هو آخر أجل لإجراء موعد الكاستينج, باش يتم الاتصال مباشرة بالمترشحين اللي يقع اختيارهم لتحديد موعد ومكان الاختبار. فقط الناس اللي تسمع فينا فقط تدخل على الصفحة الخاصة بالصفحة دار الفن ميزون داغ, وهي كي تلقوا عليها الاستبيان, ومن الاستبيان هذا إن شاء الله هيك تطلعوا على تفاصيل هذا الكاستينج, ومنها هي إن شاء الله الناس الكل المهتمة خاصة بالشأن الثقافي والسينمائي وللمواهب خاصة اللي يهمهم إنتاج مشروع فيلم سينمائي مميز إن شاء الله بطبيعة بالتوفيق للجميع. باش نواصلوا معكم بالإيقاعات مستمعينا, متغيرش الموجة. تقريبا بدينا هيك نعيش في نفحات الصيف منذ انطلاق اليوم الأول للصيف على اعتبار ارتفاع درجات الحرارة. نقول لكم سيسر روحكم للناس اللي في الطريق الآن, إن شاء الله ربي يحفظكم. وأكيد نعرف برشا أنشطة صيفية, تنذكروا بالأنشطة زادة الإضافية ببرمجة المسابح البلدية اللي نعرف برشا عائلات ممكن يحبوا يرسموا ويسجلوا فيهم صغيراتهم. فديما تبعونا, ديما نعطوكم كل مرة معلومة ومعطى خاص بطبيعة الحال, إلى جانب باش نعملوا دورة وطلع على مختلف دور الثقافة شنو صاير من أكتواليتي كولتيريل بطبيعة الحال. نقول لكم مرحبا بكم, أنتم على موجات

تحياتي لكم مين ما كنتوا تابعوا فينا, واكيد نسلم على كل الناس ممكن اللي بارتاجوا في نتيجة مباراة المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي 5-0. الحقيقة نتيجة صعيبة شوي على المنتخب الوطني التونسي, ولكن ان شاء الله يكون درس حتى اهله رحم اكثر ما يمكن الى استقبال المونديال والدخول في المونديال بقوة. الحقيقة حبيت نذكر كل الناس اللي تابع فينا, اكيد الناس اللي تهتم ومهتمة خاصة بشأن الثقافي, نعرفوا برشا ناس يعنيها زادة مسألة الملتقيات إيش موجود, أكيد تظاهرة ومهرجان الصفات اللي انطلقت فعالياته في نفس الوقت, بما أننا نتحدثوا على الموسم الصيفي ونتحدثوا على السخانة والحرارة واستقبال فصل الصيف, انتظار إن شاء الله انطلاق الشبكة البرامجية الخاصة بإذاعة التطاوين, نقولكم إن شاء الله تكون برمجة موافقة. نذكر أيضا الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة اللي البارح كان الاحتفاء به, فوزير البيئة يؤكد حوالي 70% من التونسيين يقومون أو يقيمون بالشريط الساحلي, بطبيعة يفرض عليهم تعزيز جهود حمايته, هذا من المفروض ما نلاحظوه في مختلف سواحلنا وشواطئنا, وإن شاء الله تكون هذه الصائفة سفر تلوث, ولما لا يكون فما تحدي كبير حتى من قبل الدخول في الموسم الفعلي لفصل الصيف, تكون التحذيرات على أوجهها سواء كان من البلديات أو حتى من المواطنين. راه اللي يهمنا برشا أن يكون المواطن أيضا واعي بالحفاظ على البيئة متاعها, مش كان فقط على السواحل وإنما حتى في وسط المدن, على اعتبار شفنا هيك عدة مساحات خضراء تكون هي الملجأ الوحيد للعائلات اللي خاصة المناطق اللي ما فيهاش ممكن أماكن ترفيهية, فيكون المنتزه العائلي هو الوحيد اللي فرهد برشا عائلات ويلمهم, لكن للأسف ساعات تلاحظ بعض التصرفات اللي ربي يهدي المواطن يجي يلقى

كل شيء نظيف ولكن للأسف ما يحافظش على المكان اللي هو موجود فيه. نعطي مثال كما الحديقة العمومية الموجودة لهنا في تطاوين الجديد الحي الإداري، بربي لفتة كريمة من كل الناس اللي تتوجه إلى الحديقة هذه اللي ما شاء الله معناتها تكون مشكورين أعوان النظافة اللي قاعدين قايمين بواجبهم، وأكثر الحقيقة تكون حديقة نظيفة أمورها عال العال، ولكن للأسف بعد ما يجوها الناس يخلوها تقريبا الأوساخ ملقات في كل مكان، وهذا مش معقول بصراحة، لأن المجهود صحيح هو واجبهم ولكن في نفس الوقت ما فيها باس زادة يكون المواطن وأي عائلة كي تفرش وتاخذ راحتها وتستمتع بالهواء النقي، مثالش كي تروحوا تلمدوا كل الأشياء اللي تخلوها وهيك تحافظوا على نظافة المكان اللي هو بطبيعة المكان تقريبا الوحيد اللي ترتدوه في هذه الحي على الأقل. هذه إشارة فقط حتى لبقية الأحياء أيضا، مثالش كي نردوا بينا وكي معناتها نحافظوا بالحق، معناتها يكون مواطن مسؤول. على كل حال إن شاء الله ربي يهدي الناس كل هذا، طبعا إشارة نقولوها بكل ود وبكل مسؤولية لكل الناس اللي تسمع فينا. 7:19 مازلنا مشوارنا بعد 7 باش ناخذ معكم مسابقة الأسبوع وكالعادة تليفونات على 75-870-900 اللي فيها نتحدث بطبيعة على موضوع الحصة الفارطة وتكمل الحقيقة الجزء الثاني، رمزية الحوت والسمك كشنية رمزيتها، شفنا عدة قراءات وعدة حكم خرجت الحصة الفارطة، أعطيهم صحة المستمعين الكل الحقيقة فما اجتهاد كبير على مستوى رمزية الحوت، وبالحوت عليكم وحوات عليكم ديما نحوتوا، علاش اعتماد الحوت كرمزية سواء كان حتى في الشعر ولا في الأغاني، ولا شوفوا برشا أغاني تعتمد على البحر والحوت. فرجعنا على الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، ولكن مازلنا باش نكمل الحوار معكم إن شاء الله بعد 7 وأنا تو نكمل معكم بالإيقاعات.

تحياتي للناس الكل واكيد مساء الطربيات. هيك حابين نمتعكم شوي بصوت الفنان صباح فخري. نقولكم تحياتي ليكم, تحيه لتهاني التيفي تبع فينا, شكرا ليك تهاني عادل بالطيف ايضا من المستمعين الاوفياء, وتحيه الكل وفي لينا الموجات اذاعه العروس. نقولكم ان شاء الله نونسوكم في الطريق وين ما كنتم متوجهين, خاصه للناس اللي ديما لها شويه يا اما يحضر في روحها ماشي للعمل, والا يحضر في روحها مروح من الخدمه, والا يحضر في روحها هذه العائله الكل ماشيين يتفردوا ماشيين نعادوا في أمسية في واحدة من الفضاءات. نقولكم صحة وفرحة وأكيد إن شاء الله ننسوكم في الطريق وسيسر وحكم. نقولكم مساء الفل للجميع, إن شاء الله ويكند طيب للجميع, وللي حضروا زادة واللي قاعدين هكا يحضروا لامتحانات البكالوريا إن شاء الله ربي وفقكم. بالنسبة لكل تلاميذنا أكيد برشا من الناس ممكن عاشت فعاليات ودورة 29 لمهرجان المهرجان الوطني لمسرح التجريب اللي نتحدث اليوم على الدورة 29 اللي صار أصدر الستار عليها البارح. طبعا هذا كله في إطار ورشات متفرقة الحقيقة وبتنظيم من مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين وبدعم من المندوبية الجهوية للثقافة بمدنين وبلدية مدنين. كانت صور مميزة, كانت لقاءات, كانت ورشات متنوعة, تنشيط الشوارع الساحات, تربصات ميدانية, أفلام, توقيع نقاشات لجات وراء كل عرض لفيلم أو لمسرح, لقاءات بين مختلف الشخصيات الخلين المسرحية والمبدعين. وأكيد نعرف لبرشا هيك تحدث على أنه الملتقى هذا هو عبارة عن إطلاق باسم المرحوم المبدع أنور الشعافي. نعرف قيمة مركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين, وأكيد تحية لكل المشرفين على هذه الدورة, واللي إن شاء الله هيك نلقوا دورات أخرى زادة تخرج شوي من مدنين ونشوفوها زادة في أحياء ولاية مدين ككل. على كل حال باش نواصلوا معاكم بالإيقاعات, ما ننسوش نذكركم اليوم أيضا باش نسمعوا جديد الفنان رؤوف ماهر, وشفنا تقريبا هيك خدمة كبيرة في الفترة الأخيرة للفنان رؤوف ماهر. إن شاء الله الساعة على ساعة هيك الفنان مش كان الفن بركة يربط بجمهوره, وإنما حتى أخلاقه وتصرفاته مع الناس, وخاصة اعترافه بالجميل للناس اللي اكتشفت الموهبة من بدايتها, وهذه ما تجي إلا من الكبار. كي نحكوا على الحركة هذه أكيد باش نرجع على زيارة كان قام بها الفنان رؤوف ماهر لزميلنا وأكيد عم جنيدي الجامعي, ربي يطول في أنفاسه إن شاء الله يعطيه الصحة والعافية, اللي طبعا يعتبر من المنشطين اللي يكتشفوا صوت الفنان رؤوف ماهر, وكان عمل له زيارة في عيد الأضحى المبارك, كان زيارة فجائية. إن شاء الله باش نرجع مع جنيدي على الزيارة هذه بأكثر تفاصيل ونشوفوا هالمفاجأة كيفاش كانت على وقع بعد سنوات من العمل. وأكيد هذا الاعتراف راهو من نجم الفنان ينجح مش كان فقط بفنه, راهو حتى بأخلاقه ممكن هيك القيم اللي يحملها هي اللي توصل الصدق للمستمع وين مكان. على كل استنوا معنا جديد الفنان رؤوف ماهر نوارة حوشة هيك اسم الغناية, بعد ما سمعنا جديده آخر مرة يشوق والغناية تحبت من الجمهور. إن شاء الله الغناية هذه زادت تزيد تحبها. كيف باش نرجعوا على جديد الفنان عمار عطية في لبسة التخليلة, وأكيد برشا جديد فني درجة أن معاش حافظين الأخاني علاش, على خطر ما شاء الله معناتها إنتاجات فنية متنوعة إن شاء الله ديما فنانين مبدعين الحقيقة, لأنه الإنتاج الفني اليوم تبارك الله معناتها غنية بركة تليها غنية أخرى, ما عادش كسيستم إنتاج مجموعة من الأغاني مع بعضها. فإن شاء الله معاكم بطبيعة الحال ديما جديد. هو فقط للتصحيح عمار عطية غنيته أو عمار عطوي غنيته لبسة مشحودة هيك اسم الغنية, غناء طبعا عمارة عطوي لنحيوه, كلمات على العرضاوي شاعر وإلحان أيوب العبار, وإن شاء الله باش نسمعوها الأغنية وبرشا إيقاعات أخرى الحقيقة حابين نختاره متنوعة اليوم شنفرهدوكم شوي. اليوم باش نسمعوا موزيكا أكثر منها باش نحكو, يلا توب موزيكا.

وأكيد بصوت محمد جويني نصلب بكم للخمسة وخمسة وثلاثين دقيقة. يلا مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة التطاوين برنامج ويكند على كيف ومواصلين المشوار معكم حتى يش لثمانية متاع الليل. برشا أغاني في انتظاركم. حبيت فقط نذكر كل عشاق الموسيقى وعشاق الفنانة فيروز اليوم في ولاية جابس تحت تأطير طبعا وتنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية جابس. عشاق الموسيقى أنتم على موعد مع عرض موسيقي بعنوان فيروزيات من تنظيم المعهد العمومي للموسيقى والرقص بجابس. ينطلق الموعد إن شاء الله على الساعة السادسة مساء. إش مازال أقل من ربع ساعة إن شاء الله. أكيد الناس اللي يهمها الموضوع ما عليكم إلا تكونوا حاضرين بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص بجابس وإن شاء الله تستمتعوا بهذا العرض اللي أكيد شكون فينا ما يحبش فيروز صباحا مساء وفي كل الأوقات. يظهر للناس كل نحبوا فيروز. على كل حال مشكورين على تنظيم هذا الحفل وديما من خلال هذه الحفلات نكتشفوا زاد أصوات قادمة على مهل خلينا نقولوا لعدة شباب خريجي هذا المعهد وبرشا كانوا ودرسوا بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص بجابس سواء كان عازفين أو أصوات أو دي دونسوز بطبيعة دونسريت. إن شاء الله ربي يعاونهم ربي يعينهم ربي يوفقهم ووفق كل شبابنا. معاكم نواصل بالإيقاعات.

ورجعنا معكم مستمعينا في توقيت 45 دقيقة, وأكيد الإيقاعات متنوعة. حبيت نذكركم فقط اللي ينطلق إن شاء الله الصالون الوطني للفنون التشكيلية بالمركب الثقافي بمحمد الباردي بداية من 13 جوان القادم ويستمر حتى 13 جويلية 2026. شو باش يصير في الملتقى هذا؟ فتح باب الترشحات والمعارض للفنانين التشكيليين لعرض أعمالهم الحديثة. أكيد باش تستمتعوا. لكل محبي الفن التشكيلي تنجموا تكونوا حاضرين في هذا العرض وتشاركوا بطبيعة الحال بالاتصال مباشرة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية جابس. كيف كيف نعود نذكر بولاية تطاوين اللي تظاهرت رحاب الموسيقى والغناء اللي أكيد الموعد 1 و2 جوان كانت بمكان قصر البوغالي بغمراسن. كان محتوى الملتقى الثاني لنوادي الموسيقى بدور الثقافة اللي تضمن طبعا مسابقات في العزف والغناء وورشات حية لصناعة الآلات الموسيقية. إن شاء الله بيشكون بداية من 13 جوان إلى غاية 15 جوان 2026 القادم. تظاهرة بعنوان تجليات بصرية مصابيح واجهات المدينة, هيك اسم التظاهرة. بشكون بالفضاءات المفتوحة ودور الثقافة بولاية تطاوين. بشكون المحتوى بطبيعة ورشات تدريبية متخصصة في صناعة المحتوى الرقمي ومسابقة لإنتاج ومضات تحسيسية بمشاركة نوادي دور الثقافة. إن شاء الله بالتوفيق بطبيعة لكل المهتمين بالشأن الثقافي. مازلنا كيف كيف زاد باش نعطوكم فكرة على مختلف الورشات الصيفية المجانية بالنسبة للناس اللي تخمم هكا صغيراتها تدرجها ولا تدمجهم في بعض الأنشطة الصيفية اللي تخص دور الثقافة. وأكيد المواعيد المهرجانات الصيفية الدولية الكبرى. إن شاء الله نعطيكم فكرة كيف كيف هكا بالمسبق حتى تكونوا على باج كيفاش نجموا تبرمجوا العطلة متاعكم وين تنجموا تمشوا وغيرها من التفاصيل. بطبيعة فقط تابعونا وركزوا معنا. مرحبا بكم الناس كنوا نوصلوا بالإيقاعات.

وكما سمعتوا الفنانة شيرين اللي وصلتنا لل 45 دقيقة هي بيدها زادة شيرين محضرة أغنية جديدة, وأكيد نزلت الأغنية عشان يوتيوب تقريبا. هذه هي ممكن معناتها أكثر الفنانين واللي اعتمدوا تو لشان يوتيوب, هي الأسرع ممكن في تنزيل كل ما هو جديد على كل كي تشوفني مع غيرك. هذه الأغنية آخر أغنية غنتها, وديما الحقيقة نحن في تشجيع كل الفنانين الإنتاجات خاصة اللي عندها قيمة. الليلة ما فما أغنيات هيك عندهم أسامي غريبة شوي الحقيقة. الليلة ما يرحمش ولا ليل ما يرحمش, هذه آخر أغنية نزلتها الفنانة شيرين اللجمي منذ 10 أيام تقريبا, واللي إن شاء الله كما وعدتكم باش تسمعوا جديد الفنانة عمار عطية. هو أصيل طبعا ولاية مدين, وبرشا حبوا الفنان هذا لعفويته اللي ممكن إنتاجاته اللي هيك قريبة برشا من العادات وتقاليدنا, واختار هو المشحودة وغنية على المشحودة الملحفة المعروفة اللي نلبسوها في لباسنا التقليدي اليوم المعروفين به أمهاتنا قبل جداتنا. فإن شاء الله نرجع على الغنية هذه ونسمعها كيف كيف باش نسمع جديد الفنان رؤوف ماهر, وباش نتحدث بشكل خاص مع جنيد الجامعي على زيارة اللي قام بها الفنان رؤوف ماهر لدار المنزل. وهكا خلينا نخرج شوي من مألوف ونشوفوا اليوم دور الفنان, هل يكتفي فقط بالإنتاجات الموسيقية وإلا عنده زاد دور آخر اللي هو الاعتراف بالجميل. خلينا نقوله هذا ميجي إلا من أصيل, هكا تقول الأصول ولا لا؟ يلا مستمعينا نرحب بكم الناس الكل, وأكيد بعد ما سمعنا الإيقاعات اليمنية أبو بكر سالم في غناية جميلة برشا. كل الإيقاعات تقريبا تسمعوها معنا بين اللي يحب الطربي اللي يحب الإيقاعات هكا الرايدة شوي والهادئة, بين اللي يحب زاد الإيقاعات الجنوبية البحتة. كل شيء تلقوها عندنا فقط تعدل الموجة على موجات إذا عدت تطوينه.

يلا تحياتي لكم الناس الكل بالإيقاعات هذه باش نرجع بكم الشاطئ الكازما لاحتفال باليوم العالمي للبيئة. هذا اليوم اللي باش يحتفيوا به غدوة في شاطئ الكازما ولاية جيبس تحت شعار مناخنا مستقبلنا. طبعا البرنامج باش يبدأ على الساعة 4 مساء بفقرة توعوية بعنوان تلوث البلاستيك وتأثيره على الحياة البحرية، حملة مصغرة باش كل تنظيف الشاطئ طبعا من تقديم وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية جيبس، إلى جانب انطلاق الورشات، ورشة في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية من تأطير فوج علي بلهوان للكشافة التونسية، كيف ورشة صناعة لوحات فنية من مخلفات البحر، تأطير نادي البيئة بالمركب الثقافي محمد البردي، كيف ورشة حول تأثير التغير المناخي وما أدراك على السلامة المرورية من تأطير المكتب الجهوي للسلامة والأخلاقمرورية، ومعا نحمي بيئتنا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. هيك الشعار الأكبر لهذه اليومية والاحتفالية اللي تنطلق غدوة الأحد 7 جوان بشاطئ الكازما، وأكيد نحييو كل البحارة كل الناس اللي ترتاد الشاطئ هذا وكل خليج جابس، ونقول لكم إن شاء الله ربي عوانكم، إن شاء الله ديما هيك شواطئنا نظيفة استعداد للصيف ولا غير الصيف، إن شاء الله بيئتنا ديما سليمة خاصة لما تعيشوا ولاية جابس ربي زيح لها غمة التلوث. وأكيد جابس جميلة بكل تفاصيل بواحدها برمانها بحنتها بناسها بما ليها الكل، أكيد نحييهم برشا برشا، عندنا مستمعين أوفياء جد الموجة العروس في كل المواعيد الحقيقة ديما حاضرين معنا فنوجه لهم التحية، وأكيد نحيي مستمعينا اللي تبعوا فينا ستريكي بن مبروك نقولك مساء الفل مرحبتين بيك، سيمونير نقولك أهلا وسهلا أخويا، خونا اسكندر من ولاية المتحدة نقولك مساء الفل ومرحبتين بيك، خونا علاء عياري نحييك برشا يطلب أغنية طلال مداح رسالة حب أو قصري بعد المسافات، إن شاء الله نحاولوا نبرمجوها يا علاء، نحييك برشا، نحيي أخونا مبروك أكيد، نحيي كل المستمعين الأوفياء اللي قاعدين هكا يتفاعلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله ديما أوفياء لنا. كيف مستمعين أنتم زادة حضروا تليفوناتكم على 75-870-900 مع 7 مباشرة مش ننطلقوا في استقبال تليفوناتكم ديما في جزء الثاني من الموضوع الحوت ورمزيته السمك ورمزيته شنية يعني لك الحوت، وخاصة نعرفه كل مرة نسلط الضوء على واحدة من الحيوانات سواء كان بحرية برية صحراوية ونعطوا رمزيتها في الشعر في الموسيقى في الثقافة وخاصة في الموروث، وزاد نتحدثوا على شو تم تداول من حكم وعبر وأشعار على مختلف الحيوانات دي. على كل حال نقولكم مرحبا بكم نوصل معكم بالإيقاعات، وأكيد بعد نشرة الستة بشكون حاضر معنا زاد مراسلنا كيلين الذوادي في واحدة من المحطات الخارجية اللي ديما نطلوا فيها على الناس ونشوفوا كيفهم في الويكند، نعرف اللي اليوم كان نهار به مستحب الحقيقة مسخون شوي الجيلة لحشية نصور بدات النسمة هيك تهب شوي، أمس كان نهار سخون برشا، إن شاء الله هيك الناس الكل تتفاعل مع طقس الصيف، هذاك هو الصيف يعطي خيرة، فديما استحضر على روحكم إن شاء الله ربي يحميكم جميعاً.

ونحييكم الناس الكل. توقيتنا 5:56 أكيد نحيو أختنا كريمة تسمع فينا من جزيرة جربة. نحييك برشا كريمة ودمتي وفي الموجات إذاعة العروس. خون إسماعيل من الشقيقة الجزائر نقول لك أهلا وسهلا ومرحبا بيك. وأكيد أختنا أمال أمولة نقول لك مرحبتين بيك أمال وتحياتي لكل محبينا وكل أوفيانا في كل مكان خارج تونس وداخلها. وأكيد نحيي كل الناس اللي قاعدين يجهزوا فرواحهم للعودة إلى مكان العمل في الغربة. إن شاء الله ربي يعاونكم. وأكيد للناس اللي تحضر فرواحها باش ترجع إلى تونس وخاصة نعرف برشا أوفياء ديما عدل الموجات في العمل متاعهم على موجات إذاعة التطاوين يسمعوا فينا في الخدمة في الدار وهم موجودين خارج حدود الوطن. نقول لكم مرحبتين بيكم. إن شاء الله صيفة تعدوها لباس وفي خير وتشوفوا الأحباب والأصحاب وتفرحوا وتبدلوا شوية جو وتنسوا برشا تعب الحقيقة من عام كامل من النسق الماراثوني. هات نذكركم مسامعينا بانطلاق تقريبا ورشات تخص التكنولوجيا الحديثة والروبوتيك. اليوم نتحدث على المركب الثقافي بميدون بجزيرة جربة اللي باش تنطلق ولا انطلقت عفوا النوادي هذه نوادي الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. نتحدث لهنا على تركيب وبرمجة الآلات هذه. كي نتحدث على البرمجة فإنه تنطلق من 5 حتى 8 جوان يعني اليوم تتواصل غدوة بعد غدوة. هذا بزوز فضاءات خاصة نتحدث على المركب الثقافي بجربة ميدون للمهتمين للناس اللي يعنيها جديد عالم التكنولوجيا. تنجموا تطلعوا على ورشات الإبداع الرقمي اللي بطبيعة تهدف الورشات هذه إلى تدريب الشباب على السمع البصري المونتاج صناعة المحتوى الرقمي. إن شاء الله بالتوفيق من هذه الورشات اللي ذات خصوصية. أكيد باش نرجعوا لفنون الركحية والمسرح بعد ما اختتم وتم اختتام مسرح التجريب بولاية مدين بالمركب الثقافي بولاية مدين. أكيد برشا طرف بوساط إن شاء الله باش نرجعوا عليهم بالذكر إن شاء الله على امتداد هذه المساحة التنشيطية. خليكم مستمعينا أكيد غنية وبعدها نشرة الأخبار وبعدها نرجع مع ضيوفنا مع بقية فقراتنا والإيقاعات الجديدة في انتظاركم. ما تبعدوش في بعيد رجعينا.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء، ونستهلها بأبرز العناوين. يوم عالمي في تطاوين حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية. فريق طبي بمستشفى الهادي شاكا بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. جولة مفاوضات جديدة بالقاهرة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

0: في إطار مشروع نساء الجنوب من أجل زراعة مستدامة 2 الذي تنجزه جمعية تنمية بلا حدود بتطاوين انتظم اليوم بقاعة الاجتماعات ببلدية تطاوين يوم عالمي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات النساء الفلاحات في مجال الزراعة المستدامة وطرق مقاومة الجفاف. رئيس الجمعية حبيب بالحبيب يضيف في متابعة منها الزميلة سيدة العكروتة.
1: النشاط اليوم هو جزء من نشاط تقوم به الجمعية في إطار مشروع نساء الجنوب في إطار تنمية مستدامة 2، هذا هو الجزء الثاني، هو المشروع في إطار دعم المجامع النسائية الفلاحية في إطار ديما التغيرات المناخية، لأن النساء في المجامع النسائية المائية قاعدين يتعرضوا إلى تأثيرات التغيرات المناخية. احنا كجمعية نحاولوا أن نمدوهم بالوسائل والآليات والمعارف باش يتصدوا لهذه الظواهر. هذه النشاط اليوم يدخل في إطار المشروع اللي هو اليوم باش نعمله يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية في إطار التغيرات المناخية، ولا المجامع الكل في ولاية تطاوين كلهم مستهدفين. احنا مشينا لأن مجمع ذهيبة بعيد، مشينا له من يوم إعلامي غادي، والمجامع هنا في تطاوين من اليوم، وبعثنا استدعاء مفتوح لجميع المجامع وحتى النساء الغير مخرطات في المجامع اللي يمارسوا في النشاط الفلاحي.
0: انطلقت بلدية غنوشة في عملية هدم المحلات القديمة وأعداد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع المدرج ضمن برنامج التنمية المندمجة في قصه أثرت الممول من قبل المندوبية العامة للتنمية الجهوية. صاحبي يحيى كتب عام بلدية غنوشة يتحدث عن أهمية إنجاز هذا المشروع في استضافة منها الزميل محمد العكاشة.
2: بلدية غنوش الشريك لهذا المشروع وهي المستفيد في الأخير من هذا المشروع، انطلقت منذ بداية الأسبوع هذا، انطلقت في هدم محلات القديمة وإعداد المساحة والرقعة الأرضية اللي باش يكون عليها المشروع هذا. إذا هي بشرى لأهالينا في غنوش، وهي بشرى لأهالينا في جابز الكل، على خاطر السوق هذا باش يكون عنده انعكاس إيجابي جدا على مستوى الحركة الاقتصادية والسيولة الاقتصادية على مستوى ولاية جابس وعلى مستوى المدن المجاورة لمدينة غنوش. مشروع فيه أكثر من 60 موقع لاتزان الخيان اللي باش يحب ينتصبوا بالخضر والغلال. إذا هو سيساهم في القضاء على ما يسمى بالانتصاب الفوضوي في محيط السوق، وستعمل البلدية على أن الناس هذوما ما عادش ينتصبوا في محيط السوق ويكونوا الداخل لكل الناس الكل في إطار منظم ككل الأسواق المهيئة. فيه مركز للشرطة البلدية، فيه مشرب بيفات، فيه محلات للقصابة للجزارة لبيع اللحوم، وفي حدود 6 أو 7 محلات لبيع الدجاج. والحقيقة مشروع متكامل، مشروع ولاية جابس للزن في إطار مشاريع التنمية المندمجة.
0: من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلية الرابط بين مدين ومعتمدية ابن خداشة، وفق ما صرح به رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات الأجرة لواج بتطاوين فتحي ناجح للزميلة تبرة شيبانية.
3: الناس كنت تعرف ان احنا من 10 اكتوبر 2025 في الحظ الكائنة في المدين، هي معنا تعرف كنا في النهج، ان شاء الله بداية من يوم الاثنين القادم ان شاء الله بيكون في المحطة الجديدة اللي هي وراء بلدية مدين مستودع، بيكون ان شاء الله مجهز كل المرافق الصالحة للاستعمال في المحطة، فيها واحدة صحية، فيها قاعدة انتظار، فيها مكلف بقطاع التذاكر منسق برش حاجات، ان شاء الله في نكون في مستوى الحدث ومستوى تطلعات الركاب، ان شاء الله نطلق في العمل يوم الاثنين القادم ان شاء الله بمعية معتمدية بن خداش.
0: احتضن مركز الاصطياف وترفيه الأطفال بجرجيسة اليوم اجتماعا لتحيين النظام الداخلي لرياض الأطفال للسنة التربوية القادمة، فضلا عن التطرق إلى عدد من مشغل القطاع. محمد الجربوعي المساعد البيداغوجي للطفولة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة تحدث في هذا الإطار للزميلة شعل المجهية.
4: حضورنا اليوم في الجلسة التقييمية لرياض ومحاضرة الأطفال عاملين تنظيم بتاع دليل النظام الداخلي للروضة اليوم التقييمي الخاص بسلك التفقد والإرشاد البيداغوجي والزيارات متانا سواء كانت زيارة المؤسسة زيارة المعاهنة زيارة المتابعة الأنواع متاع زيارات الكل اللي صارت من بداية السنة التربوية عندنا أعداد وأرقام ساعة زيارات على عدد المؤسسات متانا مطالبين أن يكون لكل مؤسسة عندها على الأقل زيارة مؤسسة في السنة التربوية عندها زيارة ولا اثنين للمتابعات متابعة الأنشطة متابعة التظاهرات اللي تصير في المؤسسات وعندنا زيارات زاد إطاراتنا التربوية اللي هي زيارات إرشاد نسموهم وهي برسك تكوين فردي إلى جانب الأيام التكوينية والأيام البيداغوجية اللي نعملو فيها عندنا أيام حصة إرشاد نعملوها للإطار التربوي للتمشي البيداغوجي للحصة التنشيطية مؤسساتنا اللي طبعاً جرجيس عندنا 131 زيارة ما بين زيارة متابعة وزيارة معاينة إحداث جديد لمؤسسات جديدة وزيارات متاع متابعة للإطارات وللمؤسسات وللأنشطة اللي صارت وعندنا ما يقارب 26 زيارة للإطارات التربوية فردية ذيك زيارة إرشاد نسموها ومعها هي عندنا أيام أخرى أيام تكوينية وأيام بيداغوجية.
0: إلى شأن الوطنية نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي هادي شاكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع أنظمة قلب دون أسلاك حسب ما جاء في بلاغ اليوم لوزارة الصحة. ولفتت وزارة الصحة لأن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب حيث يتميز هذا الجيل الجديد من النظمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. طلب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة الذي انطلقت أعماله اليوم بالمركب الشبابي بنابلة بتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5% والسهر على متابعة تنفيذها. تولت مصالح الحرس الوطني اليوم نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول أفريقيا جنوب صحراء من تونس العاصمة ومن ولايتي نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العاملة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية حسب مصدر من وزارة الداخلية. في العالم قال قيادي فصائلي فلسطيني أن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد اليوم عقد اجتماع بين فصائل المقاومة في قطاع غزة ويهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية فلسطينية موحدة قبل جلوس وفد حركة حماس المفاوضة مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا وكذلك مع ممثلي مجلس السلام العالمية لمناقشة التعديلات المطروحة من جانب الوسطاء على التصور السابق المطروح من جانب الممثل السامي لشؤون غزة والتي تهدف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد للعدو في الخليج وفق التلفزيون الرسمية بعد إعلان القوات الأمريكية ضرب مواقع الرادار في إيران. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون التي وصف فيها لبنان بأنه ورقة مساومة في يد طهران. في الأثناء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيه مؤكدا التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يرى في الوقت الحالي أي سبب لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي وذلك بعد أن نشر زيلنسكي رسالة مفتوحة يقترح فيها إجراء محادثات مباشرة للاتفاق على إنهاء الحرب. بهذا الخبر تكملت عناصر نشرة أخبار المساء نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. يوم إعلامي في تطاوين حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة نساء المجامع الفلاحية. فريق طبي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع نظمة قلب دون أسلاك. جولة مفاوضات جديدة بالقاهرة تمهيدا للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة. ختام النشرة، شكرا على المتابعة والاهتمام، مع تحية فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
5: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: عصر الأنوار هو حركة فكرية وثقافية نشأت في أوروبا خلال القرنين 17 و18، تعرف أيضا بعصر التنوير. تركزت هذه الحركة أساسا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتميز عصر الأنوار بتركيز كبير على العقل والعلم والحرية الفردية، وكان بمثابة رد فعل على العصور الوسطى التي سيطرت فيها الكنيسة والتقاليد على الفكر والمجتمع. وسعى مفكرو عصر الأنوار إلى تحرير الإنسان من الجهل والخرافة والسلطة المطلقة، سواء كانت دينية أو سياسية، من خلال التشجيع على استخدام العقل والتفكير النقدي. ومن أبرز فلاسفة هذا العصر فولتير وجون جاك روسو، بالإضافة إلى مونتسكيو وديفيد هيوم، الذين دافعوا عن حقوق الإنسان والتسامح وفصل السلطات والتعليم للجميع. وقد لعبت الثورة العلمية دورا مهما في تشكيل أفكار عصر الأنوار، حيث بدأ الإنسان في فهم العالم من حوله من خلال الملاحظة والتجربة، بدلا من الاعتماد على المعتقدات التقليدية. كما ساهمت الاكتشافات الجديدة والطباعة في نشر المعرفة والأفكار على نطاق واسع. أدى عصر الأنوار في القرنين 17 و18 إلى تغييرات جذرية في النظم السياسية والاجتماعية، وكان من نتائجه المباشرة قيام الثورات الكبرى مثل الثورة الأمريكية في العام 1776 والثورة الفرنسية في العام 1789، كما مهد عصر الأنوار الطريق لنشأة الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان، وله تأثير عميق على العالم حتى اليوم، وبات يمثل لحظة فارقة في التاريخ الإنساني.

0: تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

ومدردره خالدي صفيها ذاقت خلوقي لشكو نشكي.

وشرق حديدي شمير حديدي لا قدرت نحلى غابت علي كل ما يحلو شرق حديدي لا قدرت نحلى غابت غابت غابت علي علي علي كل ما يحلو يزرع الزجر سخاب تظهر في الله يوم مرقد يوم مرقد يوم مرقد ظهرت من القندول أسباب بالماني أسباب بالماني والكليم بكلها وعلى صاحب يا حليلي نيريت من الهول عليت سومة في المعالي تعلى قد محكولي لقبلت فيها القول يا أخي ظهر لي ما يكسر

عزولي وسدودي والنول الله يرحم من ترك وخلى حكمة قوية قولها مقبول شكوينك شكوينك شكوينك من حبيبك علا شكوينك من حبيبك علا ولا تسهلك الناس.

عصافي ما يولي كرفة وفرخة تهوس ما يجي من بومة وغصن الصر والما يجي ما الترفة ما يجيش من عود لك لخ بلومة أما القف عمره ما يعاند لشفة البحر عالزحاف يصعب عومة وذل بنادم ورخص بنادم كان قلة عرفة يا معقل يلا صل

قلو شرفة قلو يا بابا قلو يا بابا وقداش نولو شرفة أحليلي قلو

0: طبعا رجعنا معكم مستمعينا بعد نشرة الأخبار وبعد إيقاعات مختلفة شوي على كنا نسمع فيه الفنان الشعبي التونسي فتح البصلي. رجعنا معاه في غنية ردي اللي ترجع بنا شوي لقامات الفن البدوي والمواويل التراثية وعمق الريف والتراث التونسي بمختلف جهات بلادنا. بطبيعة النوعية هذه القصبة خاصة اللي تميزوا بها مناطق خلينا نقوله أكيد جنوب غربي جنوب شرقي. جنوب شرقي عندها إيقاع خاص ولكن هذا معروفين به أكثر ولاية القصرين ولاية القيروان وغيرها من الولايات اللي نهديكم طبعا مختلف الإيقاعات نحاول نوعوكم شوي وزيدا كيف نطلع على موروث والتراث الولايات الأخرى لملا في كل مرة في كل برمجة أغنية أشهر أغاني الفنان فتح البصلي بين ثلوج إيطاليا القصبة راني داركي يما داركي برشا إيقاعات وبرشا أغنيات اللي تحاكي وقع الغربة وفيها ميزة خاصة الأصوات البدوية والمهجة والغنية البدوية في عدة جهات في تونس. على كل حال باش نرجع بكم للجنوب الشرقي باش نرجع بكم لحديثنا على جديد الفنان رؤوف ماهر اللي بعد شوية باش نسمع أغنيته جديدة. ولكن رؤوف ماهر كان في الفترة الأخيرة في زيارة فجائية لزميلنا وعم جنيد الجامعي كانت حتى على زيارة فجائية لفنان دون استئذان هيك حب يكرم فيها الجنيد الجامعي الصوت اللي عرفتوه في ميعاد الأجداد والصوت اللي تربينا عليه أجيال وأجيال. إن شاء الله ربي بصحة الأبدان وربي فضله إن شاء الله. أكيد اليوم باش حاضر معنا باش يحكينا على هذه الزيارة وخاصة شنو إحساس المقدم الإعلامي لما يعترف له الفنان بعد سنوات من العطاء والعمل بأول نقطة وأول دافع معنوي كان حاضر فيه العم جنيدي وبطبيعة وكان حاضر فيه في بدايات الفنان رؤوف ماهر وهو من اكتشف صوت رؤوف ماهر وكان دعمه في بدايته والأصل والرد يجي من الفنان رؤوف ماهر. نقول لك مساء الفل عم جنيدي تحياتي ليك يا سيدي.
1: مرحبا بك عفاف.
0: أهلا سهلا بيك ونورتنا ونقول لك عيدك مبروك حتى توا.
1: كل عام وانت حي بخير
0: وانت ألف
1: خير
0: أكيد توا نعيد قدام الجمهور. مرحبا بيك سيدي.
1: اللي عيد بعد ليلة بحي سنة مش عيد.
0: هذه من
1: انت جبت الثانيه نتاعك النهارده
0: هاك هو معناها دقيقه 90 خلطت تقول انت. مرحبا بيك سيدي استحشنا صوتك وخاصه برشا من الناس متعودين بيك هيك في مداخلات خفيفه ولكن اليوم باش نتحدثوا عم الجنيدي على مسار كامل من اختيار الفنانين من اكتشاف المواهب وباش نرجع بيك الحقيقه لزياره كانت في عيد الاضحى المبارك وشفنا هيك فيديو مؤثر برشا الحقيقه لما شفنا الفنان رؤوف ماهر يعطيه ألف صحة عمل زيارة فجائية ليك عم جنيدي وحب هيك في لقطة تكريمية ليك على اعتبار أول شخص اكتشف موهبته.
1: والله كانت عشية جمعة معناها تقريبا نهار مش تقريبا 100% نهار ثالث عيد.
0: أيوة.
1: مع الوقت تقريبا من 5-6 كما تو.
0: أيوة.
1: فوجئت ودم في الدار أن رؤوف ماهر يجي ويسلم علي بالأحضان ويقعد بحذائي في بيتي وكانت لحظات ممتعة جدا ومؤثرة
0: بالفعل.
1: أنا واحد يعني رؤوف ماهر يذكر المستمعين أني كنا كان ضيفي
0: نعم.
1: في ميعاد الأجداد يوم 17 ديسمبر
0: ما شاء الله
1: 2023
0: أيوة.
1: بحيث تقريبا تو ثم قربات العمين
0: أي هو ديما نرجع وانا قلتها الحقيقة في بداية تقديمي للزيارة هذه قلت راه للحركة هذه وممكن الاعتراف بالجميل مجي كان ولد أصيل ولد أصل لأن نشوفوا برشا فنانين معناها يكتشفوهم أسماء كبيرة كما نجيب الخطاب وكما غيرها من الأسماء والإعلاميين. احنا بيدنا ساعات تكتشف صوت وموهبة ومش مزية الحقيقة أنك نتيحوا الفرصة لأي صوت ولا موهبة ولكن الرائع والأجمل أن حتى بعد سنوات من العطاء والعمل والشهرة ما يتغرش ويذكر شكون اكتشفها ويعترف بالجميل هذا.
1: الاكتشاف أنا اكتشفته وهو تلميذ في السنة الرابعة ابتدائي.
0: أيوة
1: ابتدائي مش ثانوي.
0: أيوة معناها صغير صغير.
1: التلميذ صغير وصوت سمح ولكن فوجئت بعد هكا الاكتشاف أن عنده ميل للكورة.
0: أيوة
1: بحيث كنت وين نهز في تنشيط ولا في حاجة يقولوا لي إلى درجة أني نهز الكهرباء كتات أيام زمان.
0: أي.
1: وكان معايا علي الطنفوري من
0: الحيوس يعني
1: باش يحصل رعوف ماهر ويحطه في الكهرباء.
0: هذه من الطرايف ها. هو غرامة بالكرة خلاكم.
1: ومن الذكريات
0: ومن الطرايف اللي صارت مع الفنان رؤوف ماهر. توكي تذكر اللقطات هذه معناتها بالحق كنتوا تتوقعوا تو عم جنيدي كنت تتوقع اللي صوت رؤوف ماهر باش يكون
1: يعني أعجبت بالصوت وهزيت معي يعني موظف في الثقافة.
0: نعم
1: مشينا للمهرجان الوطني للطفل في ثقافة ابن رشيق.
0: أي وكان وقتها قليلة مشاركات المواهب من الجنوب ولا لا؟
1: معناه كلفونا بكلفتنا الوزارة باش نختار لهم في الإنشاء في التحرير في الغناء.
0: نعم.
1: في التمثيل في كذا.
0: أيوة.
1: كنت هزيت مجموعة كبيرة منهم حتى تكون عارفة
0: وشقت ريقة وخذ مسار الخاص بي
1: وتكرموا كان رؤوف ماهر كان مفاجئ رغم هو صغير كما قلت لكم وما هو الشغب يراه هادي ياسر يعني أنا حتى في إقامتهم وفي كذا
0: أي.
1: ما عنديش مشكلة
0: ما كانش مقلق ما كانش شكل إنسان الطفل نقوله نحن حركي برشا ولا كان هذا في طبعا
1: كان هذا طبعا هادي وما عنديش المبادرات كما نقول
0: شغب متاع الأطفال
1: براءة الأطفال تقريها في ملامح عيونا
0: أي.
1: بحيث كان يقول لي يغني
0: أيوة
1: كان ما قلت ليش حتى كان الجو غناء ومهرجان وكار من أهل تونس وبيتام في تونس ورجوع وكذا بحيث كان هذه ولكن يعترف بالجميل وهذا شيء يعني من الحاجات الجميلة فيه هو كرمني ليلة تعدى بحياي في القهوة
0: أيوة
1: قال لي عندك وين ماشي الليلة قلت له لا ما عندي وين ماشي
0: أيوة أيوة
1: ثم معناه الصهرة عملها رؤوف ماهر في المسرح
0: نعم.
1: في مسرح الهواء الطلق
0: نعم.
1: المهم أني رقدت عندي السرية رقدت البر حتى جاني تليفون كلمني رؤوف قال لي تجي تو
0: أيوة
1: وليت هاك الليل نضبت لبست حواجي وقلت لولدي هزني غادي
0: وانت زاد ما شاء الله عليك معناها تتفاعل هيك وتقبل اي مقترح ونقولوا نحن تاخذ بالخاطر
1: اكيد اكيد وكان التكريم معناها اعتز به وكذلك تكريم اخر صار لي يوم 17 ديسمبر اللي حكيت لك عليه
0: أيوة.
1: كان مرفوق بجسم عبهور والصحب الشهير
0: نعم
1: وكانت سهرة حدث مسجلة في إذاعة الطاولين
0: نعم
1: وكانت كنت متفاهد
0: ياسر. وهي هيك علاش أنا كنت بنسألك على معناتها إحساسك وشعورك لما تحس كأنه ولدك هيك انتظرت له الخير ودعمته. وإحنا ديما نقوله فيها راه بينه وبينك عم جنيد نقوله ديما مش مزية، لكن هي في الداخل معناتها فما خدمة وفما تحضير وفما اختيار موفق للأغاني وفما راحة زادة قدام الميكرو باش الموهبة هيك تتغني براحتها وتعطي أفضل ما عندها وتنحي عليه خوف المباشر.
1: هي مسيرة يعني مسيرة سنوات وهو كان وفي جدا حتى يتلقى هو ولي ولا كذا يقول له سلم لي على بابا.
0: وقداش معزها كالكلمة
1: وحكينا شوية رغب زيارة حكينا شوية قلت له أني بصمتي في إذاعة الطويل ما زالت يسمعوني المستمعين في المراحل
0: أكيد
1: في الليل وقلت له معناها إذاعة الطويل لها حب ومكانة خاص
0: بطبيعة الحال.
1: المهم من بين ما اتطرع فيه وهذا سبق لك انت يا عفاف انه كان جوان تقريبا 15 جوان بس يرجع الى مدنين لانه هو نهار دي جيب احذاي مهدتها متعدي مرأة بسرعه.
0: إن شاء الله يرجع سلامات. وأكيد كنت تفرجت فيه عم جنيدي في الحلقة الخاصة ببرنامج أنا والمدام، وكان عرف باللبسة التقليدية الغمرسنية وكان هكا جو جنوبي بامتياز الحقيقة. وشفنا في بادرة أن المنشطين لبسوا اللبسة الغمرسنية وفما ردود أفعال بين المعجب وبين اللي يقول لك باهية بادرة أن اليوم نشوفوا إعلاميين يلبسوا اللبسة التقليدية. وهذه بالحق معناتها يوريك اللي رؤوف ماهر ما يخممش فقط في نفسه، هو يخمم في في في معناتها المنطقه اللي ينتمي لها الكل. وهذه هذه حاجه معناتها حاجه باهيه.
1: هو جاي كلمه على الشابي قال يخدم في 24 ساعه على 18 ساعه.
0: ما تبارك الله ربي عون
1: ونتمنوا له التوفيق
0: ان شاء الله ربي يوفقه. وهذا دليل على الانتاجات نتاع اللي كل مره هيك يهبط اغنيه طبعا انتاجات متوفره، والانتاجات المتاليه راهي فيها برشا جهد وبرشا تعب. وخاصه نعرفوا عم جنيدي اللي تحضير الفيديو كليبات بين خرج تونس وبين تونس والسفر والانقطاع منكم في فتره معينه على العائله مع المهرجانات وتفوق وزاد في المهرجانات الصيف اللي فاتت. فاكيد هذا ما يجيش من عدم، يجي بعد خدمه كبيره ان شاء الله ربي يوفقه رؤوف ماهر. كيف وكيف بقية الفنانين زاد في الجنوب الشرقي؟ شفنا محمد الجويني، شفنا كيلانيت ليك، شفنا عدة أسماء عمارات ويزاد من الأصوات اللي قاعدة تأخذ في مكانتها في الجنوب الشرقي. وهذه حاجات نثمنوها الحقيقة وديما نقول إن شاء الله ربي يوفقها. واليوم الموروث الشفوي يظهر لي معناتها أمانة في دين الناس كل، من إعلاميين من فنانين من مبدعين من مثقفين حتى ما يندثرش بطبيعة الحال هيك ولا عم جنيدي. وانتي خير شخصك خدمت برشا على الموروث وعلى الحكايات الأجداد، وهذا الموروث الشفوي اللي جينا تو منكم برشا حكايات أنا بيدي كنت نسمعها في برنامجك ونستمتعوا بها، وكان الراديون يلمدنا عائلة كاملة كيفاش نسمعوك هكا الضحكة والتلقائية بالحق معناها قديش حاجة تخليك تتربى على محبة. شنو جدودك اش عملوا قبل؟ شنية الحكايات؟ شنية تاريخك؟ شنية ماضيك؟ وهذه حاجة زادة أنا نحييك عليها عم جنيدي، ربي متعك بصحة الأبدان وإن شاء الله ديما هيك صوتك نسمعوه دندن وعالي وعندك برشا محبين لليوم ونبقوا ديما محبينك وولادك نتعلموا منك. إن شاء الله ديما بخير وإن شاء الله ديما نزوروك بصحة وخير يا ربي. نحييك برشا عم جنيدي، شكرا أنك قبل دعوتنا اليوم. وبما أنك تحدثت على الفنان رؤوف ماهر حبيت نسمعك ونسمع السادة المستمعين جديد الفني غنية إن شاء الله هيك تعجب الجمهور. هي قاعدة تأخذ في مسارها صحيح الحقيقة بعد هيك ردود أفعال وبعد ما تحدثوا برشا ناس على غنية جديدة للفنان رؤوف ماهر. خليكم تكتشفوا الغنية نوارة حوشة اللي بقاعات ميزة ستيل رؤوف ماهر. هذه نهديها ليك عم جنيدي ونهديها لكل السادة المستمعين. شكرا ليك.

0: وطبعا هذا جديد الفنان رؤوف ماهر. نهديه لكم الناس الكل نورت حوشة, إن شاء الله تكون عجبتكم الإيقاعات, وأكيد نهديها لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا واللي يتابعوا فينا حتى خارج حدود الوطن عبر السوشيال ميديا. نقول لكم مرحبا بكم, تحية لكل الأمهات, بوسة كبيرة لكل أم تسمع فينا, ربي يفضلكم يا ربي, إن شاء الله ديما هكا بالحق. معناتها قداش نفرح كي نلقى معناتها كبار السن ولا الناس ملتفة حول الراديو ويتبادلوا هكا ويبارتاجوا في الفيديو ويبارتاجوا منكم في المباشر متاعي حتى يقدموا تحية لبعضهم. فنقول لكم مرحبا بكم, ربي يفضلكم الكل, وأكيد تحية حبيت نوصلها لأختنا مريم بوسنينة, تحية توصلها طبعا من كمبوت. مريم مريومة أكيد تحية نسلم عليها برشا ونقولها دمتي وفية الموجات إذاعة تطاوين. تحية لكل الناس اللي تسمعنا واللي تبعنا واللي تبع إيقاع الحياة عبر موجات إذاعة تطاوين. عم عمر الطنفوري نحييك برشا, عم عمر إن شاء الله ديما وفي الموجات إذاعة تطاوين. تحية لبير 30 ولاية تطاوين, حييك عم عمر دمت وفي زادة كيف كيف. وأكيد نمشوا من إيقاع رؤوف ماهر, مازلنا باش نسمع أغنية الشرشرة, أغنية جميلة برشا زادة للفنان رؤوف ماهر. حاولت نجمع لكم بين الجديد والقديم لألبوم وأغنيات الفنان رؤوف ماهر بعد ما كان حاضر معنا عم جنيد الجامعي ربي فضله ومحلاها كالعفوية والتلقائية اللي ترجعنا لحكايات الأجداد وترجعنا لميعاد الأجداد. ومعانا ديما عم جنيدي منور الإذاعة ديما إن شاء الله. يلا نمشوا بكم الجزيرة جربة, تحياتي نقولوا الكل من يسمع فينا في الجزيرة وكل عادة كلين ذوادي مرسلنا حاضر على الميدان ونحييه برشا الحقيقة في توقيت نجم نقولوا استثنائي ديما مع حرارة الطقس, مع يمكن تغير شوية طقس في الجزيرة. تنشوفوا الطقس غادي في الجزيرة هنا نسمة بدأت تبرد شوي هكا أبرك خير شوي من القيلولة, ولكن ديما نشوفوا كيف الناس مع بداية الصيف. فما شكون بدأ يبرمج في الصيف على بكري, يبرمج في الحواسة, يبرمج في الاستياف, يبرمج الميزانية وإلا لا. مساء الفل الكيلاني, تحياتي ليك يا سيدي.
1: أهلا وسهلا عفاف ليك ولكل السادة المصنعين, ويعطيك الصحة لاختيارك اختياراتك الإيقاعية الموسيقية. ونقوله رؤوف ماهر نقوله قمة في الموسيقى في الغناء في الإنتاج, يعطيك صحة.
0: ويظهر لي أنت زادة كيلاني من الجيل اللي كان حاضر على بدايات رؤوف ماهر في مختلف المسابقات الغنائية اللي كان تصير في المدارس ولا ليه؟
1: بطبيعة الحال معناها رؤوف ماهر في كل صراحة في حتى في الإسوارين معناها حضرت الإسوارين يعني على مستوى جين ديما طلبات موجودة رؤوف ماهر معناها خاصة في أغاني جديدة, وهو معروف أن حقق رقم معناها قياسي في المهرجانات السنة الفارطة, وإن شاء الله يكون زادة
0: ربي وفقه يا رب هو وبقية الفنانين. يلا كيلاني أنا سألت على النسمة, بردت شوي النسمة, بدأت تبرد شوي في الجزيرة ولا ما زالت سخونة؟
1: لا بطبيعة الحال لأن الجزيرة حاليا بردت بالقديم القديم, احنا في جو منعش وشات الصدفة أن نكون في فضاء كبير ياسر, فضاء للافتتاح متاع اليوم هكا علاش اخترت من دخلتي باش تكون من الفضاء
0: فضاء عائلي يعني
1: فضاء عائلي
0: معناها مبروك على أهل أجيم الكل.
1: بطبيعة الحال الافتتاح يوميا هني بالجيم يقول لك تم افتتاح
0: جميل راهو ريت
1: مش عارف عفوا نسمي الاسماء
0: لا ما غير دون تسميه الاسم, لكن فقط حبيت نشير النقطه كيلاني اللي هي فما مناطق اخرى تفتقر للفضاءات اللي تجمع العائلات الحقيقه, فقط الفضاءات الخضراء والفضاءات قليله برشا على الاقل نذكر لهنا ولايه تطاوين للامانه ناقصه فيها برشا, ولكن فما اجتهاد نحو تكثيف الفضاءات اللي تجمع العائلات خاصه في العشويات تكون سخونه, فتعتبر هذا انجاز الحقيقه وتعتبر حاجة باهية أن تتوفر كل يوم فضاء عائلي يجمع العائلات يجمع الناس الضياف اللي موجودين في الجزيرة, وإن شاء الله هيك يستمتعوا بجمالية الجزيرة خاصة مع وقت الغروب كيلاني, فما منظر جميل جدا الحقيقة
1: منظر
0: في
1: جميل خاصة كما قلت على الكورنيش على الفضاءات هذه الموجودة عجيم عن الامتداد. احنا يوميا نفتتح فضاء معناه كبير, وصراحة خلق العادة في الليل خاصة في الليل وقت ترى الخط معناه نجم نقول البحري الشاطي ينطلق من الكورنيش الملقى حتى الآخر سيد جمهور معناها لوحة جميلة جدا بالإضاءة معناها جو منعش صراحة في الجيم.
0: بما أن احنا حكينا على الصيف كيلاني خلينا نشوف الناس زعما بدأت تبرمج بدأت تحط في النقاط على الحروف وين باش يعدوا العطلة الصيف
1: يعطيك الصحة باش نشوفه, لكن شاعة الصدف أنا اليوم باش نبدأ بواحد من صراحة متبعي ياسر العفاف البرهومي.
0: آه مرحبا أهلا وسهلا.
1: في صحيح مستمع شد فيه قال لي ضروري مديم عفاف اليوم معك يا ضروري يا كيلاني أنا نحب نتعدى مع عفاف على خاطر معجب بها ياسر.
0: مرحبا بيك سيدي أهلا وسهلا.
1: برامجها وهذا مش يحكي لك هو هكا علاش
0: والله حشمتوني يا سيدي اي مرحبا يا خويا اهلا وسهلا بيك
1: مزاميه ما هو من اجيم ولكن قال لي نتبع بها وتو
0: مرحبا
1: هو يتبع بالاذاعه ويتبع هو جاني قال لي اروح حوار مع الجنيدي يا يحكوا على روف مير
0: متبع وفي مرحبا بي سيدي نتعرف عليه مرحبا بيك خويا
1: هو بعثني باش نمشي يعني. للعائلتين مرحبا بيك صديقي
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام اهلا وسهلا
2: اهلا في عفاف
0: تحياتي ليك سيدي انا نعتز جدا راوكي نلقى متابعين مستمعين للاذاعه فنفرحوا برشا الحقيقه بكل الاجيال بشخصك وشكرا ربي يفضلك
2: يا كيف خاصه انت صراحه انت ومجيد خاصه معناها
0: يخليك يا رب تحياتنا المجيد طبعا
1: عندك دحريه قد بالله يعاودوا البرنامج
2: هاو يتعملوا كيف الغرف الشمس وكنت انا من برا معنا ما عميش نخش ومشيت حتى القلاله ومشيت ما غير ما نمشي من
0: متابع وفي مرحبا يا سيدي فقط نتعرف على اسمك واعطينا فكره اي
2: اسمي ناجح سيدي الحرج
0: سي ناجح مرحبا بيك سيدي اهلا وسهلا بيك ودمت وفي الموجات اذاعه التطاوين واكيد سي ناجح انت بديت تبرمج للصيف ولا مازلت الامور مش واضحه
2: تو جيم كلب حر والعروسات وقطع فيه جيم شو ولا انا
0: معناها اش خير من هذا اش خير من البحر يا ناجح خويا
2: وانا خدم ولا سيدي جمور ولا تنبيضه مثلا
0: تستنوا في نتائج ممكن هيك عندكم نتائج امتحانات وطنيه فما شكون في العائله يعدي في البكالوريا ولا النبيان
2: عندي عم نول بنت خويا لكن انا غالب
0: ان شاء الله ربي ينجحها على كل حال نحييك برشا خويا ناجح وبارك الله فيك سيدي تحياتي لك انت والعائله الكل شكرا
1: يعطيك الصحه يعطيك الصحه ناجح انا ابقى معايا نعمل دوره خلينا نشوف العائلات مثال
0: نعم.
1: نبدا بالعائلات
0: مساء الفل طبعا هذا في لقاء مباشر
1: مرحبا بك على السلامه معك الكيداني وعفاف اذاعه التطاوين مباشر مرحبا بي انت والعائلة موجود هنا في الفضاء هذايا برمجت للعطلة للصيد كيفاش باش تعدي للتبحيرة للصيد برمجت ولا
2: ما برمجت شيء
1: عملتش برنامج
2: لا ما عنديش
0: في العادة كيلين يقول لك كيفاش تعدي الصيف في العادة
1: كيفاش تعدي الصيف عادة
2: نعدي في البحر في يات في كل جهة
0: يعطيهم الصحة وهذه طبعا حي كل جاليتنا التونسية بالخارج إن شاء الله مستمتعين ديما بالعطلة
1: مرحبا بك
3: عايشك مرحبا
0: أهلا وسهلا
1: مش شنو كنت شكون يقرأ البكالوريا
3: والله عدى ولدي يقرأ مسيف وكل من عم داول
1: أي ربي ينجح ربي ينجح صح إن نواصل عفاف مع جولة في العائلات علينا بشكل
0: هو في نفس الوقت أصفنا زاد المكان يظهر لي فما برشا عائلات في الفضاء
1: المكان هو مكان هو فضاء للعائلات افتتح اليوم ما شاء الله معناها فيه ناس معناها عائلات الكل معناها هو متنفس من المتنفس من الفضاءات اللي معناها للترفيه على مستوى جين صراحة معناها
0: باهي متنفس حلو
1: موجود معناها فضاء للألعاب موجود هكا نتاع الجمل موجود نتاع الصغار معناها فضاء
0: به جميل وللطفل نصيب
1: الفضاء هذية
0: ممتاز يلا نمشوا مع آخر عائلة موجودة معنا تو لأن الوقت
1: مرحبا بكم على السلامة
3: أهلا وسهلا
1: مرحبا
3: مرحبا بكم رحلة إذاعة تطاوين
0: يخليك يا رب
3: مرحبا بك
0: أهلا وسهلا
3: جاءتنا بصراحة ما شاء الله
1: ما هو اليوم أنتم موجودين في الفضاء هذي ترفوا تعملوا كيف شنو
3: ما شاء الله اليوم الافتتاح على البربروس ما شاء الله حضور ما شاء الله كثير يعني يكون حضور باهي حسين إن شاء الله بالتوفيق للناس كل نقول له يحتيهم الصحة في الحضور مع كل الجو.
1: سؤالي ليكم كيفاش كيفاش تعدي الصيف؟ حضرت برنامج للصيف للبحر
3: برنامجنا ابن في جمعنا نعدوا الصيف ما شاء الله بالعراس عنا العراس
0: ما شاء الله
3: راح نقول لك العراس راك الشحمة في الزيتون الدنيا الكل وعنا شتم البربرو سهريات ما شاء الله كل ليلة معناها سهريات موجودة
1: فضاءات
3: تمحى في الليل في المصواري في العشية الترفيه الصغار عندهم كذا القنفلوب اللي عملوا لهم ما شاء الله ما شاء الله المتعة
0: كليني فقط حبينا نختم بسؤال على الميزانية فما ميزانية تحدد من تو ألا جي الأمور بطبيعتها
1: الميزانية خلنا نمشي للضيفة الأخرى حتى تتكلم بسرعة مرحبا عكفين
3: سلام بركاته
1: سؤالي ليك حضرت ميزانية للصيف ولا ما حضرت؟
3: ما حضروش
1: سبحان الله ما عملش ميزانية خاصة
3: لا ما عملش ميزانية خاصة يوم عنا مثلا قدرنا في شخطو بلدنا ما عنش طرح لنا مش بعيد معناها ولا حاجة وكان الحمد لله
1: ما يكون شكوية في الباك اللي ورجع عندكم
3: عندي بلدكت يزود
1: ملدكت عادي شنو جو
3: لباس
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لي
3: عندك حزن عندي شكوف الباك إن شاء الله ربي نجحهم وهذو كايسلي في الباك لكل مولادي هذو كايسلي إن شاء الله بالتوفيق الناس الكل إن شاء الله بنجاح للناس الكل
0: يا رب إن شاء الله به فقط سؤال على الميزانية على الميزانية يا كيلاني ما جاوبتنيش على سؤال الميزانية
1: الميزانية قديش تحضر ميزانية وتصير قديش
3: تجيب طبيعته في كيلان احنا الميزانية من حضر رأس تجيب طبيعتها
1: ما نتعبدوش معنا نقوله ميزانية
3: لا ما شاء الله احنا كل يوم ويوم عم صلى على النبي
1: كل يوم شكرا معك
3: كل يوم ويوم
1: يوم قديش
3: نجيب 50 مثلا هكا يطلع 50
1: ايه 50 وضبوط تعريف معنا توقف مليل
0: الله يهديك المرأة شرقت كيلاني ديما بعمايلك 3 ملايين هي لو والله بيني وبينك تجي تشوف بالمصروف اليومي وكذا والحاجات الجانبية والعراس والكل توصل 3 ملايين صحيح والله توصل
1: احنا اللي جاب 50 اليوم
3: على عمرك كما قلت لك عندها الحق
0: يا لله ان شاء الله ربي ينزل البركة وربي ان شاء الله يعاونكم وان شاء الله مستمتعين ديما والفايدة أن يكون إنسان متفرهد وهيك مستمتع الفلوس تمشي وتجي ان شاء الله بالتوفيق وأكيد نحيو كل العائلات اللي يسمعوا فينا في كل ربوع الجنوب الشرقي في أي ولاية يوصلكم صوتنا نقولكم أجمل تحياتي عفاف البرهومي كيلاني الذوادي حبيب هدية وعادل الجميل في التليفونات وبقية الفريق اللي باش نكملوا معاكم إن شاء الله المشوار بعد موجز السبعة يلا حضروا تليفوناتكم ونوصلوا بصوت رؤوف ماهر شرشارة

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.

من إذاعة تتاوين نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارة الأجرة لواجه الرابط بين ولايتي مدنين وتتاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية ابن خداش. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لأحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك. تستضيف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا إقليميا حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 جوان الجارية. في العالم، قال قيادي فصائلي فلسطيني إن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد اليوم عقد اجتماع بين فصائل المقاومة في قطاع غزة. أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أن القوات الأمريكية اعترضت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز وبلدان الخليج المجاورة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

ورجعنا معاكم بصوت عمارة عطية في غنيته لبسة المجحودة الغنية اللي من يومين تقريبا هبطت الغنية. إن شاء الله موفقة عمارة وأكيد برشا إيقاعات في انتظاركم. مازلنا باش نواصلوا معاكم بالتليفونات على 75-870-900 وموضوعنا الحوت واستعمال مصطلح الحوت ويا حوات وبالحوت عليكم وعين الحسود وبرشا برشا رمزيات للحوت. هذا مش باش نرجع عليه إن شاء الله مع مداخلاتكم دي مع 75-870-900. عادل جميل في استقبال تليفوناتكم. وصل معنا حبيب هدية في الإخراج التقني. يلا نواصل بالإيقاعات.

0: وأكيد بصوت حبيب جبالي ريت غزالة وصلنا بها لل 17 دقيقة ورجعنا بها للتليفونات. وأكيد قبل ما نمشي للتليفونات حبيت نقدم تحية من أختنا نسيمة من إيطاليا تسمع فينا، تحب تقدم تحية لأمها سعاد. مدام سعاد تحياتي ليك مدام سعاد، وأكيد التحية توصلك من بنتك نسيمة من إيطاليا. تحية لأختنا نسيمة والكل من يتبع فينا خارج حدود الوطن. تحياتنا زاد أخونا حمدي سلطان يقول لي أنا من باريس ولكن عندي غناية مضبية تعدي وهيلي. سيدي تواصل معنا سي سلطان، وأكيد كل الأغاني اللي فيها هكا احترام لذائقة الموسيقية نعدوها معنا ونشجع كل فنانين التوانسة وين ما كانوا يتبعوا فينا. يلا نمشوا مباشرة للتليفونات دي مع 75 870 9. يا أخونا مهدي بوعجيلة تحياتي ليك خويا مهدي، أهلا وسهلا بيك. أكيد نحيي مستمعينا في كل مكان. يلا تليفون حاضر، عودة على الجزء الثاني من حديثنا على الحوت. مرحبا مساء الفل. ألو. سيدي أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا، أهلا وسهلا بيك. تحياتي سي شريف. سي شريف بن قردان الساعة 8 على حوالي الطقس تو حاليا.
1: والله الطقس جميل جميل جدا
0: جدا، باهي مش سخونة برشا معناه مستحب اليوم.

0: أني أمين. قل لي سي شريف.
1: فما نفهم الحديث كان مؤخر شوي على أي. نقاش.
0: ما زلنا كبدينا راو سي شريف، أنت أول تليفون خذي لها معنا اليوم.
1: لا مع عم جنيد الجامعي.
0: أوكي بي.
1: يذكر بالخير، نسلم عليه ونعطي تحية من بين الرجل الفاضل، وخاصة كان في ميعاد الأجداد ميعاد سنة حياسة البرجولية.
0: أي.
1: يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله. هذيك هي كل مرة كيفاش العمل والصحة، لازم واحد زادة يرتاح شوي وفي نفس الوقت ما يغيبش علينا بقدرة الله. معاك سو شريف، حكينا على الحوت رمزيتا في الموروث الشعبي الأنثروبولوجي، تحدثنا على مري فاتت، فما شكون يقولك يتباركوا به للرزق، فما شكون يقولك حديث على طرد الحسد، فما شكون يقولك حتى في الزواج، أنت بما أنك جبت على الخطوبة والزواج ديما نشوفوا عادات مختلفة تنجيز على الحوت ولا يحوتوا مثلا حتى الدار تلقى فيها ذي الحوتة.
1: عفاف بنتي عفاف يقولوا أو ما يقولوا يا حوات الدار كلا سبع كراها بشد الكبلة.
0: أيوة كيفاش تتغنى؟
1: ايه
0: خلوا فيها. ليه كيفاش بس ايه
1: يا حوات الدار كلا سبع كراها بشد الكبلة
0: يا حوات الدار كلا. أكيد هذه من الأغاني القديمة برشا ولكن محبوبة أنا لليوم.
1: أنا الحقيقة يعني ما داخل في خمسة خمسة خمسة خمسة خمسة
0: ما شاء الله ربي يبارك في عمرك إن شاء الله.
1: وراء ونسبة لي أنا ما عندي صفاء. عندي 27 عام يا عايشين.
0: بارك الله. الحمد لله إن شاء الله ربي دوم العشرة. اسمعوا هذه من ال.
1: وانتم ابناتي.
0: ربي فضلك عايشك يا سي شريف ونحن نعتز بيك طبعا ديما معانا ديما مونسنا.
1: لا نعطيك رسالة. الأخرى فردوس نتاع برنامج المراحيل.
0: شكون فدوى
1: برنامج المراحيل فردوس؟
0: لا فيروز عاد.
1: فيروز. أي. انا عندي رقم هنا كذا غادي نحبت نعيل. لا ما تحرشش ريحه رقم عطتني رقم عيطتني.
0: والله هذاك تتواصل في الكواليس وأكيد ياخذوا منها الإذن إذا بطبيعة نجم تتواصل معك. على كل حال سي شريف بارك الله فيك وعطيتنا هكا
1: عز ماكلة الحوت هو المناني
0: المناني في بالي عليها غنية ولا سي شريف
1: يقولوا المناني وعلى يغنوا على المناني
0: فما غنية والله نسيتها أنا ما شاء الله على الحوت حاجة كما هيك فما
1: ارمين احبال ارمين احبال ارمين احبال هي فكتاع فرحات الجوية
0: اي صحيت هذه هي الأغنية
1: احبال زبد الغزال
0: برشا أغاني تحدثت على المناني والحوت وبالحق معناتها
1: أعطينا غنية على الخطوبة هذه
0: باهي يا سيدي أكيد نهدولهم كل أغاني الحصة بارك الله فيك سي شريف شكرا ليك نمشي التليفون اللي بعده يلا مساء الفل ومرحبتين أهلا مساء الفل والورد والياسمين يا منيا تحياتي ليك منيا ارتحت شوي بعد العيد بدأ الواحد يرجع في فورما هكا ولا مازال شوي تعب راجع كهو حضر روحك تو الصيف نستنوا فيه فما برشا ناس من محبي الصيف
2: بنتي
0: واحدة أنا محبة جدا للصيف بصراحة أي سيدي النسمة والقعدة والركشة والبحر وجو الصيف والعروسات والدنيا الكل يا خوي الصيف واحدة بصراحة بسخانة بكل شيء فما برشا يقولوا لي لا لا لا شتي خير على كل حد وش يحب مونيا اليوم حكينا على الحوت تحدثنا على الحوت رمزيته فما شكون يقول لك يعملوه للصغير كي تولد فما حسب المعطيات والمعلومات اللي عندك شيء أكثر حاجة تعرفت على الحوت علاش يستعملوها علاش
2: حاجه رمز يقول لك يطيروا بيت العين على الصغار وعلى الكبار العروس على كل شيء حتى العروس الحوت والبوري والتكنوي
0: لابعاد الطاقه السلبيه صحيح تذكر شي غنايه ولا شعر تقال على الحوت ولا حتى مثل مثل
2: لا نتذكر اما كل شغاني اما فيهم الحوت جيني ولاد جيني تقول عندهم غناية فيها
0: بحوت وشنية باي اوكي ما تحفظش من الاغاني الاغاني الجربية التراثية كيفاش منيا قص الصوت يظهر لي على منيا الريزو الشبكة ضعيفة عندك يا منيا على كل حال منيا تقول لك معناتها برشا أغاني تغنت بالحوت كما فرحة جويني وبرشا فنانين أخرين تغنوا على الحوت وأكيد هذه من هك علاش حبينا نتحدثوا على الحوت ورمزيته لأن تحكي عليه برشا تجبد برشا وحبينا هيك نغوص شوي في رمزية الحوت في

0: مختلف طبعا الرمزية متاعها سواء كان فما حتى رمزية فلكية يقولوا لي يقولوا برج الحوت والازدواجية والحساب الفلكي وفما حتى تحليل ما أنت فما ناس مختصة زادة في العمق هذا البرج زادة كيف يتحدثوا على الخصوبة تكاثر طرد الحسد طقوس الزواج كما تحدث أخونا شريف واختنا منيا على كل ماذا بينا إضافات أخرى زادة فما حتى رمزية دينية للحوت ماذا بينا ناخذ أكثر أشعار وأمثلة وحكمة قالت على الحوت يلا ناخذ معنا تليفون مساء الفل أهلا وسهلا مرحبتين بيك
1: بيك عايشك أول مرة معاك
0: يا أخوي أنا فرحانة خلينا نصفق عليها الأخت الاسم من يتكلم فينا
1: بنجردان تم الشركة مع
0: عيشوشة من بنجردان يا لله مرحبا بيك قديش لك انضميتي الفريق إذاعة التطوين وبديتي هيك
1: والله برشة اللي هي تغير معنا نتبع كنت تبيع ما نشارك
0: ما تشاركيش ديما هاي يا لله أبدعي أبدعي أش تعرفي على الحوت ورمزيته
1: طب نقول لك عاد نقوله هيك

0: يا الله الله الله عليك باهي باهي حلو
1: عندنا برشا والحوت هو راهو عند رمزي يعني نقدم تحيه السلفي بحار يخدم في البحيره ويخدم في الكتف الانواع كل ناكلوا فيها
0: ما شاء الله تبارك الله. يقول لك فوائد غذائيه باهيه برشا
1: باهيه ما شاء الله الحوت خاصة البحيرة عند وقت الشتاء سمح معنا يقولك منفع
0: ما شاء الله يقولك البحيرة وزاد هذا مصطلح البنجرداني فمشكون يقولك بحيرة فمشكون يقولك بحيرة البيبان كل واحد واش يسميها. قولي لي تو عيشوشة تو بتتالي الأجيال مثلا تورثتوا أكلات تقليدية معناته نقولوا احني مش كل حاجات المبتكرينها احني تو هيك بالآلات الميكانيكية والآلات الكهربائية جديدة وكذا
1: معنا الأكلات معنا قلت
0: اي الاكلات الشعبيه مضبية نرجع الشعبية شوي على
1: يعني طول خاصه وقت طول ملتوت
0: اي
1: بالتوت
0: للتو طيبوا فيه في الدار عشوش
1: والله ني خاصه اخواتي عندي بنويتي مع التمش عليه الحرمت منها في الحق
0: صحيح شفتي علاش انا ذكرت السؤال هذا لان الجيل الحالي اغلب ما يحبش الماكله التقليديه ما فهمتش علاش
1: قبل ناكلوا مع امي كل شيء اللي دينا
0: ناكلوه
1: تو الجيل هذا جيل اسكالوب جيل
0: جيل البيتزا اكيد هو جيل مثالش حتى كي يعرف
1: والله مغبينا مغبيه يعني مغبيه تعودوا مغبيه نقول لهم نحكي لهم نقول لهم والله ماكلتنا قبل الكسكسي
0: بالراس
1: بالزارع بالفول حمص فيه منفع وكل شيء تو الصغار هذا تو يمشي لك احنا احدانا هني معناها
0: ممكن حتى ياسر ما يسمي لكش انواع الحوت على فكره الجيل هذا اني لاحظته
1: لا ما يعرف يعني ما عندش فيها كل انا خاصه احنا تو هذا الماكله الحوت ما شاء الله عاديه باهيه منفعه وكل شيء احنا الصغار هوينا مش هكا اللي زين احنا تو اللي نرغبوه
0: على كل حال ان شاء الله يا ربي هالعادات ما تندثرش من مطبخنا ومن معرفتنا حتى بمجرد ثقافه راهو
1: والحوت اختي عفاف
0: ايوه
1: الحوت عندنا قبل حتى من صغير طهروه يعملوا له الخمسه في
0: الكابوس
1: في الكابوس
0: يفكرك في الشهاده يا عيشوشة اي صحيح صحيح يا حاصره
1: قال يا اختي عفاف
0: قال نغزال هو يقول لك كي طهروه كي تولد ولا لا
1: ايه
0: علاش حسب رايك
1: غير يعملهم لك في الكابوس مع الشاشيه مع القطايطه يعملوها بالودعه
0: اي يا حسب ما شاء الله
1: شوي دسينا احنا الجدات ندسوا شوي معنا في الطهار الصغير
0: بالله تعلموا راي العادات هذه يقول لك ندسوهم
1: انا ما نحبش نبعد عليها تراثنا وسمح وكل شيء لما بتغلبوا علي شوي
0: لا ما يخليهمش يغلبوك ردي بالك
1: والله
0: اسمعي خطر الحاجات هذه بالحق راهي فيها ريحه هيك سبحان الله حتى كي تشوفي الودعه
1: شوفي فعلت معك مع اخت سعاد نهارتي جبتها في
0: سعاد
1: في بن الاحمر
0: في زياره ونياره تقصدي سعاد خرشيني اللبس التقليدي اي الحصه الخاصه بمعتمدية غمراسن
1: غمراسن قدموا لنا التحيه وكل
0: ايه.
1: صراحه والله متعتين يا في الليل ريتي والله تفعلت تقول لي راجلي شيني قلت والله اليوم ما كان نسمعها ويعجبني اللبس التقليدي ويعجبني لبستنا
0: اي وشفتي كيفاش هي ما شاء الله استثمرت وحولت الفكره من التقليدي الى المودرن مع الحفاظ على الهويه بالحق من راهي مش سهله راهو ريتو نحكوا عليها هيك لكن ارضاء الذائقه العامه مع التطور الكبير في عالم الموضه راهو بالحق معناتها تحب لها برشا تنسيق وبرشا وعي وكل حاجة معنا هي ما شاء الله عليها مدام سعاد نقدم لها تحية
1: والله ما شاء الله صحة والله
0: وبرشا كيفها راهو على فكرة
1: حتى بنقدام كان يدير معاها حرفيات معنا يخدموا معاها والله ما شاء الله راه غير يبخلوا بدت خاصة وحكيت حتى أخويا مع أخويا حاتم البكري معناها صراحة خدمة باهية التقليدية
0: عيشوشة إذا أنت تعرف سيدات مختصات في اللبس التقليدية ولا الموروث الشعبي إذا ممكن وندلل عليك كان تعرف بيان سور تخلينا رقمك في الكواليس وهيك
1: في حشمة وريتي صراحة يا ريت انا ما نكتبش متعود على الاذاعة حتى قبل الصغيرة قلت لهم الاذاعة الوطنية ديما معاهم
0: اي فما شكون عندهم شوية هيك حشمة والكل لكن هم من اصحاب مضابين صاحبات المشاريع معناها اللي هي بيدها
1: ان شاء الله يسمعوا ان شاء الله
0: يتفاعلوا معنا
1: ما شاء الله يا عفاف اختي عندها خدمة ما شاء الله
0: شنو هي مختصة بنت عمك في انا لبسة تحديدا
1: معنا تخدم تخدم في
0: السوارة في الحاجات
1: في السوارة تاع العربي في
0: وين بارك الله ما شاء الله اللهم صل على النبي
1: الا لا مره ما قلت لي شويه معنا قالت خديت شهاده لا ما شاء الله وبنتها تو خدت عليها تخدم في الشيكات على الفيسبوك ما شاء الله
0: والله يا ريت نتواصلوا معها ما احنا سيدات ما خليلك انت عايشوشه
1: كيف ان شاء الله
0: للأسف قصت عليها المكالمة ولكن وجه الدعوة لكل السيدات اللي عندهم الصنعة التقليدية والحرفة التقليدية في أي لبسة في الحولي في أي حاجة بربي تواصلوا معنا على 75-870-900 معايا في شخصي وهيك ننسق معاكم إن شاء الله حتى للصيف على شلاء مداخلات ونحاولوا نعرفوا أكثر ما يمكن بالموروث متاعنا وبالمشاريع اللي تهتم باللبسة والموروث الشعبي التقليدي به عيشوش عتيه الصحة كفت ووفت وشجعت هيك على الأقل سيدة مختصات وهكا الحديث جاب بعضها معناتها من الحوت للقطاية نتاع الصغير كي طهر للحديث على المشاريع شفتوا كيفاش معناها راهي كل حاجة عندها رمزيتها وعندها أبعادها. خلينا ناخذ تليفون واحد آخر. يلا مساء الفل.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام تحياتي أهلا وسهلا. كيف الحال الأمور طيبة لباس؟
2: الحمد لله الله يبارك فيك والله يحبك
0: بركه عايشك فضلك شعور متبادل ربي يفضلكم مستمعين الكل ان شاء الله هاي سيدي الناس كرشاوي الكل قول لي عندكم عاده الصغيره اللي تعلقوا لها شنو يسموها هي ذيل الحوته ولا وقرن الغزال والودعه ولا
2: وانا ما عارف نتعلم منك
0: اي هي عادات متوارثه كل عائله وكيفاش فمش كل محافظين عليها فمش كل اللي بعده شويه على العادات هذه. يلا شنو الاضافه اللي بتزيد هنا في المداخله هذه ترى
2: والله عندي لحياتك
0: تحيه
2: اي
0: اي تفضل نشكون التحيه
2: العقل بنت عمي زارتني في الدار هي زوجها عاد الحربي
0: أيوة
2: صغارها تحيي كنتي
0: ربي فضلك عايشك شكرا أيوة نحيي كل
2: من يبدين صاحبي يشرب بلدين
0: به الله يبارك
2: زواج اليوم
0: إن شاء الله عيد زواجه ولا زواج اليوم
2: لا زواج اليوم
0: هاي يا سيدي ألف مبروك ربي هني إن شاء الله ربي هني إن شاء الله شكرا يعطيك ألف صحة أنك ديما تتفكر في أحبابك وأصحابك ومحلاهم الناس بالحق اللي يفرح الغيرة تقولش عليها فرحته هو ولا يحب الخير الغيرة هذوما الناس اللي بالحق معناتها نحييهم وديما يشكر كل من يزوره ولا يتفكره بالتليفون ولا يسأل عليه محلاهم الناس اللي يتصرفوا بعفوية. يلا نمشوا التليفون ونحضروا نغمة حبيب خلينا ناخذ ساعة دفعة من تليفونات وبعدها نمشي لترتيحة موسيقية. الأذان بعد شوي من المفروضة زال عليه دقيقة دقيقتين إن شاء الله. يلا مساء الفل مرحبتين.
3: ألو
0: أهلا وسهلا مرحبتين.
3: الحوت عليك يا عفاف
0: عايشك وانت بالأمثل إن شاء الله ديما بالحوت على كل مستمعي ويكانت على الكيف خونا عادل. أنا باش ندلل عليك خويا عادل لأن الأذان باش نرجع لك بعد الأذان مباشرة إذا ممكن أكيد نتوقف جميعا لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جوارها تقبل الله صلاة الجميع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: قبل الله وصلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم المشوار مستمعينا في برنامج ويكاند على الكيف. يلا تحياتي للناس الكل. إذا عادل المستمع كان معنا قبل الأذان أكيد نرجع معك يا عادل. موجود على الخط حبيب عادل؟ مساء الفل، مرحبتين.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك مستمع آخر يظهر لي. مرحبتين بيك خويا
1: إدريس. معك
0: إدريس. سي إدريس، مرحبا سي إدريس. أيه وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: يعيشك. بس فينا نوعية من الحوت نسيتها أنا،
0: اللي هو
1: تنطق، اللي هي تنطق الصغير.
0: أيوة
1: أي. هو البلم.
0: شو اسمه؟
1: البلم.
0: البلم هيك اسم الحوت.
1: لام ومين.
0: وهذا كيفاش يتعمل؟ معناه يتطبخ في أكلة ولا يطيب كما هو ولا كيفاش بالضبط؟
1: لا يطيب في أكلة بطبع، يطيب ولا يطيب كما الحوت العادي.
0: معناه يعامل الصغير اللي عنده اللي عنده مشكلة في النطق هيك.
1: أي لأن مشكلة في النطق.
0: أيوة هما البولدوغ، فمشكون يسموه هيك. أيوة واضح يا سيدي. أعطيك صحة سي إدريس.
1: شكرا بالله.
0: تفضل.
1: المناني.
0: المناني ما شاء الله.
1: هي غنية في الحط فيني بلاش عندي.
0: ما شاء الله على الحوت والمناني. أوكي.
1: ما هو جرديس هو. وتعامد هو عبد الرزاق الشابي. جرديس تربح ترجيني هذي تربح. للكوب وكذا. قال لهم والله ثم هذا الله. كان تربح الطرف الرياضي لحد هذا نجيكم أجرى تجرع رأسه. اليوم أول مرة أنا لحد الجاي مش يشوفوا في حد شويني مجرى.
0: على كل هذه التحديات اللي دخلوا فيها الفنانين والنجوم بطبيعة عالم الكرة غريب جدا.
1: البوري بالله الأولاد يكلميهم إيش غناي البوري صحيح غناي في حد شويني.
0: الله يبارك يا سيدي، شكرا. يعطيك صحة سي إدريس، بارك الله فيك يا سيدي، شكرا. نمشوا تليفون ولا ترتيحة موسيقية؟ إذا حضر تليفون ياخذوا تليفونه. نمشوا ترتيحة. يلا أوكي ترتيحة موسيقية ومن بعدها نرجع معكم.

0: يلا مستمعينا نرجع معكم مع دفعة أخرى من التليفونات 75-78-900 ونقولوا مساء الفل ومرحبتين. ديما الرقم بتاعنا موجود على ذمتكم, على ذمت كل الناس اللي تحب تشارك معنا, تحب تعدي ليدي ديكاس أختنا إيمان دحماني نحيوك برشا. منى مرحبا بك. ديما وفي الموجات إذاعة تطوين نحيو كل الناس الأوفية. ديما البرنامج ويكند على الكيف. يلا شكون معنا تو؟ مرحبتين.
1: ألو.
0: يا أهلا وسهلا عادل, تحياتي ليك خويا.
1: أهلا
0: وسهلا بيك. الأمور طيبة؟ لباس يا عادل؟
1: الله عايشك.
0: أي سيدي أنت
1: يقول لك الفوت علينا وعليك
0: إن شاء الله يا رب على الناس الكل يا رب. يا كيفاش يقولوا هم في مغنية تقول يا حوات يا حوات سيت البقية الحق
1: بالك يا مش حواتك يا برك يا حواتك بارك الله.
0: لا هيك أغنية أخرى واحدة أخرى نسيتها يلا مش مشكل.
1: ما استحضرهاش ريت الكلمة كي قلت لك أنا الفوت عليك يعني إيجابية كي هيك تفلتي.
0: صحيح يعني سبحان إيجابية. الله إيجابية. سبحان الله يقول لك ديما معناتها خمسة وخميس ولا قول بالحوت ولا يا حوات معناها كلمة
1: ونزيدوها ونزيد نكمل لك عاد الحوت وخمسة وقرنغزالة وقرنغزالة وين نسيناه
0: قرنغزالة هكا لازم تحصى. تحدثنا على الغزالة هو الحقيقة ولكن مثال الشكة كي نرجع على الحاجات هذه التقليدية اللي نقوله نحن معناتها غابت شوي ولكن ما زالت لليوم يعتقدوا بها برشا ناس على كل.
1: والله أنا عندي قرين غزال الناس بتقولي عند أمي ضاع والله نلوج عليه عندي مود نلوج عليه.
0: أي هي حاجات تقليدية دي متعز سبحان الله.
1: سمع حكة والله أنت عملته عندها يعني عنده سنين الله.
0: أي سيدي عملية البحث سارية. ونعرف راهو بالحق أنت تو جبدناها بتفدليك يا عادل. برشا من الناس تعز عليهم الحاجات التقليدية ولي سوفينير كما تحدثت الأخت عايشة قالت من الصغرى نستحفظوا بها ومعناتها حتى لين يكبر لين يعرس ويقول لك هكا الحويجة نتاع طهورة ولا نتاع ولادتها نستحفظوا بها لصغارنا معناتها كي يكبروا لصغار صغار.
1: أنا عندك بيبيس نتاع ولدي مستحفظ
0: بيه. اي ربي يفضله لك يا رب. اي ان شاء الله تفرح بيه يا رب.
1: الله يعيش كل حوت هو هذا سيدي ما هو حتى في المهدية يعملوه بعد كل العروسات وكل شيء انا ما تركتش يعملوها انا ويتعدوه هيك باش
0: اي نجز على الحوت هذه عادة سفاقسية معروفة. اي على كل ان شاء الله يقول لك يقولوا اللي العاده هذه يا عادل بعد ما بحثنا فيها بطبيعه منول في محافل وعراس يقول لك العاده هذه في صفاقس كي العروسه تنقز على الحوت تجيب الرزق لراجلها
1: هذيك هي
0: فهذه من العادات المتوارثه بطبيعه
1: وتكون ايجابيه زاد
0: اي مش تكون تنقز على الحوت وهي سلبيه.
1: يقول لك ما البلم زاد يقول لك وكل لذك البلم باش يتكلم.
0: هذا هذا طبعا من موروثنا الشعبي واكيد ديما نشجع الحفاظ على الموروث نتاعنا حتى الناس زادة والاجيال هذه تعرف الموروث نتاعها والتراث نتاعها خلينا نقولوا. نحييك برشا سيدي شكرا ليك.
1: ثاني على الحوت طب تخليني نمشي نجري طول السوق.
0: واش خير من الحوت يودي فيه مواد غذائيه كبيره برشا.
1: كيف بندير
0: كيف بندير غدوه برمج حوت ان شاء الله. وصحه وبشفاء للعشاء حوت بطبيعه الحال. شكرا يعطيك ألف صحة. شكرا ليك يا عادل. تحياتي ليك. عادل حكى على نقطة مهمة جدا اليوم كيفاش نحافظوا على هيك الحاجات اللي تربطنا بالصغر وتربطنا ممكن برشا يقول لك فاش تحكوا أنتم تو يا أخي شنو الحاجات هذه. هذا يا سيدي موروثنا هذه عاداتنا وتقاليدنا اللي ساعة لساعة تدخل دار ما عندها حتى حاجة سوفينير من الصغر معناها للأسف معناها ما عندها حتى حاجة يربطها هكا الصغير كي يسأل على حاجة من صغره ما تلقى حتى شيء لا ألعاب ولا حاجات من لبس ولا معناها بالحق ولت في السيدات تو قليله برشا العادات هذه. فواش خاص ترجع للاحتفاظ بكل ما هو علاقه بصغيراتنا هيك تبقى لها سوفينير لاولاد اولادها ان شاء الله. يلا نمشوا للتليفون. مساء الفل مساء الورد.
2: اهلا اختي عفيف.
0: اهلين يا ضحى تحياتي ليك يا لاله.
2: تحيه ليك وتحيه
0: فريق العمل. هيا لاله ضحى انت في العاده ديما متعوده تجيب لنا هيك معطيات دقيقه اليوم على شنو باش تحكي لنا بالضبط؟
2: والله يا اختي عفيف ربي سامحيني معطيات دقيقه لكن المره اللي قبل ساعه وقت عبد الله بن جرجان قال لي ضحى معلومات الراس ريت والله ما نعطي حاجه إلا بلدة مكتفية. وني المعلومة اللي حكيتها وقتها صارت قدام، معناتها عن تجربة وشفته قدام.
0: هو بيني وبينك ضحى من غير ما تتغشش، هو راه ديما يصير هكا الاختلاف في الآراء وكل واحد كيفاش يشوف من منظوره.
2: لا ما تغششتها، ما نعرف صح معلومة عطيتها صحيحة، ما نحبش تكون ينقدني وهي يقول بالغلط.
0: ما يسالش يا ضحى، نقبلوا وجهات النظر عادي، ما فيش مشكل.
2: والله كبدا معلومة غلطة مش مشكلة، أنا عطيت فيها وزني يعني.
0: فهمتك يا لله. المهم نرجع للحوت.
2: ايه ربيت الحوت.
0: باه يا لله تفضل.
2: هي الصبر والتحمل والحكمة والعمق الروح.
0: باه استنيني ساعة. الصبر شو مقصود؟ شيني علاقة الحوت بالصبر؟
2: اللي صعد مثلا لا يصبر، مثلا ساعات يمشي يصطاد يصور ساعات لا.
0: ايوه شفتي كيفاش. معناها ديما الصبر عنده علاقه، اللي باش يصطاد الحوت لازم يصبر. اي صحيح.
2: والثاني لازم يتحمل، معناتها كان هكا ولا هكا وفهمتي لهم. نعطيك توك امثال شعبيه.
0: اي لله
2: نبدا لك بحكمه ساعه قبل ديما نقولوا فيها لا تعطيني سمكه بل علمني كيف اصطاد.
0: هذا اكثر مثل صحيح.
2: اي ونعطيك مثل لمسينا ضوما اكتب الحوت في البحر.
0: ايه
2: هذا يتصور اختي عفيف وقت ساعات بدا واحد عنده مشاكل ولا اسرار ما يحبش يبخ بها للصديقه ولا صديقته ولا حتى الاهل،
0: وهو بيدا يبدا متقلق منها.
2: اي يمشي مثلا يقعد على سطح البحر ويحكيها مثلا انا، هو يفرغ قلبه والبحر مش باش يبخ
0: له. وفما شكون يقول لك يفسروها الحكمه هذه ولا المقوله هذه، ان اي شخص يعمل عيب يقول لك اكتب على الحوت وطيش على البحر.
2: اي وفما مثل اخر يقول لك واحد تيموت وواحد يتشهى في الحوت.
0: اي هذه من الحكم اللي تضحك شوي. لا
2: والحوت يذكي والحمي ذكي.
0: اي
2: معناتها الحوت يذكي والحمي ذكي. الحوت يذكي خاصه السمك الازرق السردينه، معناتها تذكي الصغار كياكلوه كل
0: صحيح.
2: والحم الاحمر معناتها ساعات يبكي ساعات مزنسان كبير وعنده الدم يعني ما يساعده.
0: فهمتك. معناها هيك علاش يقول لك يسبب لا قدر الله في حاجه ضر البدن.
2: اي وفوت تعرف الحوت من الجهه دي موت.
0: اي
2: والحوت في البحر وتناجر يقلبه.
0: ايش معناها سنين ساعه الحوت في البحر وتناجر يقلبه؟ ايش معناها؟
2: مثلا انسان يتمنى في حاجات هو ما عمل حتى مجهود.
0: وفما حتى تمشي في صنص اخر في معنى اخر يقول لك معناها الحسيره قبل الجامع، معناها يحضر في التناجر والحوت مازال ما حضرش.
2: ما فهم شيء.
0: باه
2: زي ثم مثل اخر حتى خارج الموضوع هذا يقول لك كسر الكتب والارنب جاليه. لما واحد كسر الكتاب اللي يشوفه الجمل يسوي لحوية كسر الكتاب والارنب جالي قال انا مش نحصلها. بعد ما كسر الكتاب خسرة امشي حوم على الارنب يا اخي ما حصل له حد شيء. الارنب جالي يشوفه. المهم وفما مثل اخر يقول الحوت ما يسكن البر ولا غزيل يسكن البحر.
0: بيه
2: وربي يعطي الحوت في البحر ويرزق الطير في البر.
0: معناها كل حد ورزقه.
2: اي نعطيك سويك شوي انواع تاع حوت معناتها.
0: ايوه
2: باهي السردينه اللي هو الحوت الازرق.
0: ايوه
2: اللاتش اللوزخ الملاني البوقة الكلمار داروس القرش منقوش وراثه البوري شلبة دجاج بحر حمام بحر كلب بحر او بطاطس يسموه حلوف غزيل مرزيت حمرايه كريليا فروبيت المزيت والصفيره والدراء.
0: باه انا يا ريت يكلمنا بحار تو يعطينا الاسوام حاليا في السوق قداش الاسعار نتاعهم اللي سميتهم
2: الكل. يعطيك الخير اختي عفيف.
0: اي يفجعوا
2: تقول لك 40 و70 و50.
0: اي لا محاله هو ما يسالش كي ناخذوا فكره حتى على الاسعار نتاعهم. على كل حال يعطيك صحة يا ضحى. شكرا ليك لله على الاضافه وهيك مع اختنا ضحى عملت بينا جوله في برشا حكم جميله الحقيقه الحكم اللي ذكرتهم وهذه حكم الدوله من الحياه معناتها من التجارب الناس وما تحدثوا فيه اجدادنا على الحوت وبكل اصنافه. نشو ترتيحه موسيقيه ولا ثم تليفون؟ إذا فما تليفون ناخذ تليفون. يلا مساء الفل مرحبتين.
3: مساء النور مساء المحبة
0: مساء الورد يا لله ومرحبتين بيك ونورتنا في ويكاند على كيف
3: عاك سيدة حاج.
0: مرحبا بيك يا سيدة. سيدة اش نجم نضيفه على الحوت باللي يحكوا فيه المجموعة الكل؟
3: نقولوا حويت بدرة الجرزيسي حويتة وخميسة وقرين غزاء.
0: اي
3: والحوت نستبركوا به. والحوت معناها حتى لكانت تكون يذكي الحوت يذكي وعنده منافع، وعنده منافع كبيرة الجسم للنساء. والحوت هو فيه برشة أنواع. والحوت فيه رخيص وفيه أنواع غالية غالية.
0: غالي صحيح. ربي ربي معه ما ذكي هي ال.
3: راو الحوت غالي خاطر حط الساعات تمشي لنوعية، نوعية تلقاها نوعية باهية وسمحة وكل شيء، علاش تجي هنا؟
0: وبرشا ظروف أخرى حتى غلاء.
3: ظروف أخرى، ظروف البحر، كيفاش مسكين يتعب في البحر، وكيفاش أكل، كيفاش يرمي هاك الكيس، وكيفاش يجبدوا، وكيفاش يديروا، ويعدوا وقت مرير ثلاثة أربعة سوايع أختي في البحر. يعطيهم ربي، يعطيهم القوة والوقت الطيب.
0: وثم زاد حتى قلة الثروة السمكية، لأن فما برشا
3: الثروة السمكية انقرضت. وأنا نحكي لك معناها بحر جابس انقرضت منها عديد من الأنواع بسبب التلوث.
0: أيوة.
3: وبحر غنوش تلوث، التلوث، التلوث البيئة هالك أثر عليها المواد هذيك السامة اللي يلقوا فيها في البحر، يلقوا فيها في البحر أثرت على الحوت. ما عادش كان، كان الحوت بحر جابس كان في ألو.
0: أي نسمع فيك تفضل. أي.
3: كانت، كانت في الثمانينات وتسع، في الثمانينات والسبعينات كانت فيها أنواع كثيرة من الحوت يصطادوها حتى بالصنارة.
0: تو جراء التلوث بطبيعة. أي صحيح.
3: جراء التلوث أثر فيها، وإن شاء الله إن شاء الله ربي يقاديها
0: وربي عاون البحار الكل اللي يسترزقوا لهم حالين ديار.
3: نحب نقدم تحية لأختي وتحية لكل من يعرفني سواء كان في مطمطة ولا في منارة وين نسكن، وتحية للراجل سي حسين العبيدي، وتحية لكل من يسمع، لكل من يسمع في إذاعة التطاوين فردا فردا، وكل العاملين في إذاعة التطاوين على رأسهم السيد المدير، وتحية كبيرة سي جنيد الجامعة أطال الله في عمره.
0: أكيد ربي يعطيه الصحة إن شاء الله،
3: والله يخليه ويطول عمره ويعطيه الوقت الطيب، ويعطيكم انتم الوقت الطيب
0: ان شاء الله.
3: مروا ان شاء الله.
0: عايش اختي الغالية.
3: فضل.
0: شكرا. شكرا شكرا يعطيك الصحة يا للا. شكرا يعطيك ألف صحة. وأكيد تقريبا هيك حتى نحن وصلنا لختام المشوار، خلينا ناخذ ترتيحة موسيقية ومن بعد نرجع نختم المشوار معكم.

واكيد بصوت يسرى محنوش اغنية جميلة برشا. بما ان تحدثنا على السهر والليل اكيد الحوت في علاقة بالبحر, وان شاء الله يا ربي هيك الناس المستمتعة تو على الشاطئ البحر, وعلى الناس اللي ممكن معدية العشوية على البحر نقول لكم صحة وفرحة, والناس اللي تسمع فينا وهي على الكورنيش ممكن هيك تغير شوي في الجو, بعدت شوي على جو الدار, جو الخدمة, جو العمل. ديما في الويكاند يكون جو خاص شوي بالنسبة لبرشا عائلات, نقول لكم ان شاء الله ديما متفرهدين, واللي ما برمش اليوم ميسالش برمج الجمعة جاية ولا غدوة ان شاء الله. هيك ناس الكل ديما عاملين بون كيف, وانا نقول بارك الله فيهم مستمعينا الكل اللي كفوا وفوا الحقيقة في مستوى هذا الموضوع. ان شاء الله في موضوع قادم نقول لكم اجمل تحياتي انا وكمل في الفريق, حبيبة هدية في الجانب التقني, تحية لعادل جميل في التليفونات, بارك الله فيك عادل, شكرا شكرا شكرا لان اجتهدت كثيرا بالله حق تعبناها معنا عادل اليوم. ان شاء الله زاد زملائنا في قسم الاخبار نحيهم, كيف كيف اجمل تحياتي عفاف البرهومي, ونحيي كل المستمعين الاوفياء في كل مكان دون استثناء. ان شاء الله نتلاقوا نهار الاثنين كان عشنا وحنا ربي في برنامج الزياره ونياره المعتمديه جديده, استنونا ما تغيروش الموجه ديما على موجات اذاعه تطاوين في الامان.

0: الحار.
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
0: إشهار عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. من المطار أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواش الرابط بين ولايتي مدين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدين ومعتمدية بن خداش. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. تستضيف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا إقليميا حول التطور في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 جوان الحالي بتونس. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم بأن المحتل الصهيوني نفذ 1659 اعتداء في الضفة الغربية المحتلة خلال مايو الماضي، من بينها 551 اعتداء نفذه مستوطنون، وذلك في ظل تصاعد عمليات الهدم والمصادرة والتوسع الاستيطاني. أفادت مصادر حكومية وتقارير إعلامية منية بين الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع طيران مسير مجهول حلق فوق مقر إقامة مسؤول رفيع ومبنى القصر الجمهوري ومنشآت حيوية في محافظة حضرموت شرق البلاد. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط أن القوات الأمريكية اعترضت عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز وبلدان الخليج المجاورة. الموجز في أمان الله.
4: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: نصوص المؤسسة، نصوص المؤسسة مع منير هلال ومحي الدين المليح.

0: مساء سعيدا مستمعي الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في عدد جديد من نصوص مؤسسة. نسعد كالعادة أن يرافقنا صديقنا محدين بلياح في هذا البرنامج. مساء الخير سي محدين.
1: مساء الخير سي منير، مرحبا بكم.
0: في حلقتين سابقتين أو في ثلاث حلقات سابقة من البرنامج توقفنا عند اسمين عالمين من الفلسفة اليونانية، واعتبرنا جملة نصوصهما نصوص المؤسسة، وأن اقتطفنا نصين فقط. وسنواصل هذا النسق مع الفلسفة اليونانية حينما نتوقف عند فيلسوف ثالث هو أبيقور. من هو أبيقور؟
1: شكرا لكم أستاذ منير. أبيقور يعني هو يعني مؤلف رسائل وحكم، وتعتبر رسائله وحكمه يعني في نظر مؤرخ الفلسفة بمثابة اللحظة الثالثة الفارقة في تفكير الفلسفة عموما بعد لحظة أفلاطون ولحظة أرسطو. أبيقور يعني ولد سنة 341 قبل الميلاد بمدينة أو بجزيرة ساموس، والتي لا تبعد كثيرا عن مدينة أو جزيرة أثينا. والده نيوكلاس كان مدرسا، كان يدرس قواعد النحو. أما والدته كريستراست، وهي ربما هنا المفارقة، نعم، كانت تمارس السحر والشعوذة، وكان أبيقور الطفل الصغير كان يرافقها في تلك الزيارات التي كانت تقوم بها إلى البؤساء من الناس لتساعدهم كما تزعم وكما يعتقدون على استرضاء الآلهة واسترجاع الحظ. وكان يشهد هذه الطقوس، وكانت هذه الزيارات يعني كانت يعني
0: مودية، ربما تركت في نفسه أثرا فيما بعد.
1: نعم، وهو يذكر ذلك، يقول أن كانت زيارات يعني كانت مودية وكانت تثير اشمئزاز لديه، وربما كما قلت أستاذ منير هذا السبب الذي يفسر يعني العداء الشديد لأبيقور لكل الأساطير والأباطيل، يعني كل ما هو أسطوري وكل ما هو يعني هذه القائم على هذا الشعوذة كان يرفضه منذ البداية، وكان يرفض أو كان يريد أن يقدم بديلا لهذه الممارسات القائمة على السحر والشعوذة. عندما بلغ سن 14 يعني بدأ يهتم بالفلسفة، وبدأ يدرس علم نشأة الكون حسب
0: عند تصور اليوناني،
1: حسب تصور عند إزيود. وكان إزيود كان له تصور فلسفي وتصور كوسمولوجي صح التعبير، كان يعتبر أن كل شيء يتولد عن العمى أو الفوضى لكاؤه. هذه الفكرة التي كان يسمعها وكان يرددها إزيود، وكانت إحدى التعليم الأساسية، لم تكن يعني المستساغة أو لم تنل يعني قبولا أو اقتناعا لدى أبيقور. وكان يسأل دائما ومعلمه إزيود لكي يفسر الأمر، ولكن الإجابات التي كان يقدمها إزيود لم تكن تقنعه، وبالتالي في النهاية قرر أن يغادر درسه، وقرر أن يدرس الفلسفة بمفرده وأن يتعلم الفلسفة بمفرده، وقد ذكر ذلك في رسائله، وكان يفتخر بأنه عصام التكوين. ولكن بعض المحللين اللي يعني الدارسين لهذا الفكر يعتقدون أنه يبينون أنه ليس
0: عصامية التكوين، نعم،
1: لأنه درس عند معلمين آخرين ربما لا يسمح المجال بذكر أسمائهم.
0: لعل أبرزهم أنه ذهب إلى ما يسمى بالليسيون في أثينا، نعم، التي أسسها أرسطو.
1: بالضبط، نعم، كما قلت أستاذ منير، ربما يعني بعد فترة بما أن ساموس هي كانت مستعمرة أثينية، فقد سافر كما ذكرتم الآن إلى أثينا، وهناك تابع دروس في مدينة اللقيون لأرسطو على يد تيوفراست، وهو الذي حل محل أرسطو في إدارة هذه المدرسة عندما هاجرها أرسطو. سنة 306 قبل الميلاد استقر في أثينا، وهنا ربما بدأت يعني الحكاية الحقيقية والبداية الفعلية، وقتنا حديقة أنجردا، نعم، حديقة، وأسس فيها مدرسته الشهيرة والتي سميت بنفس الاسم الحديقة. هذه في هذه المدرسة أستاذ منير عاش هو أتباعه، وهنا يعني إشكال أيضا، يقال أنه أتباعه يعني لم يكونوا فقط محبي الحكمة، بل كانوا أيضا كانوا نسوة، كانوا
0: من عامة الناس،
1: حتى يعني حتى بين هلين المميسات يعني، وكانوا يعيشون حياة عزلة أقرب إلى البوهيمية وبعيد عن أعين العامة. سنة 270 قبل الميلاد توفي أبيقور بعد مرض عضال، وكان مرض عضال، وخلف وراءه كما قلنا هذه الرسائل، وهي رسائل والحكم، والتي ضاع أغلبها، ولكن بقيت ثلاثة رسائل هي رسالة إلى هيروديت ورسالة إلى فيوثقلاس ورسالة إلى مينستي وبعض الحكم تعرف بالحكم الأساسية والحكم الفاتيكانية.
0: نعم طبعا سنعود إلى حكاية الحديقة والعيش في الحديقة فيما بعد، ولكن دعنا نتوقف أساسا عند هذا النص المؤسس، ولنقول أن هذه النصوص الثلاث أو الرسائل الثلاث من ضمن رسائل أبي قور هي ربما التي يمكن اعتبارها نصا مؤسسا لفلسفة كاملة سنكتشف فيما بعد تفاصيلها. هذه الرسائل والحكم على قلتها كان لها تأثير كبير في من أتى بعده، بمعنى أنها مثلا تقريبا مدرسة فلسفية امتدت أثرها إلى الآن. في حقيقة الأمر إلى الآن نتحدث عن الأبيقورية وعن فلسفة أبيقور، وتقريبا يمكن أن نعدها فلسفة استمرت في التاريخ في النهاية.
1: نعم، ولهذا السبب كما ذكرتم أستاذ منير هي رغم من القلة الكمية هي رسالة وحكم، وهذا تعتبر بحق نصا مؤسسا لأنها يعني فعلا غيرت وجه الفكر الإنساني. يعني بعد أن كتبت هذه الرسائل لم يعد التفكير الإنساني والفكر الإنساني والمعرفة الإنسانية تفكر أو تفكر على الطريقة أو من زاوية نظر أفلاطونية أو أرسطية، بل نحن إذن أمام تفكير جديد، فكر الأبيقوري أو سمى الأبيقورية أو المدرسة الأبيقورية أو التفكير الأبيقوري. وبالتالي فإن هذا لماذا؟ لأن هذه النصوص من خلال هذه النصوص المؤسسة كما سنفصل لاحقا أستاذ منير، يعني المادة التي كانت هي يعني كانت يعني ثانوية وكانت يعني كانت تفسير أو تفسيرات الكوسمولوجية للكون وأصل الكون وتفسيرات الفلسفية، كانت المادة كانت مغيبة أو تفسير المادة صح صح الأمر مغيبا، وكانت هناك الغلبة أو الكلمة الأولى أو اليد العليا صح التعبير للروح النفس كل ما هو مثالي. إذن هذا الأمر قد تراجع مع أبي قور، وبالتالي أصبح التفسير المادي هو الذي أصبح في الواجهة، وأيضا أصبح الحديث عن الأخلاق، عن اللذة، عن المتعة، عن الجسد، وأصبح هناك تراجع مقابل ذلك أخلاق الزهد وأخلاق الترفع عن رغبات الجسد. إذن نحن إذن أمام مقاربة فلسفية جديدة مغايرة للمقاربة الإفلاطونية والأرسطية.
0: نعم، إذن التغيير الحقيقي في ربما نعده في أمرين، في المسألة الكونية أصل الكون، وفي ربما القراءة التاريخية الناتجة عن ذلك، القراءة الأخلاقية الناتجة عن ذلك، ما شكل الأخلاق التي علينا أن نعيش. سنتوقف عند التغيير الأول والأساسي، وهو تغيير يتعلق بمفهوم الكون، مفهوم الطبيعة. أصل الكون بالنسبة لأبي قور يعني في هذه المسألة هو نقيض أفلاطون وأرسطو، بمعنى أنه يقدم تصورا ماديا ذريا، ومفهوم الذرة هو مفهوم مستحدث وأساسي بالنسبة لأبي قور. هذا التصور هو الذي ميز هذه الفكرة وناقض من خلاله الفكر اليوناني العادي والتقليدي.
1: بالضبط أستاذ منير، وحتى نفهم ذلك جيدا يجب أن نضع أو نبرز خصوصية الفلسفة الإغريقية. الفلسفات الإغريقية عموما يعني هي تعتبر مسألة البحث عن أصل الكون أو تفسير أو فيزياء صح التعبير، يعتبر مبحثا فلسفيا موازيا أو من حيث القيمة ومن حيث الأهمية للمباحث الأخلاقية والمباحث الميتافيزيقية. يعني كان الفيلسوف في تلك الفترة والفلسفة تسمى أم العلوم، يعني أن الفيلسوف في نفس الوقت الذي يفكر فيه في المسائل الأخلاقية، في المسائل
0: السياسية المعرفية
1: يفسر كذلك في المسائل الكوسمولوجية، يعني لا. يعني الحديث أو الحديث أو البحث في أصل الكون والسبب الأول والعلة الأولى، هذه المسائل التي اليوم أصبحت من مهمة العلم الحديث بعد أن انفصل عن الفلسفة، في تلك الفترة كانت من مهمة الفلاسفة وربما هي المهمة ربما الأولى أو الأساسية للفيلسوف. إذن في هذا الإطار نرى أن يبدو أنه أبي قور قد قدم تصورا ثوريا فتحا كبيرا، لأنه سيفسر الطبيعة على نحو كما قلت أستاذ منير على نحو مغاير لما دابت عليه الفلسفات الأرسطية والفلسفات الأفلاطونية والفلسفات الأرسطية والفلسفة الأرسطية. إذن هذا التفسير في البداية كان تفسير الأفلاطوني وتفسير الأرسطي كان يعتمد يعني البحث عن العلة الأولى، السبب الأول،
0: المحرك الأول،
1: المحرك الأول الذي لا يتحرك. إذن في نهاية أمر نحن التفكير الفلسفي والتفكير والمعرفة والفيزياء كلها تعود حسب التصور الفلسفي الأفلاطوني والأرسطي إلى إلى إلى علة أولى، إلى محرك أول هذا الذي تتحرك عليه بالعشق كما يقال، كما يذهب إلى ذلك أفلاطون، وهي علة عادة هي الآلهة أو الإله حسب التصور الأغريقي. إذا نحن أمام مع بيقور يعني توقف هذا الأمر،
0: التفكير وهذا
1: توقف هذا الأمر تماما، وأصبح التفسير المادي فيزيك، أصبحت المادة هي التي تفسر لنا هذا الكون. إذا الطبيعة هي مادة، مادة يعني بمعنى آخر لها

0: له اليوم في الفيزياء الحديثة أو العلم الفيزيائي الحديث.
1: نعم. إذن أبي قور نزع تقريبا أو تخلى نهائيا عن فكرة العلة الأولى والمحرك الأول، وأسس فيزياء قائمة على الذرة التي من خلالها تتركب الأجسام وتنحل. وهذا يعني بشكل ما أن التصور الإغريقي القديم للآلهة هو أيضا تصور لا محل له في الفلسفة الأبيقورية.
0: بالضبط، يعني الفلسفات التي سبقت أو ربما النصوص التي سبقت أو التي كتبت قبل نص رسائل والحكم لأبيقور كانت يعني كانت تقوم على على على على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى ما نسميه اليوم، لأنه هذا المصطلح لم يكن موجودا في تلك الفترة، ما يسمى بالخلق الإلهي. نعم. يعني أن هذا الكون قد خلق من عدم، أو أنه حتى لم يخلق من عدم، خلق على منوال موجود في عالم المثل.
1: بالضبط.
0: وفكرة الثانية أنه في هذا الكون، في هذا الكون، هذا الكون هناك المركز الأساسي هو الإنسان، يعني هو الذات الإنسان الذي إذن هاتان المسألتان يعني غيبتا تماما مع بعد هذه الرسائل، لأن اليوم أصبحنا لأنه هذه الفلسفة أو في هذه الرسائل لا يمكن نتحدث عن اللامرئي. لا لم فيزيبل، الا مرئي يعني خارج. نعم. غير موجود، لا يمكن تبريره. يعني كل تفسير يجب ان ينطلق من شيء محسوس،
1: من ماده محسوسه،
0: من ماده محسوسه مرئيه يمكن ان نحس بها، يعني نلمسها. وبالتالي فهذا الانطلاق او هذا البحث عن او تفسير الكون او تفسير كل ما يحدث من خلال اشياء مرئيه ادى الى كما قلنا الى التخلي عن هذا التصور الميتافيزيقي، هذا التصور الكوسمولوجي، هذا التصور معناه ربما الدين إن صح التعبير للكون، إلى تصور آخر ذري. بمعنى آخر أن الكون في نهاية الأمر هو ماذا؟ هو مجموعة أجسام ذرات تتفاعل فيما بينها دون تدخل خارجي، دون وجود أي قوة خارجية، وهذا التفاعل فيما بينها هو الذي يؤدي إلى أو أدى إلى حدوث الكون. الكون في النهاية هو نتاج تفاعل مادي بين أجسام مادية أدت إلى حدوثه. بالتالي لا مبررة أو لا حاجة أو لا قيمة للبحث عن أسباب غيبية أو علة المحرك الأول أو عن، يعني هنا نتوقف فقط عند حدود ما يمكن للعقل البشري أن يمكن للفكر أن يتثبت منه تجريبيا، ويمكن يفسره بطريقة سببية
1: حسية مباشرة.
0: نعم. وهنا ربما قيمة هذه الرسائل، لأنك وهذا السبب الذي جعلها تعتبر لحظة ثالثة في لحظات فكر إنساني.
1: نعم. هذا ينعكس أيضا على تصور العلاقة مع الآلهة، بمعنى أن الآلهة لا دخل لها في حياة الناس. الآلهة تعيش في عالم من السعادة المطلقة في النهاية، والناس يعيشون سعادتهم، وأفعال الإنسان ليست مرتبطة برغبة الآلهة أو بفعلها.
0: بالضبط. أستاذ منير هو اليوم يعني ربما أنه حتى الدراسات الحديثة تذهب أو تحاول أن تظهر لنا الفكر الفلسفي اليوناني وكأنه فكر يعني عقلاني وفكر علماني وفكر يعني مفرط في منافيه، يعني يؤكد أكثر على ما هو إنساني، ولكن في حقيقة الأمر صحيح المعرفة الإغريقية والمعرفة اليونانية والفلسفة اليونانية هي شكل أشكال ربما أنها حلت محل التفسيرات الأسطورية والكوسمولوجية، ولكن العقل اليوناني أستاذ منير هو عقل لاهوتي.
1: نعم.
0: عقل يعني متعلق بأسطورة ومتعلق ورأينا ذلك في كتاب الشعر عند أرسطو. في نهاية الأمر يوم أنه وراء هذا الكون هناك هناك هناك خالق، هناك إله، هناك سبب من أول، وأن كل ما يحدث فيه هو في نهاية أمر بأمر أو بتدخل مباشر أو غير مباشر لهذا الفاعل الأول، السبب الأول. ربما هذا الذي يفسر أن في القرون الوسطى بعد ذلك فلسفة العربية الإسلامية من أنها وجدت وتناغمت أو تناسبت أكثر مع هذا التصور، لأنها تقريبا وجدت نفسها وتفكيرها الديني بمعنى ما، يعني وكأنه يناسب هذا التصور الإغريقي. وبالتالي فأن لكن السؤال الذي يطرح هو هل أنه، وهنا الأهمية أستاذ منير، لأن الفلاسفة عندما يستدعون الآلهة أو عندما يضعون يعني الأصل

0: أو نهاية المعرفة هي حديث عن الآلهات، ليس لي يعني لي ليس لربما للخو، بمعنى آخر لاعتبار أن التفكير الحقيقي، التفكير الفهم الحقيقي للكون يؤدي بالضرورة إلى إرضاء الآلهة.
1: نعم.
0: يعني عندما نفكر تفكيرا فلسفيا حقيقيا فإننا في النتيجة سيكون ذلك متوافقا ومتناسبا مع ما تريده الآلهة. إذن هذا التناسب بين التفكير العقلي والتفكير الفلسفي وبين الشرط من رضاء الآلهة عن ذلك، هذا الأمر اعتبره أبي قور أنه يعني يجب أن نتجاوزه. لماذا؟ لأنه في تقديره قد أدى إلى خوف من الآلهة.
1: نعم.
0: يعني محاولة استرضاء الآلهة بالمعرفة عبر الطقوس هو يؤدي إلى خوف من الآلهة.
1: هنا يعيدنا إلى ربما الطقوس الأولى التي كان يعيشها مع والدته.
0: بالضبط. نعم. يعني إلى خوف من الآلهة، وخاصة الخوف من الموت. يعني هنا خوف من الموت، لأن وجود الآلهة في حد ذاتها يطرح سؤال لدى هل
1: الحساب فيما بعد،
0: ماذا سيحدث بعد ذلك. نعم. عند افتراق النفس على الجسد. وبالتالي فهنا أن هذا الخوف الذي يمتلك الإنسان من أنه سيحاسب على أفعاله، سيجسده سيتحول إلى جثة يعني مقززة، إذن هذا الأمر يعني كان يعتبره بيقول هو مصدر الشقاء.
1: نعم.
0: ومصدر التعاسة ومصدر خوف الناس، لأن الناس يخافون. لماذا يخافون؟ يخافون من أن تضيع من من منهم مباهج الحياة.
1: نعم.
0: وبالتالي فإنهم لأنه في تصور إغريقي هذا الخوف من أن في نهاية أن هذه المباهج ستضيع مباشرة، أن أصبح مهمة الفيلسوف أن يترفع منذ البداية عن مباهج
1: الزهد من البداية.
0: بالضبط. معنى وبالتالي فأن هذا الأمر احتاج أو يعني فرض على أبي قور في رسائله أن يقدم تصورا جديدا لأصل المعرفة. من أين تبدأ المعرفة؟ هذا الأصل الجديد هو الإحساس، الإحساس. لكن الإحساس الذي يقدمه أستاذ منير يختلف عن التعريف الذي قدمه أرسطو.
1: نعم.
0: الإحساس نعرفه حسب الفلسفة الأفلاطونية والأرسطية هو معرفة ظنية، معرفة أقل من العقل. لا، بالنسبة إلى أبي قور هي
1: المعرفة الأساس،
0: هي المعرفة. لماذا؟ لأنها لحظة اقتران النفس بالجسد، وبالتالي فنحن نشعر، نعرف، ندرك الأشياء، لأننا النفس والجسد متصلتان.
1: نعم.
0: بمجرد انفصال النفس عن الجسد
1: أي تحقق الموت وينتهي الأمر،
0: ينتهي الإحساس. يعني لسنتيمو، إذا كان كل معرفة، المعرفة تنشأ عبر الإحساس، وإذا كان هذا الإحساس ينشأ باقتران النفس والجسد عندما تنفصل النفس عن الجسد بفعل الموت،
1: ينعدم
0: المعرفة. وبالتالي لا مبرر أن نخشى أن نخاف من موت لن نعيشه، موت لا يهمنا لأننا لن نشعر به، لأن شرط الشعور به هو اقتران النفس بالجسد، والحال أن الموت هو انفصالهما. وهذا الأمر يقتنئ بالتالي فكر أخرى لدى أبي قور، وأن هذه الآلهة لا شأن لها بنا. يقول أن الآلهة لن تعاقبنا ولا شأن لها بنا ولا يهمها لا مصيرنا ولا ما يحدث لها.
1: هي في حالة من السعادة المطلقة، في حالة
0: الأتراكسيا، هي في عالم مختلف تنعم في سعادتها. وبالتالي فيقول عوض أن نربك ونشقى نشقي أنفسنا ونربك معنا حياتنا أو تفكيرنا بتوقع ما سيحدث لدينا يحدث لنا بعد الموت، فلماذا لا خوف من خسارة الحياة؟ أقل الحل هو أن نقبل على مباهج الحياة، أن ننعم بالسعادة الدنيوية إذن، ونتخلى عن وهم هو وهم ما سيحدث لنا كما قلنا عندما نموت، لأن عندما يحدث الموت لا وجود الإحساس، وبالتالي لن نعيش لحظة الموت.
1: إذن هاتان الفكرتين أو هذان المبدأين ربما هما ما سيمكن أبي قور من تأسيس نظرته للسعادة ونظرته للأخلاق في النهاية. بمعنى أن ما دامت الآلهة تعيش حالة من الأتراكسيا المطلقة وحالة سعادة مطلقة، كيف يمكن للإنسان أن يحقق سعادته؟ وإذا تخلصنا من الخوف من الموت ومن الحساب ومن فكرة فقدان المباهج بعد الموت، فكيف يمكن أن نؤسس لفعل أخلاقي في الدنيا؟ إذن كيف يمكن أن نقدم تعريفا للسعادة، ولكن أيضا كيف نربط هذا المفهوم بالفعل الأخلاقي عند أبي قور؟
0: بالضبط أستاذ موني. تقريبا كل الفلسفات الإغريقية اليونانية بصفة عامة يعني تنطلق من فكرة أساسية، من الإنسان السعيد هو الإنسان الفاضل، والإنسان الفاضل من هو؟ هو الذي يقوم أو الذي تكون أفعاله تكتسب صفة أخلاقية، يعني الفعل يعني عندما يقوم بجملة من الأفعال الفكرية والعملية تحقق له يعني تؤدي به إلى إلى في طريق إلى الفاضلة، تجعله إنسانا فاضلا، وعندما يكون إنسانا فاضلا يكون إنسانا سعيدا. هذه الفكرة يعني تقريبا هي المشترك بين كل الفلسفات اليونانية تقريبا حتى الفلسفات الحديثة. المختلف ما هو؟ هو تعريف الفاضلة في حد ذاتها. ماذا نعني بالفضيلة بالنسبة للتصورات الإغريقية وتصورات يعني التصورات الأرسطية والفلاطونية والأرسطية؟ تعتبر أن الفضيلة الحق الإنسان الفاضل هو الذي يترفع عن الجسد، بمعنى آخر هو الذي معناها يتجاوز يعني أو ربما أنه يترفع عن الجسد. لماذا؟ لأن هذا الجسد هو سبب شقائه وسبب بؤسه. ماذا فعل أبي قور؟ أبي قور
1: قلب الآية
0: قال أن الفعل اللا أخلاقي سبب شقاء الإنسان من ماذا؟ هو من الانفعالات السيئة، ليس في الاستجابة إلى رغبات الجسد، لا، هي في الخوف من الموت. ما معنى لماذا؟ الخوف من الموت، الخوف من انتهاء الحياة الاجتماعية، الخوف من انحلال الأخلاق، وبالتالي فإن خوفنا الدائم
1: هو سبب شقائنا،
0: هو سبب شقائنا، وبالتالي سعادتنا الدائمة هي تتم في الإقبال على مباهج الحياة، لأن في النهاية في النهاية في النهاية الحياة هي من حدود الإنسان مع حدود حياته، بمعنى أنه عندما تنتهي
1: لا حياة بعد،
0: عندما تنتهي الحياة لا وجود للإنسان.
1: نعم.
0: يعني لا وجود حسب تفكيري، لا وجود لعالم آخر غير العالم الآني، وبالتالي لماذا؟ لأنه عندما تغيب هذه الحياة لن يكون هذا الإنسان، وعندما ودامت الحياة موجودة فالإنسان موجود، وبالتالي فإذا أراد أن يحقق عن إنسانيته عليه إذن أن يقبل على حياته ويتوقف عن تفكيري في عالم هو لن يشعر به. دائما الفكرة الأساسية التي تساعدنا على فهم هذه الرسائل أستاذ منير هي أن المعرفة هي لاسونساسيون الإحساس، أن نحس، والإحساس بحسب ما ورد في هذه الرسائل يقتضي بالضرورة اقتران النفس والجسد، وما دام الموت يفصل النفس عن الجسد فلا معرفة ولا إحساس ولا قيم ولا أخلاق. الأخلاق والقيم والانفعالات الإيجابية والخير والفضل كلها ما دمنا
1: مدام الجسد مقترنا بالنفس
0: انتهى الأمر، انتهى كل شيء. نعم.
1: بالضبط، وهو ما يعطينا مفهوما جديدا للسعادة، بمعنى أن التخلص من الخوف هو سبب تحقيق السعادة في النهاية.
0: بالضبط، وهنا ليس وأنا أبي قور يعني ليس متناقضا مع نفسه. لماذا؟ لأنه ينطلق من السلوك الطبيعي الإنسان. يعني أبي قور يعني عندما انتصر لفكرة أن السعادة هي السعادة هي سعادة التمتع بالحياة، وفي الأمر قال الأصل في الأشياء أن هذه الأخلاق المثالية التي يتحدث عنها أفلاطون خاصة وأرسطو هي تقوم على تصور مشوه لطبيعة الإنسان، أن الجسم ليس قبرا للنفس كما يذهب إلى ذلك أفلاطون، بل هو شرط بلوغ الأترك السعادة المطلقة، وأن التفلسف لا يقتضي بالضرورة كما ذهب أفلاطون إلى أن
1: نتعلم الموت،
0: بالعكس التفلسف الحقيقي هو أن نفهم جسدنا. كلما ازدادت معرفتنا بقدرات الجسد بجسدنا كلما ازدادت سعادتنا. لماذا؟ أن نتفلسف هو أن نتعلم الحياة وليس أن نتعلم الموت. الموت الحقيقي حسب أبي قور هو جهل الجسد.
1: نعم.
0: الحياة الحقيقية هي
1: معرفة
0: الجسد.
1: إذن بشكل ما يمكن القول أن كل خير هو ما طابق الطبيعة وكل شر هو ما نقضها. فخير الإنسان إذن هو في هاته اللذة والمتعة التي يحققها خلال حياته. هل يمكن إذن أن نعتبر تقريبا الأبيقورية فلسفة للذة أم فلسفة للفسق والفجور والبوهيمية بشكل ما؟
0: هو في حيث المبدأ هي نعم هي فلسفة للذة والمتعة، لأن يعني فيها أمر تستدعي الجسد وتعتبر أن الجسد هو أداة المعرفة وأن الجسد هو موطن الإحساس، وبالتالي فإنها تعتبر أن اللذة أن المتعة الحقيقية وأن السعادة الحقيقية هي في الأكل. يقولها في هذه الرسائل، يقول أنه الأكل لذة البطن، ويعني ولكن هنا يجب أن نميز، لأنه الذين هجموه لأنه هجمت هذه
1: بذب.
0: وتعتبر يعني فلسفة الخنازير ما بين هلالين، لأن هذا الإعلام من شأن الجسد وملذات الجسد ورغبات الجسد، إذن اتهم وكأن هذا الأمر يشين، لأنه في هذا الأمر ليزيل الفوارق بين الإنسان والحيوان. إذن الإنسان يعني إذا كانت السعادة هو الانصراف إلى الملذات والمتع،
1: فالحيوان يفعل ذلك،
0: فما الفرق بينه وبين الإنسان والحيوان؟ إذن هنا إشكال. هناك من يقول أنه يعني هنا إشكال فيه، لأنه يقول ما تقوله الرسائل غير ما كان يقوم به فعلا في الحياة. لأن الحديقة يقال أنها كانت مجال للمتعة والإسراف في كل مباهج الحياة، ولكن على الأقل ما تظهره هذه النصوص التي ذكرها يعني أو هذه الرسائل أن الأمر لا يتعلق بالفسق والإسراف كما نعته بذلك خصومة. الأمر يتعلق بفلسفة كاملة، يعني لأنه عندما نجد أن متعة لذة البطن أو الأكل والشرب وكل ما والجنس كله هو السعادة الحقيقية، يجب أن نفهم ما هي الخلفية، ما هي الفكرة الفلسفية وراء ذلك. بالنسبة لي المعرفة ليست مثل ما المعرفة ليست فكرا مجردا، فكرا مثالي. المعرفة هي إحساس.
1: نعم.
0: الإحساس هو أن يحس الإنسان بالفعل بأثر الفعل الذي يقوم به. عندما يقوم بفعل يعني
1: يحقق متعة يعني ولكنه يسبب ألم،
0: ساحت يشعر بالألم، فإن ذلك فإن لأنه بالنسبة لي لأنه عملية، لأنه الزهد والترفع وإماتة الجسد هي متعة زائفة، لأن في الأمر لأن ذلك هو كدر للنفس وفي نفس الوقت هو حرمان للجسد. أبي يقول ماذا يقول؟ يقول أنه المتعة الحقيقية هي المتعة التي تتوافق فيها، ويتحدث عن ملذات النفس وملذات الجسد، بمعنى عندما يشعر الجسد بأن رغباته قد لبيت فأن الجسد تشعر بالسكينة والصفاء، وبالتالي إذن فهذا الأمر يؤدي لماذا؟ يؤدي إلى وضع الأتراكس أو وضع السعادة المطلقة. الإشكال أين يبدو أستاذ منير؟ كما قلتم يبدو في الإفراط.
1: بالضبط. هو هذه النقطة لكي ربما أبسط حديثنا لبعض المستمعين، حينما نتحدث عن هذه النقطة بالضبط، علاقة اللذة بالألم أو الكدر الذي يصيب، أبسط مثال على ذلك هو لذة الأكل.
0: نعم.
1: لذة الأكل، الأكل يحقق لذة للجسد ويحقق نوعا من السعادة، ولكن الإفراط فيه حتى يصل حد التخمة أو أكثر يصبح حالة من الكدر، لأنه يثقل على النفس، يثقل على الجسد ويثقل على النفس في النهاية، ويسبب ألما. بالتالي الحالة المثلى أو حالة التوازن في استعمال لذة الأكل هي ما يمكن أن يكون عليه الإنسان. فالجوع، إماتة الجسد، الجوع، إجبار النفس على عدم الأكل لتحقيق السعادة من خلال إمادة الشهوات، هو شكل من أشكال التعذيب الجسد. والتخمة أيضا والإفراط في التخمة هي أيضا شكل من أشكال تعذيب الجسد من خلال خلق حالة من الكدر. التوازن هو هذا الاعتدال بين الأمرين في النهاية،
0: وهو تقريبا ما يثبته أستاذ منير العلم الحديث. يعني العلم الحديث اللي يقول يوم، يعني العلم الحديث يقول أنه يعني عندما نفرط في الأكل مثلا أو في أي شيء، هذا يؤدي إلى إلى إلى إلى توقف عمل النفس أو على الأقل إرباكها. يعني لا يستطيع أن يفكر بهدوء، لا يستطيع أن يعني حتى عملية التفكير تتعطل. عملية تتعطل هنا لماذا؟ ليس لأنها يعني حققت رغبات الجسد، لا، لأنها أفرطت في تلك الرغبات، وبالتالي فإن في النهاية اللذة أو المتعة أو الإنسان السعيد هو الإنسان الذي يوازن بين رغبة أنه يستمع إلى جسده، وعندما يستمع إلى جسده تصفو نفسه. إذن بالتالي فإن عملية هذه الأخلاق المثالية وأخلاق الزهد التي يدعيه أفلاطون خاطئة ولا هي ضد طبيعة البشر. لكن كما قلت أستاذ منير هنا يجب إذن أن ننتبه لا نسرف نعتدل. هناك نوع من العدالة بالمعنى الإغريقي الوسط. أن تكون إقبال على هذه الملذات أن يكون يعني وسطيا إلى درجة أنه في بعضها يذهب. وهنا ربما قيمة هذه الرسائل ومحتوته يقول أنه إذا في بعض الأحيان إن خيرنا بين ماذا بين متعة أو لذة تؤدي في ألم دائم وبين حرمان او تقليل من المتع يعقبه معنا
1: شعور دائم بالراحه,
0: اذا نفضل الامر الثاني. يعني لازم ان نضحي بمتعتنا الجسديه مقابل ضمان صفاء للنفس افضل من ان نندفع وراء اهواء جسدنا نحق بها متعانية ولكن النتيجة ما هي ربما كدر النفس. إذن هذه الموازنة أستاذ منير هي ما تسمى بلاساجيس إبيكوريان, الحكمة الأبيقورية.
1: نعم. الحكيم الأبيقوري هو مسألة توقف عنده الآن, بمعنى أن هذا التصور للأخلاق والتصور للمعرفة يقودنا إلى تصور للحكيم في فلسفة أبيقور مختلف تماما عن تصور الحكيم في فلسفة أفلاطون أو في فلسفة أرسطو. الحكيم الأبيقوري هو نقيض تقريبا, هو نقيض الحكيم الأفلاطوني في النهاية.
0: بالضبط, لأن الحكيم الأبيقوري أستاذ منير ما هو, لأن لو عدنا مثلا إلى مثلة الكهف الحكيم الأبيقوري هو الذي كان يعني
1: الأفلاطوني
0: نعم عفوا هو الذي كان يعني سجين الكهف وكان سجين الحواس والإحساس والمعرفة الظنية واكتشف أنها معارف خارعة فغادر الكهف وعن طريق الجدل الصاعد وتبين أن المتعة الحقيقية والسعادة الحقيقية في البقاء في مجال النفس فقط الفكر الخالص. وبالتالي فأصبحت مهمة الفيلسوف هو أن يصارع أو أن يتحكم في رغباته في ملذاته وأن تصل لحقيقته أنه كان نفسا موجودا في عالم المثل وعوقب بأن اقترن بالجسد.
1: بالضبط.
0: إذن هذا الحكيم الحق والحكيم الذي كسقراط الذي يزهد في مباهج الدنيا يزهد
1: الذي يتخلص من
0: نعم يتخلص
1: كل ما له علاقة بعالم الجسد والمادي
0: ويعتبر أن يعني هنا المفارق يعتبر أن الألم لأن هنا سيحدث ألما للنفس والجسد هذا الألم ضروري. لماذا ضروري؟ لأنه لن نظفر بالسعادة الحق
1: إلا عبر
0: تخلص من الجسد برغم الألام التي ستحصل لنا ونحن نتخلص من الجسد لأنه يتلق من أمثولة ويستورة العالم المثول. لأن الإنسان قال الإنسان كان نفسا خالصة وغادر هذا العالم على المثل فقرن بالجسد عقابا له وبالتالي فإن خلاص وسعادته في انفصاله عن الجسد. إذن من هنا انطلقت الأبيقورية. الحكمة الأبيقورية تقول العكس, تقلب المسألة تماما, تقول أن الأصل ليس في انفصال النفس عن الجسد, الأصل هو
1: في اتصالهما.
0: نعم, ما دام الإنسان ما دامت النفس متصلة بالجسد فإن تلك هي حقيقة الإنسان. الحكيم هو ذلك الذي لا يفصل بين نفسه وجسده, لأنه عندما يفصل بين نفسه وجسده انتهى.
1: نعم.
0: بل الحكيم هو الذي ذلك يتدبر أمر سعادة نفسه وسعادة جسده, بمعنى آخر أن يعتدل في تلبية رغبات نفسه وتلبية رغبات جسده. وبالتالي فإن الطريق الفضيلة الحقة ليست في أن نؤلم الجسد وليس في أن نؤلم النفس, بمعنى لا نصرف في رغبات الجسد حتى يصيب النفس الكدر ولا أن نصرف في رغبات النفس فنقمع الجسد, بل فيما قلنا في موازنة بينهما. وبالتالي فكانت دعوته إلى تجنب الزهد المفرط وأيضا تجنب المآدب الفاخرة, بل يقول في بعض الأحيان حتى كسرة خبز بسيطة تكفيني. نعم بالضبط. نعم, إذن هنا نجد نفس, وهنا ربما أستاذ منير هذه الأهمية إذن أنه أن نعتدل. وربما هنا نسأل يعني هنا يعني لماذا ليست هذه الرسائل ليست كما يدعي خصومها تدعو إلى الفسق؟ لا هي بالعكس هي تظهر قيمة العقل, لأن هذا العقل أو الحكمة أين تأتي قيمتها؟ عندما تستطيع أن تحقق وضعا متوازنا لا يغضب فيه الجسد ولا تغضب فيه النفس. الإنسان العاقل هو الذي يستطيع أن يتدبر أمر رغباته سواء كانت نفسية أو جسدية، وكلما استطاع أن يحقق توازنا بين النفس والجسد كلما ازدادت قيمته وازداد تميزه عن الحيوان، وأصبح بالفعل حكيم. الحكيم ليس الذي يميت جسده، بل الحكيم الذي يجعل كل من النفس والجسد في وضع يشبه كما يقول يشبه الآلهة. لما يقول الآلهة سعيدة لماذا؟ لأنها لديها سعادتها الخاصة، وهي أن ابتعدت عن هموم الناس. سعادتنا الحق التي تشبه الآلهة هي في أن نتدبر أمرنا الخاص بنا، ونبتعد عن التفكير في أشياء وأساطير وأوهام وخرافات لن نعيشها ولن نكون جزءا منها أبدا.
1: نعم، يمكن أيضا أن نعتبر أن رسائل أبي قور تقدم حلا حقيقيا للإنسان، على عكس ما يقال وما يشاع من كونها فلسفة للإسراف وللمباهج المطلقة ولعدم الأخلاق. الأبيقورية فلسفة للاعتدال، وهذا الاعتدال لا يمكن أن يتحقق بالإسراف، إما في الإماتة أو في المباهج. في النهاية يجب أن نعتدل لكي نعيش في سعادة مع أنفسنا وفي الطبيعة في النهاية.
0: بالضبط أستاذ منير، وهو ربما السبب الذي يجعل أن الحكم الأبيقوري أو مضامير هذه رسائل وحكم أبيقور اليوم قد تكون حلا وعلاجا للوضع البؤس والشقاء التي تعيشه الإنسانية. لماذا؟ لأن هذه الحكمة الأبيقورية، الحكمة التقليدية، ماذا تدعو؟ هي تريد أن تكون أسلوب حياة وعيش، بمعنى أنها حكمة ليست منفصلة عن الواقع. يعني الزهد في الدنيا وهذه التصورات ربما المفرطة في مثاليتها، وليس أيضا التصورات العدمية
1: المادية
0: التي تؤدي إلى فناء الجسد وإلى الأمراض. هي تصورا يحاول أن نعيش ببساطة، أن نتوافق مع الطبيعة. والطبيعة ماذا تقول؟ الطبيعة تقول إذن أن نبحث عن معادلة بين النفس والجسد. كلما عاش الإنسان متوافقا مع طبيعته كلما ازداد منسوب السعادة عنده. وبالتالي هنا قد يبدو للبعض أن وهنا قيمة هذه الفلسفة، لأنه تصرف اعتبارها ملحدة واعتبارها تدعو غير صحيح. هذا فيلسوف يؤمن بالعقل في النهاية، ولكن ليس العقل الذي يحرم، وليس العقل الذي يؤدي إلى الهلاك بالمعنى الطبيعي.
1: العقل الذي يعقل.
0: نعم بالضبط، يعقل. نعم يتحكم، لأنه العقل اللي يفرط في غريزة، العقل يفني الطبيعي، يفني الجسد. إذن نحن إذن أمام عقل معتدل يتدبر أمر مباهج الحياة، يعني كيف نحفظ هذه الحياة من خلال التمتع بمباهجها دون أن أدي إلى فناء. لأن فنائها ما هو؟ هو إما فناء الجسد بالإسراف في متعه، أو فناء النفس بالابتعاد عن رغبة الجسد.
1: نعم، هكذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة التي استعرضنا فيها رسائل أبي قور باعتبارها نصا من النصوص المؤسسة في الفلسفة اليونانية وفي الفلسفة الأخلاقية عموما. شكرا لك يا سي محدين، نلتقي الأسبوع المقبل.
0: شكرا لكم سيموني، شكرا جزيلا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. نفذ نشطاء مجموعة أوقف التلوث وعدد من أهالي ولاية جابس مسيرة شعبية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية وصولا لمقر ولاية جابس، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للبيئة، رافعين الشعارات ومدين بتواصل الماضي البيئي بجابس وغياب الحلول الجدية. من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة لواج الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمدية بن خداش. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات المحتل في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، التي تتمثل في إطلاق النار المتعمد والمباشر على سيارة مدنية فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد طفل رضيع وإصابة والديه بجروح متفاوتة. أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بتسجيل نحو 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا حتى الآن في وسط إفريقيا، وفق أحدث حصيلة صادرة عنها وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق تفشي الوباء. الموجز في أمان الله.
3: غني لي غني لي.
4: Hello. Dites-moi d'où

مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: غني لي غربي مع تحية فاتن الحميري. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطوين، إذاعة تطوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تهبت سهرتكم مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الليل نقدمها من إذاعة تطوين، والبداية بأبرز العناوين. يوم إعلامي في تطوين حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة النساء المجامع الفلاحية. وفق وزارة الداخلية تسجيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطبية. فريق طبي بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع نظمة قلب دون أسلاك. وفي العالم هجمات متبادلة بين إيران وأمريكا والجهود الباكستانية تتواصل لإنهاء الحرب. إلى تفاصيل الأخبار. في إطار مشروع نساء الجنوب من أجل زراعة مستدامة الذي تنجزه جمعية تنمية بلا حدود بتطوين، نتضمن اليوم بقاعة الاجتماعات ببلدية تطوين يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة النساء المجامع الفلاحية. وهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة النساء الفلاحات في مجال الزراعة المستدامة وطرق مقاومة الجفاف. رئيس الجمعية حبيب بلحبيب يضيف:
3: النشاط اليوم هو جزء من نشاط تقوم به الجمعية في إطار مشروع نساء الجنوب في إطار تنمية مستدامة 2، هذا هو الجزء الثاني. هو المشروع في إطار دعم المجامع النسائية الفلاحية في إطار ديما التغيرات المناخية، لأن النساء في المجامع النسائية المائية قاعدين يتعرضوا إلى تأثيرات التغيرات المناخية. احنا كجمعية نحاولوا أن نمدوهم بالوسائل والآليات والمعارف باش يتصدوا لهذه الظواهر. هذه النشاط اليوم يدخل في إطار المشروع اللي هو اليوم باش نعمله يوم إعلامي حول النباتات الطبية والعطرية في إطار التغيرات المناخية. ولا المجامع الكل في ولاية تطوين كلهم مستهدفين. احنا مشينا لان مجمع ذهيبة بعيد، مشينا له من يوم اعلامي غادي، والمجامع هنا في تطوين من اليوم، وبعثنا استدعاء مفتوح لجميع المجامع وحتى النساء الغير مخرطات في المجامع اللي يمارسوا في النشاط الفلاحي.
2: من المنتظر أن ينطلق يوم الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواجة الرابط بين ولايتي مدنين وتطاوين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدنين ومعتمديت بن خداش الكائن مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدنين، وذلك وفق ما صرح به رئيس الغرفة الجوية لأصحاب سيارات الأجرة اللواجة بتطاوين فتحي النجاح.
4: الناس كنت تعرف اللي احنا من 10 اكتوبر 2025 في محطة الكائن في مدين، هي معنا تعرف كنا في النهج. ان شاء الله بداية من يوم الاثنين القادم ان شاء الله باش يكون في محطة جديدة اللي هي وراء بلدية مدين مستودع، باش يكون ان شاء الله مجهز في كل المرافق الصالحة للاستعمال في المحطة. فيها وحدة صحية، فيها قاعدة انتظار، فيها مكلف قطاع التذاكر منسق برشا حاجات. ان شاء الله في نكون في مستوى الحدث ومستوى تطلعات الركاب. ان شاء الله نطلق في العمل يوم الاثنين القادم ان شاء الله بمعية
2: نفذ نشطاء مجموعة أوقفوا التلوث وعدد من أهل جابس مسيرة شعبية انطلقت من أمام المحكمة الابتدائية وصولا إلى مقر الولاية، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للبيئة، رافعين شعارات ومنددين بتوصل المعضلة البيئية بجابس وغياب الحلول الجدية. ودعا النشط البيئي صفوان قبيع رئيس الجمهورية إلى زيارة الولاية ومعاينة الضرر. وفي هذا السياق يضيف للزميلة هند رزق:
5: سنطرح في الأيام القليلة القادمة حوار شامل جهوي نحو بناء إرادة جهوية متماسكة على مستوى إدارة مطلبها واضح بتفكيك الوحدات. مسيرة 21 أكتوبر هي استفتاء شعبي على رئاسة الجمهورية، العودة لها واستماع لمطالب الشعب وتحقيقها كما هي.
2: نولي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطوين. نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع نظمة قلب دون أسلاك، حسب ما جاء في بلاغ اليوم لوزارة الصحة. ولفتت الوزارة إلى أن هذا التدخل المتقدم ممثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من النظمات بغياب الأسلاك وأطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. مكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في دارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجوية المحلية وخاصة بولاية صفاقس. وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أنه في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية خاصة لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي. طلب المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوات الإعاقة الذي انطلقت عمله اليوم بالمركب الشبابي بنابل بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها، وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5% وسهر على متابعة تنفيذها. في المستجدات الدولية، قال قيادي في أصائلي فلسطيني أن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد اليوم عقد اجتماع بين فصائل المقاومة في قطاع غزة. يهدف الاجتماع إلى التوصل لرؤية فلسطينية موحدة قبل جلوس وفد حركة حماس المفاوض مع المستطاة في مصر وقطر وتركيا، وكذلك مع ممثلي مجلس السلام العالمي لمناقشة التعديلات المطروحة من جانب الوسطاء عبر التصور السابق المطروح من جانب نيكولاي مالادينوف الممثل السامي لشؤون غزة، والتي تهدف للانتقال إلى المرحلة الثاني من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف وقع قواعد العدو في الخليج وفق التلفزيون الرسمي. وقال الحرس إنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية، مضيفا أنه أطلق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور المضيق دون إذنه. هذا وذكر الجيش الكويتي اليوم أنه تصدى ل7 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي للبلاد في الصباح الباكر ومرت فوق عدة مناطق سكنية، مما أدى إلى سقوط بعض الحطام. وأضاف الجيش أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. وفي البحرين دوت سفارات النظار لحث السكان على اللجوء لأماكن آمنة. في المقابل، قال الجيش الأمريكي إنه هاجم مواقع رادارات ساحلية إيرانية اليوم بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز في أحدث تصعيد يعقد الجهود الرائمة إلى إنهاء الحرب بين البلدين. وذكر مسؤول أمريكي لرويترز إن الجيش يعتقد أن الطائرات المسيرة الإيرانية الأربعة كانت تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. سياسيا، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن وزير الخارجية الباكستاني محسن نقوي الذي تتوسط بلاده لإنهاء الصراع وصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع مسؤولين إيرانيين من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي. وقال مصدر باكستاني إن نقوي سيحمل رسالة من باكستان إلى الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خمينئي. في لبنان، قال الجيش اليوم إن ضابطين وجنديا قتلوا في غارة صهيونية استهدفت سيارتهم العسكرية في جنوب لبنان، وذكر المحتل أنه يحقق في الواقعة. وأعلن الجيش اللبناني اليوم أن قائد الجيش العماد رودلوف هيكل غادر البلاد متوجها إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره الباكستاني دون تقديم مزيد من التفاصيل. ورفض الأمين العام لجماعة حزب الله نعيم قاسم الأسبوع الماضي اتفاقا توسطت فيه الولايات المتحدة من الكيان والحكومة اللبنانية ليوقف القتال في لبنان، ولم يوصل الاتفاق على انسحاب صهيوني، ولم يكن حزب الله طرفا في المفاوضات. ويقول الكيان أن قواته لن تنسحب وتوقف عملياته في البلاد وسط توتر متزايد مع الولايات المتحدة. في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الكيان الصهيوني إلى الانسحاب الكامل من شمال الخط الأزرق مع الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أرضيها. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الليل، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: يوم إعلامي في تطوير حول النباتات الطبية والعطرية لفائدة النساء المجامع الفلاحية، وفق وزارة الداخلية تسهيل عودة 4500 مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، هجمات متبادلة بين إيران وأمريكا والجهود الباكستانية تواصل لإنهاء الحرب. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
7: عصر الأنوار هو حركة فكرية وثقافية نشأت في أوروبا خلال القرنين 17 و18، تعرف أيضا بعصر التنوير. تركزت هذه الحركة أساسا في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وتميز عصر الأنوار بتركيز كبير على العقل والعلم والحرية الفردية، وكان بمثابة رد فعل على العصور الوسطى التي سيطرت فيها الكنيسة والتقاليد على الفكر والمجتمع. وسعى مفكرو عصر الأنوار إلى تحرير الإنسان من الجهل والخرافة والسلطة المطلقة سواء كانت دينية أو سياسية، من خلال التشجيع على استخدام العقل والتفكير النقدي. ومن أبرز فلاسفة هذا العصر فولتير وجون جاك روسو، بالإضافة إلى مونتسكيو وديفيد هيوم، الذين دافعوا عن حقوق الإنسان والتسامح وفصل السلطات والتعليم للجميع. وقد لعبت الثورة العلمية دورا مهما في تشكيل أفكار عصر الأنوار، حيث بدأ الإنسان في فهم العالم من حوله من خلال الملاحظة والتجربة بدلا من الاعتماد على المعتقدات التقليدية، كما ساهمت الاكتشافات الجديدة والطباعة في نشر المعرفة والأفكار على نطاق واسع. أدى عصر الأنوار في القرنين 17 و18 إلى تغييرات جذرية في النظم السياسية والاجتماعية، وكان من نتائجه المباشرة قيام الثورات الكبرى مثل الثورة الأمريكية في العام 1776 والثورة الفرنسية في العام 1789، كما مهد عصر الأنوار الطريق لنشأة الديمقراطية الحديثة وحقوق الإنسان، وله تأثير عميق على العالم حتى اليوم، وبات يمثل لحظة فارقة في التاريخ الإنساني، حيث انتقل الإنسان من الخضوع للسلطات التقليدية إلى الاعتماد على العقل والحرية في التفكير، مما شكل الأساس للفكر الحديث والمجتمعات المعاصرة.
6: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
0: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

0: نجوم الشرق والغرب،
1: نجوم الشرق والغرب. برام
2: برام
1: نجوم الشرق والغرب مع فوزية ذيف الله.

مرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، نلتقي من جديد في منوعة نجوم الشرق والغرب بتاريخ 6/6/26. مرحبا بالناس الكل، أرجو أن تكونوا جميعا بخير خاصة مع هذا الطقس الحار، يعني إن شاء الله ربي يخفف على الناس الكل، وإن شاء الله تكونوا بخير أينما كنتم وأينما تلتقطون بث وموجات إذاعة تطاوين. وإن شاء الله أنسوكم مين ما كنتم، سواء كنتم في دياركم وإلا في أماكن العمل. بالنسبة للناس اللي تخدم في الليل، ربي يعينكم الناس الكل، إن شاء الله أنسوكم. أيضا الناس اللي تسمعنا على الطريق، مستعملي الطريق سواء كانت وسائل نقل يعني عمومي أو خاصة، ديما توصيات جارية، وأكيد بضرورة الانتباه والسياقة بحذر وبهدوء وبالامتثال ل يعني تطبيق قوانين الطرقات حتى نوصل الناس الكل لباس إن شاء الله. مرحبا بكم الكل. إذن الليلة اخترت لكم زوز فنانين، الفنان الأول فنان جزائري، فنان محبوب في الجزائر، عليه إجماع في الجزائر، يعني خاصة أنه رحل صغيرا يعني إثر حادث مرور، فكان

إذن سهرة ممتعة معنا الليلة. إذن عرفتوا أكيد اللي أنسني ورافقني تقنيا وبكل تألق كالعادة زميلي أحسن المحمدي. نبدأ بأشهر أغنية لكمال المسعودي.

أغنية الشمعة واحدة من روائع الفنان كمال المسعودي اللي قدمها في عنفوان الأزمة التي مرت بها الجزائر أو ما توصف بالعشرية السوداء في تقريبا 1991. الأغنية هذه وتغنى فيها بالأمل رغم صعوبة الوضع، وكانت أولى أعمالها التي أخرجته إلى الشهرة. كمال مسعودي إذن ولد عام 1991 تحديدا في 30 جانفي، كان فنان ومغني شعبي جزائري من عائلة تنحدر من ولاية تيزي ويزو، وسطع نجمه في الطابع الشعبي بعد أغنية الشمعة. ولكن قبلها كان وهو الذي تربى في أسرة قبيلية متواضعة، كان محبا لكرة القدم، ثم سار على نهج أخيه الأكبر الذي كان موسيقيا. وبدايته كانت عام 1974 عندما اختير لعضوية الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وكون مجموعة موسيقية، وهو ما يزال طالبا، وقد كانت أغانيه مفعمة بالكلمات العذبة والبسيطة، وأسر قلوب الملايين من الشعب الجزائري لأنه كلماته كانت تعبر عن مآسي وأفراح الشباب. كان بسيطا متواضعا وصادقا رقيق المشاعر يتألم في صمت، لذلك أضفيت مسحة من الكآبة على أغانيه. الأغنية اللي باش نسمعوها توا، باش نسمعوا زوز أغاني متتالية. الأغنية الأولى نجوم الليل، لا زالت تبكي الجزائريين إلى اليوم لأنه يعني تصف حال الشباب الذين يركبون قوارب الموت ويختارون الهجرة نحو المجهول هربا من الوضع الاجتماعي الصعب. ويقول في بدايتها: خليت بلادي ورحت لبلاد الناس، تكوى وكبادي ليل نهار عساس. كمال المسعودي.

رسالة حب من كل مغترب إلى بلده، تقول كلمات الأغنية: ماشي غرضي نمشي ونخليك. ويعني بطبيعة هو المهاجر لا يختار الهجرة ولا يختار الابتعاد عن الأهل والوطن، ولكن ظروف الحياة والبحث ربما عن ظروف أفضل هي اللي تخليه يختار الخيار الصعب للهجرة. نحيو كل ربما المهاجرين اللي يلتقطوا بثنا ويستمعونا على الانترنت، ونحيو الناس كل اللي تسمع فينا الليلة في نجوم الشرق والغرب. إذا نجمنا في الجزء الأول هو النجم الجزائري، نجم الأغنية الشعبية الجزائرية كمال المسعودي، أو طائر الغناء الحزين كما يلقب، كان من أهم المجددين في الأغنية الشعبية، ويعتبر من الفنانين الذين أسسوا لما يصطلح عليه اليوم بالنيو شعبي. ويقول عبد القادر بن دعماش الذي يعتبر من أصدقائه المقربين: كان من أصدقائي، وبالإضافة لكونه من أهم المجددين في الأغنية الشعبية ودائم البحث عن كل ما هو مبتكر، ففي تصوري هذا سر تميزه بين الجيل من المغنيين للطبع الشعبي رغم ظروفه الاجتماعية الصعبة. لقد كان سليل عائلة متوسطة الحال، وعانى على غرار الكثير من الجزائريين من أزمة السكن، فكان يتدرب على تسجيل أغانيه داخل مستودع أحد أصدقائه. والحقيقة كل هذه الظروف مجتمعة فجرت لديه طاقة عمل كبيرة، وحولت معاناته إلى أغاني غزيرة لازالت مسموعة حتى الآن. كان بحق التلميذ المجتهد في مدرسة الشعبي، حيث حذو العمالقة عمالقة هذا الفن وجدد فيه دون أن يعبث بأصلته. أما الشاعر ياسين وعابد الذي ارتبط اسمه باسم كمال المسعودي من خلال الأعمال التي أنجزها معا، فيقول عنه: كان إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حمل هم الوطن وكان يبكي مع كل من يتألم، حتى الحيوانات كان لها نصيب من قلبه. الأغنية اللي باش نسمعها توا أغنية يقال أنه غناها قبل وفاته بيوم. الأغنية تقول: يا حسرة عليك يا دنيا، ربما أغنية تتحدث عن حقيقة الدنيا وكيف أنه ربما الدنيا فانية كما نقوله، يعني ربما تنتهي في كل لحظة ولا يجب أن نتعلق بها. استمعوا يعني جيدا إلى كلمات الأغنية، كلمات جميلة جدا وربما تعكس روح هذا الفنان الجميل كمال المسعودي.

كمال المسعودي الفنان الذي لا يختلف جزائريين اثنان على تقديره وحبه، والذي غادر قبل أن يكمل رؤيته المتطورة للأغنية الشعبية الجديدة في الجزائر. توفي في حادث سير مروع في الجزائر العاصمة في ديسمبر من عام 1998 عن عمر 37 سنة قبل أيام من زفافه، رحمه الله. باش نسمعه في أغنية أخيرة في هذا الجزء الأول قبل أن نعود معه بعد الموجز، قبل أن نفسح المجال عفوا لشاكيرا. ابقوا معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت بلدية غنوش في عمليتها من المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية، ومن المقرر أن تنطلق قريبا أشغال إنجاز هذا المشروع. نجح فريق طبي من قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي لهادي شاكر بصفاقس لأول مرة في تونس في زرع نظيمة قلب دون أسلاك. تستضيف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا إقليميا حول التطوع في المجال الانتخابي ودعم مشاركة الشباب في الانتخابات من 8 إلى 10 من جوان الحالي بتونس. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوة المحتل الصهيوني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، التي تتمثل في إطلاق نار المتعمد والمباشر على سيارة مدنية فلسطينية، ما أدى لاستشهاد طفل رضيع وإصابة والديه بجروح متفاوتة. حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم من أن أكثر من 20,000 فلسطيني في غزة يواجهون خطر الموت بسبب حرمانهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج نتيجة عدوان المحتل الصهيوني المتواصل القطاع. أفادت منظمة الصحة العالمية اليوم بتسجيل نحو 500 إصابة مؤكدة بفيروس أيبولا حتى الآن في وسط إفريقيا، وفق أحدث حصيلة صادرة عنها وسط تزايد المخاوف من اتساع نطاق تفشي الوباء. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: نجوم الشرق والغرب، نجوم الشرق والغرب.

وبهذه الكلمات المتفائلة لكمال المسعودي رجعنا معكم مستمعين في الجزء الثاني من نجوم الشرق والغرب. وكنا مع النجم الجزائري نجم الأغنية الشعبية الجديدة في الجزائر كمال المسعودي. والآن سنعطي الميكروفون إلى المطربة المغنية الكولومبية شاكيرا، والتي ربما هذه الأيام سيلمع اسمها مجددا في ملاعب كرة القدم، لأنها ستفتتح كأس العالم التي ستنطلق بعد أيام قليلة. إذن شاكيرا أو شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول ولدت في كولومبيا، وهي من عائلة من أصول إسبانية إيطالية لبنانية، وتلقب بملكة الموسيقى اللاتينية. ظهرت لأول مرة في تسجيل من إنتاج شركة سوني، وكانت تبلغ من العمر 13 سنة بعد فشل ألبومها الأول عام 91. صعدت إلى الصدارة في البلدان الناطقة بالإسبانية مع ألبومها الصدر عام 1995، ثم أصدرت أول ألبوم باللغة الإنجليزية عام 2001، والذي بيع منه أكثر من 13 مليون نسخة حول العالم. وعزز هذا الألبوم شهرتها كأفضل مطربة للنمط الغنائي المسمى كروس أوفر، بالإضافة إلى أغنيتين أطلقتهما بشكل منفرد، ومنهما الأغنية التي سنبدأ بها مع شاكيرا، وهي أغنية Whenever Wherever، والتي حققت المركز الأول عالميا لمدة أسابيع. ووصفت شركة برودكاست ميوزك، وهي أكبر منظمة أو منظمة لحقوق الموسيقى في الولايات المتحدة، شاكيرا بأنها رائدة الموسيقى التي أوصلت أصوات المطربين اللاتينيين للشهرة العالمية.

إذن إلى شاكيرا في زوز أغاني ونيفر وريفر, الأغنية التي أطلقت شهرتها عالميا, ثم إيبس دون لاي مع واكليف جون, وتو باش نسموها في ثلاثة أغاني غنتها في كأس العالم. يعني تقريبا هي مطربة كأس العالم, ومؤخرا يعني تحديدا في 8 ماي كانت المغنية شاكيرا نشرت مقطع قصير من الأغنية الرسمية لنهاية كأس العالم لكرة القدم 2026 على حسابها في تطبيق إنستغرام, وتظهر في الفيديو في بداية الأغنية وهي تسير على أرض ملعب ماراكانا الشهير بمدينة ريو جانيرو حاملة كرة كأس العالم الرسمية للبطولة, ثم غنت جزءا من الأغنية برفقة راقصين, وفي النهاية تبتعد الكاميرا عن الملعب لتظهر عبارة نحن جاهزون مكتوبة على سقف الملعب. الأغنية هذه ستؤديها بالتعاون مع الموسيقي النيجيري بورنا بوي, وستكون إذن هي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026, وعنوانها داي داي ومعناها كلمة إيطالية معناها تعالى. إذن باش نسمعوا على التوالي وكا وكا, الأغنية الشهيرة اللي غنتها في افتتاح كأس العالم بجنوب أفريقيا, الأغنية التي تقول This time for Africa, ثم لا لا لا لا برازيل التي غنتها في كأس العالم بالبرازيل عام 2014, ثم نختم بداي داي تغنيها مع بورنا بوي, الأغنية الرسمية لكأس العالم الولايات المتحدة المكسيك كندا 2026.

داي داي الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. المغنية الكولومبية شاكيرا غنت كثيرا بالإنجليزية ونجحت كثيرا بهذه اللغة، ولكنها تقول أنها لا تستطيع التعبير عن بعض الأمور الشخصية إلا بالإسبانية لغتها الأم، وتقول إنه المشاعر حقيقية لا أستطيع التعبير عنها إلا بالإسبانية، أنا فنانة أمريكية لاتينية وهذا أمر ذو قيمة بالنسبة لي. أصدرت شاكيرا ألبومات تضم تقريبا 145 أغنية وبعت أكثر من 95 مليون استوانة عبر العالم، مما جعلها واحدة من أفضل فنانين موسيقى مبيعا على الأطلاق وفقا لتقرير مجلة بيلبورد لعام 2023، فهي الفنانة اللاتينية الأكثر مبيعا، كما يعود لها الفضل في تمهيد الطريق أمام فنانين لاتينيين آخرين للوصول إلى سوق الموسيقى العالمية.

سمعناها في أغنية Crown of the Continent مع ريانا, وقبلها سمعناها في لوكا. وشاكيرا إذن كانت حتمت الأغنية, أغنيتها اللي أطلقتها عام 2023 عفوا, حتمت الرقم القياسي كأعلى أغنية إسبانية تصنيفا لامرأة في الولايات المتحدة الأمريكية. و بطبيعة تعتبر يعني شاكيرا محطمة لبرشة أرقام قياسية. في 12 سبتمبر من عام 2023 أيضا تحصلت على جائزة مايكل جاكسون للريادة في الفيديو خلال حفل جوائز MTV ميوزك, وكانت بذلك أول فنانة من أمريكا الجنوبية تنال هذا التكريم. أيضا كرمتها مدينتها مسقط رأسها في كولومبيا بأن جعلت لها تمثال تقريبا ارتفاعه 6 أمتار, كانت حضرت تدشينه رفقة والدها ذي الأصول اللبنانية ووالدتها. وهكذا يعني ربما بهذا هذه المناسبة ربما تكون شاكيرا حققت كل أحلامها وكل طموحاتها, رغم أنها في المدرسة عندما كانت تغني يعني في الحفلات المدرسية مع التلاميذ كان المدرس الموسيقى اللي درسها في طفولتها يعني ينقد أو ينتقد كثيرا يعني صوتها ويقول لها أنها لن تنجح في هذا المجال, وفي بعد ذلك بسنوات إذا كذبت شاكيرا كل هذه التكهنات وأصبحت كما قلنا يعني محققة لبرشة أرقام قياسية في المجال الفني. باش تسموها في زوز أغاني أخرين في 11:44 دائما على موجة إذاعة تتوين في برنامج نجوم الشرق والغرب.

0: Everything's gonna be alright, أو كل شيء سيكون على ما يرام. سمعنا شاكيرا وبلاك ايد بيس والدي جي العالمي دافيد جيتا. وشاكيرا يعني يقال انه صوتها صوت معولم، ايقاعاتها اللاتينيه المنكهه بعناصر من الشرق الاوسط وعوالم اخرى والمالوفه بطريقه مريحه بفضل مرورها عبر اله البوب تجعلك تشعر كمواطن عالمي. واتساع أسلوب شاكيرا الموسيقي عناصر من الفولك والأنماط الشرقية الأوسطية واللاتينية التقليدية فوق أساس من الروك والبوب منحها مصداقية لا تملكها ملكات البوب الأمريكيات المراهقات. صوتها المعولم يمكن أن يكون مهربا في أوقات تدافع فيها الدول عن حدودها الوطنية بشراسة وانغلاق، وتصبح الفروقات الثقافية نقطة خلاف. هذه هي شاكيرا نجمتنا الثانية في حصة الليلة من نجوم الشرق والغرب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مستمعينا. لكم تحياتي وتحيات حسن المحمدي في الهندسة التقنية. نخليكم مع زوز أغاني، واحدة لايف إنيفيتابل وثانية رفقة ريحانة مرة أخرى كانت Remember to Forget You. تصبحون على خير.
1: Esta canción la escribí en una playa de mi natal Colombia. Bueno, era como las 11:30 de la noche y habían unas olas fosforescentes y un cielo forrado de estrellas como pocas veces vi. Era inevitable que esa noche naciera una canción.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: منتصف الليل هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. من المنتظر أن ينطلق صباح الاثنين المقبل استغلال المحطة الجديدة لخط سيارات الأجرة اللواج الرابط بين ولايتي تطاوين ومدين، وكذلك الخط الداخلي الرابط بين مدين ومطنديد بن خداشة اللي كان مقرها بنهج القدس وسط مدينة مدين. انطلقت بلدية غنوش في عملية هدم المحلات القديمة وإعداد المساحة المخصصة لإحداث مشروع سوق مركزية عصرية. تمكنت المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية إلى حدود الأمس من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جزيرات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية. بدأت حركة المقاومة حماس اليوم عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة. أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم في إيران أنه سيسلم رسالة مهمة من رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير ورئيس الوزراء شهباز شريف حول الوضع الراهن إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. قال مصدر مطلع أمس أن الولايات المتحدة ستتيح وصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران.
1: الموجز في أمان الله.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان.

0: زاوية سيدي عمر كمون. المدينة العتيقة بصفاقس ضمن قائمة تراث العالم الإسلامي منذ سنة 2019 لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالرباط التي تعد 54 دولة إسلامية. والمدينة العتيقة بصفاقس منذ عام 2013 في القائمة التمهيدية للتراث العالمي لليونسكو. وتتميز هذه المدينة التاريخية بإحاطة الأسوار بها إلى اليوم، وباحتوائها عند تأسيسها في القرن التاسع للميلاد على بابين فقط، باب الجبلي الذي يفتح على غابات زيتين صفاقس، وباب بحر الذي يفتح على البحر، الذي سمي في القرن السادس عشر بباب الديوان. هذا الباب إذا دخلناه شرقا ونعرجنا على اليمين لنأخذ نهج برج النار سيقودنا إلى زاوية سيدي عمر كمون. الزاوية لها دلالات تاريخية رمزية كبيرة، وصومعتها لها خصوصيات فريدة. أما عمر كمون فكان اسما أيقونيا في قائمة المتصوفين في القرن السابع عشر، لهذا بقي هذا المعلم ذاكرة تراثية لا تنطفئ. تقع زاوية سيدي عمر كمون داخل المدينة العتيقة قريبا من السور شرق باب الديوان، وتفتح واجهتها على نهج برج النار. شيدت الزاوية في القرن السابع عشر، رفعت صومعتها الفريدة بالتحديد سنة 1666، وتكمن أهمية هذه الصومعة في كونها تعكس التداخل بين التأثيرات المعمارية القديمة من حيث الشكل العام والطراز المغاربي الذي أتت به كل من المدرستين المعماريتين الحفصية والعثمانية. سفيان السويسي مهندس معماري رئيس بالمعهد الوطني للتراث التفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي بصفاقس يتحدث عن الخصوصيات النادرة للصومعة في البناء والهندسة والزخرفة.
1: بالنسبة لمأذن سيد عمر كمون، هي تتكون من ثلاثة أجزاء يعلوها جمهور هرمي الشكل. الأول هو القاعدة، يعلوها طرنف هندسي يكلل نقيشة كتابية، هذه من الخط المحلي، بها أعمدة ركنية، والأعمدة الركنية هذه نشوفوا منها معادة الاستعمال من مادة الجرانيت، واحدة منهم نعرفوا اللي هي شكلها شكل رحى زيتون قديمة. بالنسبة للجزء الثاني تعلوها محاريب تصماء ومنشار، والخاصية اللي نلقاها هنا في صفاقس هو أنه المنشار كل ما أنزو حرفي أو بناء محلي نلقاه اللي هو المنشار هذايا ذو اتجاه واحد، على عكس المنشار نلقاه متناظر وذو اتجاهين. بالنسبة للجزء العلوي نلقاه فيه نوافذ متوأمة، النوافذ المتوأمة هذه تتوسطها تيجان مختلفة، فيها التيجان الحفصية وفيها تيجان المخضرمة. بالنسبة للمأذن سيد عمر كمون هذه فريدة من نوعها في صفاقس، ونحن نعرف أن صفاقس تمتاز بعدة مأذن، سواء مأذن الجامع الكبير، مأذن جامع العجوزين، مأذن سيد عبد المولى، مأذن سيدي الياس، ومأذن سيد المسدي، وجامع الدريبة، وجامع العجزين، اللي هما كل مأذنة عندها روح خاصة.
0: كما لم تعرف صفاقس صومعة تعلو زاوية صغيرة، وهي ممارسة معمارية جديدة حدثت في زاوية سيدي عمر كمون. وهذه التقاليد المعمارية ستشاهد بعد سنوات في القيروان في مقام أبي زمعة البلوي وفي المدرسة المرادية تحديدا، ويبدو أن موقعها يسمح لها بمراقبة الواجهة البحرية للمدينة، وقد تكون لعبت هذه الوظيفة العسكرية بفضل مئذنتها، وذلك في ظرفية زمنية تميزت بتفاقم تهديدات الأسطولين الإيطالي والمالطي لجهة الجنوب الشرقي للبلاد التونسية. وتشير النصوص إلى تواصل الدور ذاته خلال فترة الصراع مع صقلية أو حتى خلال الفترة الاستعمارية. يوسف الشرفي الموظف السابق بالمعهد الوطني للتراث وحافظ مكتبة متحف العادات والتقاليد الشعبية دار الجلولي بصفاقس.
2: يقول مجديش أنه بنى له الزاوية، ولكن في إحدى النقائش بناها سيدي عمر كمون من ماله الخاص، استطاع أن يبني هذه الزاوية. سيدي عمر كمون هو في الأصل لم يدفن في هذا المكان. يقول مجديش مدفون على شاطئ البحر. احنا نعرف مدينة صفاقس أنه البحر كان يضرب على السور الخارجي منها، ما نسميه اليوم باب القصبة، ثم ينحرف شيئا فشيئا فيصبح ما هو معروف الآن بباب الديوان، والذي كان يعرف بباب حر قبل أن يعرف بباب الديوان كان إذن يابسة. فسيدي عمر كمون كان مدفون على اليابسة على شاطئ البحر من هذه الجهة تقريبا، في جهة جامعه. ثم وقع نقل رفاته إلى هذا المكان في الستينات من القرن الماضي.
0: صاحب زاوية سيد عمر كمون هو أحد وجوه التصوف المشهورين بصفاقس في القرن السابع عشر ميلادي، وتشير سلسلة نسبه إلى أن والده كان يشتغل خطة رايس، أي أنه كان ربانا بحريا، ولعل في ذلك ما يفيد فيما يتعلق باختيار موقع المعلم من المدينة وارتباطه بالبحر. خصص محمود مجديش صاحب كتاب نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار المعروف بدائرة مجديش، والذي يعود إلى القرن الثامن عشر، ترجمة مطولة لسيدي عمر كمون، وأورد سر العلاقة التي تربط بينه وبين الولي الصالح سيدي عامر المزوغي بالساحل، والحظوة التي كان يتمتع بها عند الباي مراد الثاني الذي حكم الإيالة التونسية فيما بين سنتي 1665 و 1675. وكان عمر كمون عالجه من مرضه عند زيارته لصفاقس.
2: سيدي عمر كمون هو من رجال القرن السابع عشر، وتعرض لذكره الكثير من المؤرخين، لعل أولهم محمود مجديش في كتابه نزهة الأنظار. إن سيدي عمر كمون في أصله لم يكن من أهل الجذب أو من أهل التصوف، هو إذن عمر ينطق بالفتح، بفتح العين. سيدي عمر كمون كما قلنا هو في أصله جزار، وكسرت مهنته، وكان عرف أهل صفاقس هو خرجة سيدي عامر التي يقع تنظيمها إسراء الحسوم. عمر كمون حينها لم يكن يعرف بسيدي عمر، ولم تكن له مثل هذه الولاية، إذن هو استغل فرصة الخرجة وخرج معهم ليس تبركا أو اعتقادا، وإنما احتياجا. نعم، وهذا يقوله بنفسه، لأنه يقول كانت لغير الله وأصبحت لله. بلغ إحدى قرى الساحل، كان هناك موجود شيء من البرتقال، نسميه احنا هنا في صفاقس ليم سيدي عامر، وما زال موجود ومزروع في غابة أهل صفاقس لدى الجنة، جنة أهل صفاقس. واصل طريقه وصادف المصادفة العجيبة أن ابنة سيدي عامر المزوغي كانت مريضة واشتد بها المرض واشتهت الليم، فكان أن أسعفهم عمر كمون بما كان معه من هذا البرتقال. استدعاه سيدي عمر المزوغي وشكره غاية الشكر وجذبه بهمته، يقول وألقمه ثدياه، ودلالة على أنه جذبه إلى طريق الله، إلى الطريق الصوفي. ومن حينها انجذب وأصبح له شيء من الجذب إلى آخره، وساح في الأرض لمدة قد تصل إلى سنتين، ثم عاد له رشده ورجع إلى مدينة صفاقس، وأصبح للناس اعتقادا كبير في سيدي عمر كمون.
0: تجدر الإشارة إلى أن هذه الزاوية تحولت إلى مسجد، وتوجد بالواجهة الشمالية للصومعة لوحتان من الكذال تؤرخان لباني هذه الزاوية وصانعها. تضررت الزاوية إبان احتلال صفاقس سنة 1881، وفي الأصل كانت تعلوها قبة، لكنها تعرضت إلى القصف خلال الحرب العالمية الثانية وتداعت بعد ذلك إلى السقوط، ولم تبقى منها إلا الصومعة بقوة بنائها وطرافة زخرفتها، وقام الحاج محمد كمون بترميمها على نفقته الخاصة. وهو من أحفاد سيدي عمر كمون، كان عضوا بالمجلس البلدي بصفاقس من سنة 1957 إلى سنة 1975. وثائقي زاوية سيدي عمر كمون، إنتاج إذاعة صفاقس، مع تحيات فاطمة خنفير، طارق بكور، سمية كريشان، نص دكتور رضا القلال، الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي. يا مكان،
3: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.

0: أمي قميرة
1: مانيش ناس مليح.
2: ياهي يا قميرة.
1: اي ليه هكيك ناس مليح وبر
3: أمي قميرة
1: ناس مليح.
4: شاف قميرة لا ناس مليح
5: ناس مليح ناس مليح ناس مليح.
1: اي ليه ليه برا عيشك رديتوني زهرة فايزة أمي تراكي يرحمها. اي ابدأ ابدأ يا مخرج.
6: أمي قميرة تأليف لطفي عبد الغفار، توزيع موسيقي عبد الباسط بالجايد، إخراج عماد.

0: تموجي هباي الكرواسونس اللي جاب الزبدة.
1: مشني ماكل مشني ماكل حتى شيء قبل ما نوزل مخي بالريد متاع التاي أحمر.
2: شفت هباي راني حطيت الكانون والعالم متاع التاي والفحم في الكهرباء.
1: هي وين بري جيبيهم ونصبي لنا العالم، خلي الكانوني يزهر والبراد يوشوش، راهي ريحة الفحم كي تخش خشاشي نتنوعش، وخاصة كي تظلي فيه مرعوبة.
2: دي ما هو الجمعي خويا قال لي هبتهم وليت حتخلي

0: مني مشني بنتك نا
1: بالله حتى انت تحبي دعوة خير اما لا قولي امين
0: امين ابي
1: بري بنيتي يعش لك الفقرون لا يحفر ليبات البر
2: ابي ابي نقص في صوتك شوية سيدي جارك ديرانجيت التوريس
1: ذم كلاتي فرد.

0: يا رمزي قوم ما سبعتش من النومه. انت قوم يا ولدي، التسعة فاتت وفطور صباح في الريستورون. يا رمزي قوم قوم.
1: شفما شفما عمي مات.
0: ليه انا اللي مت بالشر؟
1: بربي رعبتني هالرعبة هذه الكل باش تقول لي مت بالشر.
0: شعدو انا نمشي للريستورون قبل ما يفوتنا. قال لك فطور الصباح حدو 9:30. قوم.
1: لا انا ما عينيش، نحب نزيد نرقد.
0: انت تركض وانا نموت بالشر.
1: يا بنتي مش الشر باش يقتلك، اللهفه الله معافينا. ومع هذا انت عملت كل ولده فوق ظهرها وهي تلوش برا وكطبق نتاع البقلاوه وكعك الورقه وطبق الغله اللي جابوه لنا جماعه الوتيل البارح. ادخل فيهم دخلت اعمى في ظلمه والسماح في باي، ما عينيش فيهم انا. المهم خلينا نرقد، راني نسير النوم جمعه. يا بنتي
0: يا رمزي خيش قعد فيهم بربي تحقبوا برا.
1: شكون كلاهم؟
0: تماني البارح انا قمت عقب الليل قمت جيعان على الاخر، قلت نذوق منهم شويه.
1: ذقت منهم؟ قل حصتهم الحسين جاب ربي ذويقه. يا بنتي مالا لو كان حبيت تشبع ركملت بقطعه من بدني وانا في غطايه نوم. يا نزيه راهو الشي اللي جابوه في اللطبقه راهو يشبع عرش.
0: اها رمزي ما تنبزنيش، ما كانش والله نتغشش ونحلف على فطور الصباح اللي يجي في فمي. والله
1: ارحم لميل الوتيل، اتغشش وحلف مرة في عمرك على الماكلة، خلي معتك ترتاح المسكينة. وهي النهار وما جاب النهار تخدم كي تحونت الريح، حتى بدنك فوش وصمصم وولا الكعبورة وقتها كي جريت الكرينو اللي فتقت غرزها. نزيه ثق على روحك يا بنتي، راك تربعت.
0: نعم بابا، توي انا ظهرت لك تربعت، توي ظهرت لك سمينة يا مسبوع، يا قصبة الريح يا كعبة ككي، اخسر روحك.
1: نزيه ما طلعهاليش لنرمي روحي من الشباك.
0: اي ارمي روحك من الشباك، هاني سبقتك للريستورون ونتقابلوا غادي.
1: بربي لا، هذا تحدي في اول نهار يا رمزي.
0: وكانك ناوي ترمي روحك من الشباك، رد بالك على الولد اللي في جنينة، تمشيش تجيح فوقه الدقدق عزيزي.
2: يزيك ولا نزيدك؟
3: زيدني دعوة أخرى باي، ثمش بيسهل مكتوبي.
4: ربي إن شاء الله يجيب البنتي مكتوبة ونفرح بها لقر.
3: يعيشك أم قماير، يعيشك.
4: إذا يساعدك ويعطيك ما تتمنى.
3: يخليك أم قمايرة، هات عليك البراد.
4: لا هذاك خليه في يد.
5: بونجور سيدي جان مدام.
4: وأنت تابع الجماعة؟
6: حاشاك وحاشا قدرك، هذاك ولدي.
4: حاشاك من السر.
5: جامو مدام.
4: نتشرفوا. اللطف يا ربي، شبيه هذا هكا يا خيتي، الكل اسمنا مغفص في بعضه، لا تفهم لا من وجهه ولا من قفيه.
6: هاي الناس اللي تفهم وتتطعم، طول عرفتني واش طالب. الحاصيل انت الوحيده في هالوتيل اللي فهمتيني.
4: يا راك فرح وعدك حزين قليل، توا شكون يفهمك يا سياد
6: الشافي اصيان كومباتون.
4: يشفينا ويشفيك ويشفي جميع المؤمنين.
6: صبي لي كسايعه، ريحته من غادي دوختني، باين فيه تاي يوقف فيه التل.
4: حشيك واه يا شومي هكا طول التل.
6: صبي لي كاس يرحم والدي. حليلي راني مش ندوخ.
5: باي
6: اسكت لغمي فيك، ماني نبهت عليك. كل الكبار يظلوا يتكلموا انت ضم صمك.
5: باهي زهر، هاي يا سيدي جان نمشوا للبحر. هاي
3: نمشوا.
4: ايا تفضل يا سي الشافي، ان شاء الله بالشفاء.
6: بارك الله فيك اختي قمره.
4: ليه قمايره مش قمره، ونحى علينا هذه اختي. يا اخي احنا توا راضعين حليب الغبره مع بعضنا. يا سيدي قول قمايره. يز
6: قمايره وما بهاها الاسم خياني. هاك العام الضي عنده بهيمه عزيزه عليه كان مسميها قمايره. شوف الصدف كيفاش يا سيدي.
4: بربي يا خياني مظرفه. اي ذوق التي يقول لي شنو هيدا ترشف بذرافة يا خلبة يا خي بالليل.

0: يا رشفتك وصلت للبحر والجيه تقول من درنا بنك خايخ في سقيفة فيرخة. لبيس
1: لبيس أحليلي أحليلي أحليلي
0: يا ولدي شفنا
1: يبضي حني يبضي حني
0: ليشنا يا نويحة اللي عملت إيلي
1: محليك
0: علينا سي شافية أي برا وانتو بعد عملوا دورة
1: مبنك
0: علينا سي شافية يا اخي توا ما مشيتوش هذا يا حديث نتاع البحر
2: هاي الزهر هاي الزهر نمشوا سي نجل بحر هاي بعد شو
0: عبر عبر يا سي شيفي حكم مشي
1: ما بهاك
0: عاد حشمتني هاي ما تقوليش المديح هذا الكل علينا
1: لا لا كاشتاي
0: بالله سيب صفيل انا
1: احليلي واش بيكي تقلبتي شحطه واحده
0: يقلب سليختك ملم عجرف
1: نايا
0: اي ومجوط
1: نايا
0: ما يتخوش نزيدة
1: نايا
0: الحق الحق حليلتك
1: نايا
0: وفيه زيدة شعرة سيدنا علي
1: نايا
0: كما لا نايا انسى قعد قعد على الكرسي وانت بديت تتزرزع بشوية بشوية حتى قعدت في القاعة وتربعت
1: نايا
0: انت دي ملايينة يا ولدي اي عادك بس لي روحك ولن ريقتك شنو هذا؟ ما تجيب ليش الكلام قدام التوريسد؟ راني مرأة ضعيفة ووحدانية وما ليا يا

0: يا أولادي وين ماشيين؟
1: للبيسين. بايت با.
0: لا لا ما زلتوا سخان تو تضربكم بنطاطة، وهاني ننبه عليكم حتى واحد ما يهبط للبيسين إلا ما نغلفكم بلا الكل على الميكروبات.
2: سيسي ملحس التوريست قاعدوا بيتين فيك يسي.
0: ريتهم ريتهم وصيت وصيت وفي الاخر كاني ما وصيتش.
2: سيي هما توا غطسوا في البيسين وانتهى الامر زي طول حديد.
0: غطسوا
2: ماك تشوف فيهم بعينيك؟
0: هكا هاو فازيتين بدواهم جايين لي زهر.
2: اقعد انت ديما خامه كيف المصروف الدين تاعك فلوس.
0: ما نفاش باش نخمم.
2: بيهي بيهي اسكت توا من بعد نتفاهموا في بحثنا.
0: شفت شفت اكو مشاو خلاو الفريجات وسكان مرتوخين باش يحلو في راسي انا وياك. ريت
2: انا ليه انا ما نشوفش نهزر زينه
0: وعلاش لله
2: ما شتي تفسد سافا
0: نعم وانت ناوي كي حب ربي تهز الفريجات بشعرك.
2: با هاني سبقت انا باش نعمل طلع على البوتيكات وفرد المره نمشي نتفاهم مع الحجام. اه تشاو.
0: شو والله خلتني وحده. لا لا لا يلزمني نكون صحيب انا منو هكا ياسر حلاوي صراك يا الامجد فيق على روحك.
3: شبيك لبيك كرامة بنديك مرحبا بيك هات عليك
0: وبيك اش باش تعمل يا ولدي؟
3: باش نهزل الفريجة عليك.
0: لا لا لا لا مستحيل. عديها على واحدة اخرى مانا دويو.
3: علاش؟
0: بالعاني ماني راح لها بعد ما توصلهم لي باش تمدك لدايا وتقول لي خلصني. انا ضد البروفوار
3: نصيحني بهم.
0: اش قل؟
3: قلت لك بلاش بلاش.
0: كي بلاش باهي تفضل اسمع. ما على شرط
3: نهزم وخلصك انا؟
0: لا لا رد بالك تقلبهم على خاطر فيهم دبيب زبنا ذقم رقدة في زيت الزيتونة وشوية قديم. يا أخي يا غالب نحب المكلة الزبنية.
3: شنو الرزن هذايا حط فيهم الكنتول؟
0: اسمع اسمع زيد زيد زي الساك هذه. أيوه صحيت. استنى استنى كمل الأخرى زي ما فيها.
3: وين باش نحطها أنا؟
0: وين باش نحطها؟ هات هات هات رقبتك بوانا شوف محلاك توا.
3: مش برشا هكا رزن؟
0: ليه ما فواياج خير لك من زوز. علاش المصروف الزايد وانت ماشي ماشي بالفاليجات ولا بلاشي؟
4: كنتم مع
5: خديجة بن عرفة، جمال ساسي، كوثر بالحاج، عزوز الشناوي، ألفة الحكيمي، نصر العكرمي، إيمان اليحياوي، علي بن سالم، لطفي العكرمي، فاطمة الحسناوي، حنان الشجراني، وحميدة العبيدي.
4: في مسلسل أم قميرة. تنسيق الموسيقى سامي الدخلاوي. تسجيل الموسيقى عبد القادر الجيتني. الهندسة الصوتية عبد السلام الشمتوري. توظيب الإنتاج إدريس الشريف. ساعد في الإخراج علي بن سالم. أم قميرة تأليف لطفي عبد الغفار. إخراج عماد الوسلاتي.